0: روحك ألف ألف تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. جلسة عامة بالبرلمان هذا اليوم للتداول في الشهر العام، وطهران وواشنطن تتبادلان الرسائل ومفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تواصل وحدة الحماية المدنية ومصالح دائرة طابات بولاية نابل جهودها للسيطرة على حريق نشب بعد عصر الأحد بجبل دلاج هنشير الشادلي بمعتمدية كلسة، وفق ما فاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل محمد الهادي سليماني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، مضيفا أنه تم تسخير شاحنتي إطفاء تابعة لدائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لمعاضدة مجهودات الحماية المدنية، ولا تزال عملية الإطفاء والمتابعة متواصلة. وحدة الحماية المدنية بجندوبة تتمكن من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أول أمس السبت بالمنطقة الجبلية الخريصية عمادة فجحسين، كما تم منعه من التسرب إلى جبال معتمدية الطويرف ومعتمدية الساقية من ولاية الكاف رغم صعوبة التضاريس. وقد تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات إضافة إلى التدخل الجوي بمعاضدة الحرس الوطني ووحدة الجيش الوطني من التغلب على الحريق وتطويقه، وتتواصل عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لمعتمدية غرب دماو. في شان وطني آخر، تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم حمام سوسة حرفائها أنه على إثر العطب الذي طرأ على الخط الكهربائي المزود لأبار عين جارسي وأبار عين مذاكر وبير هيشر نتيجة للزوبعة الرعدية التي جدت بمنطقة تنفيذة، تم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك مساء الأحد بكل من أولاد العابد وولاد عامر من معتمدية الكندار ودار بالوعر ومرابط حشاد الفرادة غريمتية الشرقية وغريميتا الغربية سيدي سعيدان الجواليف وأولاد محمد أولاد بليل السميدية عين مذاكر هيشر وعين الجارسي من معتمدية تنفيذة من ولاية سوسة. ومن المنتظر استئناف التزود تدريجيا بالماء الصالح للشرب حول إصلاح العطب الكهربائي من قبل مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أصدرت أيضا بلاغا موجها لحرفائها بإقليمي المهدية وصفاقس الشمالية، جاء فيه أنه تبع لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل مساء الأحد على محطة الضخ الرئيسية بكركر المزودة لعدة مناطق بولايتي صفاقس والمهدية، فإنه سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب مساء الأحد وإلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال من اليوم الاثنين، وسيكون ذلك بالمناطق التالية: معتمديات الجم وبومرداس وسيدي علوان وملولش والبرادعة والشابة والسويسي وولاد الشامخ وهبيرة وشربان من ولاية المهدية، وأيضا معتمدية الحنشة ومركز كمون ومعتمدية منزل شاكر ومعتمدية جبنيانة ومنطقة الغرابة والمناطق العليا من معتمديتي سقيت الزيت وسقيت الداير ومناطق العوابد والبقعة البيضاء وطريق العين من معتمدية صفاقس الجنوبية من ولاية صفاقس. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين بداية من الساعة 10 صباحا جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت، وذلك وفق بلاغ نشره البرلمان على صفحته الرسمية الفيسبوك أول أمس. دوليا الآن، اقتربت حرائق الغابات يوم أمس من ضواحي مدينة بوردو الفرنسية القديمة الواقعة في قلب مناطق كروم العنب، في حين تحاول فرنسا وإسبانيا السيطرة على الحرائق التي أجبرت مئات الألاف على الفرار. وأجلت السلطات نحو 220 ألف شخص في فرنسا وأكثر من 75 ألف في إسبانيا من منازلهم، وأمرت حوالي 30 ألف بالاحتماء في أماكنهم. إيران تؤكد استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، مجددة في ذات الوقت تمسكها بالحلول الدبلوماسية، مع التشديد على أنها لن تسمح لواشنطن بفرض الهيمنة على الممرات المائية في الخليج ومضيق هرمز. ومصادر أعلامية تكشف أمس عن اتصالات تقودها الصين بالتنسيق مع باكستان بهدف خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين الجانبين في ظل التوتر المتصاعد بالمنطقة. وبحسب المصادر تركز الاتصالات على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين واشنطن وطهران تمهيدا لاستئناف مفاوضات غير مباشرة تتناول عددا من الملفات الخلافية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. جلسة عامة بالبرلمان للتداول في شأن العام جراء قطع الكهرباء المائي والكهرباء، وانقطاع في توزيع الماء بمناطق من ولاية سوسة والمهدية وصفاقس. وفي تفاصيل أخبارنا، مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت وفق بلاغ سابق للمجلس. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من مساء أمس، ويرجع هذا الانقطاع إلى عطب طرأ على الخط الكهربائي المزود لأبار عين جارسي وأبار عين مذاكر وبير هيشر إثر الزوبعة الرعدية التي شهدتها منطقة انفيضة، وشمل هذا الاضطراب عدة مناطق تابعة لمعتمديتي الكوندار والانفيضة من ولاية سوسة. ومن المنتظر أن يتم استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا إصلاح العطب الكهربائي من قبل مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز. كذلك الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه تبع لانقطاع التيار الكهربائي على محطة الضخ بكركر ستسجل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من مساء أمس إلى حدود الساعة 4 بعد الزوال من اليوم الاثنين بكل من معتمديات الجم وبومرداس وسيدي علوان وملولش والبرادعة والشبة والسويسي وأولاد الشامخ وهبيرة وشربان من ولاية المهدية ومعتمديات الحنشة وجبنيانة ومناطق تابعة لمعتمديات منزل شاكر وسقيط الزيت وسقيط الدائر وصفاقس الجنوبية. في ولاية جندوبة تم التمكن تباعا من السيطرة على الحريق الذي اندلع في ساعة متأخرة بالمنطقة الجبلية الخرايسية عمادة فج حسين بغار الدماء وفق بلاغ صادر عن معتمدية غار الدماء مساء الأحد، كما تم منعه من التسرب إلى جبال معتمدية طويرف ومعتمدية الساقية رغم صعوبة التضاريس، حيث تمكنت وحدات الحماية المدنية والغابات إضافة إلى التدخل الجوي وتدخلات سكان منطقة الدوار الخرايسية في التغلب على الحريق وتطويقه، وبحضور ومتابعة متواصلة من أعوان وإطارات الحرس الوطني والجيش الوطني، كما تم تسخير كافة الآليات المحلية والجهوية لمعاضدة مجهودات أجهزة التدخل مباشرة إثر الإعلام عن اندلاع الحريق. دوليا، مسؤول إيراني كبير يقول لرويترز إن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بأحدث وقف مؤقت للغارات الجوية، ويأتي هذا التطور في وقت أوقفت فيه الولايات المتحدة حملة القصف بعد أن أبلغ مستشارون بالبيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأهداف المتاحة بدأت تنفذ، وبعد أن عبروا عن مخاوفهم إذا استنزاف الترسانة الأمريكية. هذا وأكدت إيران أمس استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، مجددة في الوقت ذاته تمسكها بالحلول الدبلوماسية، مع التشديد على أنها لن تسمح لواشنطن بفرض الهيمنة على الممرات المائية في الخليج ومضيق هرمز، فيما أعلن التلفزيون الإيراني إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر ممر غير آمن. ختاما، وسائل أعلام عبرية تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر أنه يعتزم رفض أي مطالب أمريكية بانسحاب واسع من قطاع غزة أو جنوب لبنان أو الأراضي السورية.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموشة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن. واستحفظوا لي على رواحكم، هذه راهي ضرورة حتمية. علاش؟ راهي بلادنا احنا ما عندها كانك المناضل التونسي، المواطن التونسي هذاك والمواطنة التونسية اللي هداهم ربي لتونس، وهي ثروة من أعظم الثروات اللي ربي أعطانا وحبنا بها. فاستحفظوا لي على ثروتنا، استحفظوا على رواحكم، يعيشكم وحيدة وحيدة، راكم توصلوا سالمين غانمين. وكالعادة رانا نرافقوكم على امتداد حستكم وسعداء كونوا احنا إذاعة جاور اف ام تي في، يسميوها إذاعة لوتوروت. اي صحيح، شرف لينا باش نكونوا إذاعة لوتوروت وإذاعة كل الطرقات التونسية، ونرافق مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. المرافقة متاع اليوم باش تكون معناها دوزونا، هي تهمك من ناحية ثقافة تأمينية وحتى من ناحية باش تستحفظ على الكابيتال متاعك فلوسك. الحكاية صارت لي في الكهرباء الأولانية تقريبا ولا الثانية اللي خديتها. بالنسبة لي أنا الأسيرونس هي باش يسلك بوليس يوقفك، يخدم على روحه شرطي مرور، يقول لك عطيني الأوراق وعطيني الأسيرونس. فهذاك علاش نعمله في الأسيرونس كما الفيزيت، نمشي نعمله الفيزيت على أساس أنه يطلبك في الفيزيت. فوقت اللي عملت الأسيرونس طيحت من قيمة الكهرباء، أنا شاريها بعشرة ولا بخمستاش مليون، نسيت وقتها قديمة الحكاية. فجيت حطيت خمسة ملايين سومة، وفي بعد عامين ولا ثلاثة سنين عام ولا عامين نسيت، شي سيدي تسيدي حدث كيفاش رجعولي، رجعولي على القيمة اللي أنا مصرح بها اللي هي مش قيمتها الحقيقية رغم اللي أنا شاريها بالكونترا وفيها العملية هذيك. دونك القيمة الحقيقية موضوعنا اليوم مع تأمينات كتما اللي تقول لكم رانا رافقوكم على خاطر نحبوكم.
2: تأمينات كتما وجوهرة اف ام تي في، نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: حاجة وصينا عليها قبل وحكينا فيها، واليوم هني ذكرتكم بتجربة خاصة وقلنا لكم كيف تأمن ملك من أملاكك، حاول تعطي راس المال الحقيقي، وهذا صالح سواء للمشاريع أو أي رأس مال. وخلينا في هذا نهتم بشكل خاص بالسيارة. علاش؟ لأنه صاحب مصنع أو مشروع عنده إدارة كاملة ومبدئيا عنده فكرة على هذا الأمر ومتمكنة منه. قلنا مش معقول سيارتك قيمتها 60,000 دينار مثلا باش تخلص أقل قسط تأمين، اش تعمل؟ تمشي وتصرح بمبلغ أقل، مثلا نعطيه تصرح ب 40,000 دينار. الله لا يقدر إذا اتسرقت ولا تحرقت، أقصى حد للتعويض هو 40,000 دينار. تقول أنا شاريها ب60,000 دينار، أي شاريها ب60,000 دينار لكن ما صرحتش ب60,000 دينار. وإذا أنت مأمن جميع المخاطر وتعرضت الحادث، التعويض راهو يكون الثلثين متاع قيمة الأضرار، أي 40/60 ضرب قيمة الأضرار. هذه يسميوها في قانون التأمين القاعدة النسبية، وراه قانون التأمين مش تصرف متاع شركات التأمين. وبالتالي نصيحتنا ليكم اليوم ونصيحتنا لكل سائق، اتفقد بقداش مأمن يعيشك، امشي تفقد بقداش مأمن سيارتك، وكان القيمة أقل من قيمة سيارتك الحقيقية امشي صلح القيمة، عدلها، وتنجم تصلح حتى في وسط مدة العقد. المفيد هز سيارتك معاك باش يصورها صاحب الوكالة متاع التأمين، صاحب المكتب. ملاحظة أخرى، راهو ديت معناها القيمة هذيك هي اللي تجيب لك التعويض كاملا. راك تخسر فلوسك إذا كنت حاب تربح 20 ولا 30 دينار على قسط التأمين ولا حتى 50 دينار، راك تخسر كما في العملية اللي قدمتها لكم، تنجم تخسر 20,000 دينار كاملين من قيمة السيارة واللي كانت باش ترجع لك. معناها واحد يتضر مضرتين، المضرة متاع السرقة ولا الحريق اللي صارت في السيارة وخسرها، ثم يتضر حتى من ناحية ترجيع الفلوس. يلا توا تفقدوا بقديش مأمن سيارتك، هل هي قيمتها الحقيقية وإلا لا، وإذا كان لا راك تنجم اتعدل. مرسي كتما.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: صباح الورد وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن باش نمشي مباشرة للخليفة متاعنا نرحب به من جديد ربحا للوقت لأنه موضوعنا في الارير بلون مهم جدا مروة فربحنا ما تقدر من دقائق
2: نمشي وصباح الورد حاتم كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سلمين اللي حضروا في روح إن شاء الله موافقين بداية أسبوع موفق للجميع
1: هذا ما نتمنوه للناس الكل إن شاء الله طريق السلامة كما قلت أنت هات احنا ناخذوا الطريق متاع التهنية نمشي ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاد اليوم 27 جويليا ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم هم اللي بعثونا SMS على 85-990 كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون وقالونا قومهم انهم عملوا له سوربريز شاركوه معكم وهديوا له الكادو الرائع المنقالة من سيتي واتش
3: Oh my the kill you. City Watch, la maison des montres originale.
2: ننطلق مع سونيا أبو بكر نقول لك صباح الورد يا سونيا.
4: بخير عسلامة مرحبا بكم صباح النور.
2: كل عام وانت حي بخير يلا.
4: عايشك بارك لك.
2: الا سونيا منين تكلم فينا؟
4: من بناء.
2: مرحبا بكل مستمعينا في بناء. قداش عملت اليوم؟
4: اليوم ان شاء الله 52.
1: إن شاء الله في المية والصحة هي وقوية الزادة
4: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله
1: ربي تولي في عمرك في الخير لله
4: عايشك بارك الله وفيك عايشك
2: آية الله سونيا شكون صاحبة وصاحبت المفاجأة
4: لا يدي ما يطلع كير راجلي وصغيراتي
1: هو
4: يدي عمي إيه أكيد
1: هو يعملهم العمائل هذوما
4: يعملهم
1: شو اسمه هو
4: اسمه مراد ساسي
1: سي مراد ساسي خلينا نشوفه مع الخليفة
2: فعلا حاتم سي مراد ساسي زوجها ومعها ولدها أحمد وبنتها شيمة وبنتها أميمة يعني بنت شيمة وزوجها أيمن وبنتهم ميونة
4: هكا ولا
2: العائلة الكل
1: الأبناء والأحفاد فرحانين بعيد الميلاد ويهنيوا فيك إن شاء الله كل عام وتحية مليون ألف خير الله صلي على النبي الله صلي على النبي إن شاء الله ديما هكا صغاريت والفرحة موجودة في المنزل بتاع حضرتك باش تقول له المسيو صاحب العمائل أي شو تقول له
4: الله يبارك له وعيشه إن شاء الله ربي يطول في عمره في الخير إن شاء الله ربي يخليه لنا
1: أكهو
4: ربي يخليه تاج على روسنا إن شاء الله يا رب
1: أكهو قول له ترى راني
4: نحبك
1: هيك خيرا قالتها ربي يحفظك للعزيزة ربي يدوم محبتكم وعشرتكم ويفرحكم نوراتكم شرفتنا للعزيزة شكرا لي
2: شو الشفاء حميدي نقول لك صباح الورد شفاء
5: بخير
2: كل عام وانت حي بخير
5: عايش
2: كلا يخليك قوم يا شفاء
1: إذا كانك محظوظ إذا كانك محظوظ والوالدين راضين عليك يجيك شفاء لعندك فالشفاء جات لعندنا اليوم يا مرحبا يا مرحبا
5: عايشك بك
1: إن شاء الله كل عام وانت حيا مليون ألف خير نحي المخدة وفي قلهم
2: قوم لنا شفاء
1: في قلهم واحد في قلهم إن شاء الله يخلط مع جماعة هذوما مروة
2: منين تكلم فينا شفاء
5: القروة
2: مرحبا بمستمعينا في القروان قداش عملت اليوم عيد ميلاد
5: 42
1: بشفاء شفاء عام 42
2: طنبك النضج مازال
1: مازال صغيرة
2: شباب شفاء أي لا شفاء أعطينا شكون صاحبة المفاجأة وصاحب المفاجأة
1: هو كيفاش قلت لي ما سمعتكش
5: شكون غيره
2: غيره قاتلك زوجة
1: هايك
2: شفاء
1: تترز يا شفاء
5: نعم
1: قبل ما نمشي ونثبت هل هو ولا لا نحب نسأل شكون سماك شفاء أمك ولا أبوك
5: ماما
1: وعندك خوات
5: أي
1: الأسماء الأخرى شنوها مثلا متاع خوات فما هكا كيما شفاء
5: اسماء شادي شريف شاكر هاجر
1: مملكة الشين يا بي
2: مملكة الشين
1: وانت صغيرة
5: لا بعدي
1: فما لي بعدك لا لا منورتنا منورتنا وشكرا ليك هات نشوفه قلت انت
2: شكون غيره هو
1: شكون غيره
2: فعلا سي فريد الجملي ياك ولا زوجك
5: اي
2: هو اللي بعث
5: اللي هو فريد في وجوده
1: الله
2: فريد
1: الله
2: في وجوده شفاء
1: لا لا لا اي
2: اي متستمع
1: شو تقول له سي الفريد في وجوده شو تقول له اي
5: والله
1: ايش تقول
5: له
1: يقول له
5: عايشك ربي فضلك ربي فضلك
1: اللي هي مش العطار متاع الحومة قلت لك اللي ما مدبر لك الماء مقصوص شوية ماء معدني ناقص شوية لا لا المسيو شو تقول له راني
5: جيتام بوكو
1: هيك لا لا كيف تقولها بالفرنسيس عندها وقعة آخر معنا
2: وقعة فرنسية
1: عودة لي عودة لي كيف عودة لي الله الله هذه هي ربي دوم محبتك وعشرتكم ويفرحكم ان شاء الله دائما وابدا شكرا لحضرتك نورتنا
2: سيرين التومي من بوفيشه هنيها احموها فرج وحماتها الزهره ويقولوا لها كل عام وانت حي بخير
1: به التصويت الله يلا مروعتين رقم واحد واحد
2: رقم واحد سونيا ابو بكر بنان
1: سونيا مبروك عليك المونجلا رائعة من هداسي تيوتش احنا لحظة تبقوا معنا ونرجع مع لارير بلوم موضوع الساعة مهم جدا هل بشي وصل قصان الضوء علينا ولا مع هل انخفاض في درجة الحرارة نقصنا الغسرة والحمد لله خليفة بن سالم يجا وبنا في لارير بلوم
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. خسائر كبرى للناس التجار الصناعيين، الدنيا الكل تزرد قصان الضوء هذا، حتى المواطن العادي اللي في حاجة أكيد للضوء في مختلف مراحل حياته في مختلف أيام الأسبوع، خاصة عنده ساعات المرضى وللبعض منهم وصلوا الحالة تختروا فما حتى شكون الله يرحمهم. معناها ما نحبوش هذا يتكرر وما نحبوش هذا يتواصل. هل بعودتنا إلى الأرقام العادية للطقس معناها متاعنا لدرجات الحرارة نرجع مع فما قطعنا الضوء وإلا لا خليفة؟
2: هذا هو السؤال حاتم اللي يسألوه الناس الكل، هل هي أزمة ظرفية أم أزمة هيكلية مرتبطة بالجوانب اللوجستية للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع الكهرباء، عفوا مش الماء، مشينا من غير ما نشعر للماء، أم أنه المسألة ظرفية مرتبطة بدرجات الحرارة وبالأزمة اللي موجودة في الجزائر؟ مش يجاوبنا على هذا خبير التنمية الأستاذ الجامعي حسين الرحيلي.
1: لاريير بلون
2: أستاذ حسين، صباح الورد.
3: أخير تحية ليك خليفة وإلى حاتم وإلى كل مستمعات واستمعي إذاعة جوهرة.
1: سي حسين منورنا. سي حسين، بشي قص اليوم الضوء وبشي يواصل قصان الضوء ألا لا؟
3: والله بالنسبة للإشكال الضوء في تونس نأمل أن السلام يكون صبروفة لما سيصبح عليه الوضع في السنوات القادمة، خاصة وأنه تقريب المقاربة الرسمية للسلطة لم تقتنع بأن المسألة مسألة هيكلية، وإحنا تقريبا نعيش فشل الخيارات والسياسات نتاع تقريبا 12 عام. اليوم تقريبا السنة نعيش الوضع ذايا، معناها انقطاعات، معناها كما كنت تقولوا أقلقت تقريبا كل مستخدمي الكهرباء، وهو ما يدل على أن الكهرباء ليست كماليات بل هي أحد أهم الضروريات مثل الماء، تحدد تقريبا نمط عيشنا ونمط حركتنا ونمط تقريب في كل المجالات تقريبا. اليوم إذا كان نرجع بشكل جيد لستاج قبل بكل موضوعية، ستاج قبل 14 جانو في 2011 لم يكن لها أي مشكل في توفير الحاجيات الكهربائية.
1: شو اللي صار مالا سي حسين؟ شو اللي صار؟
3: اللي صار
1: ستاج هي بيتها
3: ستاج مش هي بيتها. ستاج 2008 و2009 ستاج كانت تؤمن محليا وتغطي كل مجال الاستهلاك بما فيه معناها الذروة، وكنا في الوقت ذاك تقريبا في الانكار كونيكسيون ما بين ليبيا والجزائر، كنا ناخذ من عند الجزائر تقريبا وقت الذروة كميات قليلة وفي فصل الصيف. منذ 2013-2014 تم اتخاذ قرارات تجسدت في ما يسمى بالاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وللطاقة بشكل عام الكهربائية، وفكرنا في الوقت ذاك قلنا في عوض نجيبوا الغاز ونستثمر ونعملوا محطات ونيزوا ضوء لبيبنا بوركوابا نمشوا نشروا من الجزائر بطريقة مباشرة الكهرباء. ومن الوقت ذاك تقريبا مع أنه ستاج باش تتحول إلى مجرد مؤسسة تشري من المنتجي الكهرباء سواء الجيران الجزائرية أو شركات اللي باش يعطوها لزومات الطاقة الشمسية، وخرج القانون 2015، خرجت الأوامر الترتيبية وكرر الشروط 2016، ولكن الوضع ما كانش كما وهذايا نقوله بصراحة، هي مخططات حكومة الشاهد وما ندخلوش في التفاصيل. استاج منذ 2019 لم تستثمر معناها في إنتاج الكهرباء بالضرورة، ارتفاع الكهرباء في 6-7 سنين. اليوم معناها في الاستهلاك العادي احنا في الأيام العادية نستهلك ما بين 3000-3500 ميجاوات، اليوم في وصلنا للطوب نتاع 6000 ميجاوات، إذا عندنا نقص كبير في الإنتاج. معناها
1: علاش ما شريناش الضوء كما قلت انت حسب ما تعمل في المخطط الجديد؟
3: يوم 15 جويليا الجزائر دخلت في أزمة إنتاج ضوء، ومحطة بشكرة ثالث أكبر محطة لإنتاج الكهرباء تعطلت، من جعل الجزائر أن تقريبا 14 ولاية يكونوا خارجين الشبكة، والجزائر لليوم ما وصلتش للكاباسيتي نومينال للإنتاج. وهذاك هو الشخص أو الدولة اللي تعمل على دولة أخرى باش تمولها، والظرف ذا جاء في ظرف نحن في الاستهلاك الأقوى. هذاك علاش اليوم معناها كي نشوفوا نحن استاج اللي تم التقرير، قررت السياسات الطاقية أن تخرج من الإنتاج، تقعد مجرد مؤسسة تشري من المنتجين المحليين سواء أجانب أو من الجزائر، وباش تغطي الحاجيات. والتناقض هذايا في السياسة هو اللي خلينا اليوم ديبوندون. اليوم 10 سنين تأخر في اللزمات، اللزمات الخمسة من 2016 بعد 10 سنين تعدوا على البرلمان، منهم تقريب واحدة بركة داخل الثورة الاستغلال اللي هي السبيخة بالقيروان. تطوين الأكبر 200 ميجاوات، تقريب ثالث مستثمر أجنبي معناها يأخذ اللزمة ويغادر وما ينجزش. عندك السجدود يمكن ما تنجزش، عندك منزل الحبيب كذلك متعطلة شوية في سيدي بوزيد تمت. إذن هالتأخر هذايا باش نتحملوه نحن، وخيارات السياسات هذه باش نتحملوها نحن، والناس اللي عملت الخيارات هذه كيف يمكن ربط مصير بلاد ومواطنين واقتصاد وخدمات، ربط بالآخر ينتج ولا ما ينتجش، يعني يبيعنا وما يبيعناش. وهذاك علاش اليوم استاج لم نقول راو نرجع ونقول أن ثم ناس اتكلمت قالت النقابات كانوا ضد الطاقة الشمسية. شو ضد الطاقة الشمسية؟ أنا نتأكد، أنا كنت في الوقت ذاك نعرف مليح النقابات كانوا يقولوا استاج أولى بالشمس أولى بالأرض وأولى أنه نحن ننجز طاقتنا. واستاج عملت أول تجربة نموذجية 10 ميجاوات في توزر، وكانت التجربة ذيك هي اللي مدخل الحقيقي بنورمال مول اللي ندعموا به الشركة الوطنية تعمل محطات.
1: سي حسين، سي حسين، الوضعية فهمناها، لكن جاوبني على قد مخي، وبعض التوانسة يسألوا في السؤال هذا. اليوم درجة الحرارة انخفضت، هل باش يقصوا علينا الضوء كالعادة كما الأيامات الفارتة وإلا لا؟
3: درجات الحرارة تنخفض بالطبع، الاستهلاك باش يتراجع، باش تتراجع، لكن يلزم نضمنه أنه الجزائر تكون هي رجعت إلى مستويات عادية في الإنتاج باش النجم ناخذوا 500 ميجاوات اللي كنا ناخذوا فيهم على امتداد العام.
1: دونك كيف نلقى توا حسب فما ضو السيت اللي تحدثنا عليه عين زغوان مقصوص عليها حاليا، معناها في الدقيقة هذه عين زغوان الشمالية زادة مقصوص عليها، لان سافاري، باب الخضرة، باب جديد، باب سعدون، باب سويقة، بالفيو، وهني نزيد نقدم هذا مقصوص عليهم الضوء، ثم حي بن سينا مقصوص عليه زادة الضوء، وتو نشوفوا ملاسين مونفلوري مقصوص عليه تو عنده 10 دقائق من اللي مقصوص، معناها العملية ستتواصل.
4: العملية معناها ستتواصل يا حسين كولا
3: بالطبيعة، لأنه
4: تتواصل. ما ثماش حل مثلا يتحدثوا عن مولدات يقع تحويلها للمدن، يتحولوا على إمكانية معنى الإنتاج الذاتي للضوء من قبل المؤسسات، الحلول هذه ممكنة أم لا؟
3: ممكنة، لكن الحلول هذه بالنسبة للمواطنين أولا مكلفة جدا، ولا حتى بالنسبة إلى البطاريات والستاج اللي كانت رافضة أنه يوقع السوكاج إنرجي في الميناج، خرجت البلاغ تقريبا الأسبوع اللي فات وسمحت بالبطاريات. لكن نقول لك راو بالنسبة للمواطن على الأقل ما تبقى من الطبقة الوسطى اللي تأكل التوتال مو، معناها انستالاسيون فوتوفولتايك في دار مع معناها أونديولور إبريد مع معناها باترين تاع 5 كيلو، معناها يتصور يوصل إلى 20-22 ألف دينار. نعم أي نعم،
1: 22 ألف دينار،
3: 22 ما بين 20 و 25 ألف دينار. هل أنه اليوم هذا حل؟ معناها كذلك اليوم الصناعيين عندهم مولدات، ولكن المولدات تقريبا راهي ما تنجمش توفي كل الاستعمالات. وكذلك اليوم هاو احنا انخفضت درجة الحرارة تقريبا بعشرة 12 درجة من اللي كنا فيه يوم الثلاثاء الفارط، من 47-48 توا 34-35، ما زلنا تحت نقص وتحت الاستاج، تطبق في الديليستاج، تطبق في تخفيف الأعباء، لأنه ما زلنا الإنتاج لم يكن في مستوى الاستهلاك.
4: وكان بيدكم الحل في القصان بتاع الضوء، ما هي الأولويات والاختيارات تمشي في القصان؟ يعني بالطريقة اللي قاعد تتوخاها استاج توا على الأحياء والسكن وغيرها، ونمشي المناطق الصناعية ونمشي المناطق السياحية، أو النقص من ساعات العمل، إيش ممكن نعمله في الحالة هذه؟
3: استاجرة لها تابلوت بور من خلال أنهي المناطق الأكثر استهلاك اللي تقصلها باش يرجع الريزو إكيليبري. مسألة تقنية صرفة.
1: إيه بربي كان مستشفيات وواحد عامل أكسجين وقالك عمليات يقوموا بها والجروب ما يخدم لهمش نقص عليهم الضوء كيفاش هذا يا سي حسين؟
3: هذا هذا هذا هذا نورمال مو راو ثم سياسة الطوارئ سياسة التعامل مع هذه الأزمات اللي نحن افتعلناها على كل حال. وذلك أنا قلت إن شاء الله ما يكونش بروفة سنة باش معناها للسنوات القادمة لأنه الاستهلاك باش يتواصل والستاج ما عندهاش إمكانيات للاستثمار واللزمات كلها معناها وخرت. إضافة لأنه الواقع معناها المزود الرئيسي للكهرباء نتاعنا على امتداد العام 500-600 ميجاوات معناها تقريبا الجزائر عندها إشكاليات. أنا نقول اليوم ضروري اليوم الحل الوحيد في 3 سنين جاية
1: نعمله على رواحنا
3: الاستثمار في محطات
1: بالضبط نتاع انتاج بالقريب العاجل ونحطوا الباكي باش تكون حاضره. وتمنعنا نحب نشكر حضرتك سي حسين وننتظر زادة جايه بحذانا باش نزيدوا نفركوا الرومانة اكثر ونعطيو كل التفاصيل لمستمعينا. نقول لكم اللي في خزامه سوسه وخزامه ويست زادة مقصوصه الضو في سوسه ومعهم سيدي عبد الحميد مقصوص معناه يذول اليوم باش تواصل استاك قصان الضو مع الاشاره كونك البلاغات ما عادش تخرج. البارح ما خرجتش يمكن قلت لها راحت ان شاء الله يخرجون البلاغات وموا يعلمونا. 7:31 هنا على الدنيا وما فيها.
0: جونا FM جونا ما يكون كان هكا.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: Biryaï.
2: Tchab tahki. En illimité, ou ta oum fait gigawet.
3: Si vous n'êtes active ici, fait que ma l'offre en calme comme ta oulido. T'matta bel moukelmet en illimité. Ou forfait internet 28 gigas de 120 dinars. Ou service streaming blèche.
4: Oulido, taouer halmek.
0: Jawara Sport.
5: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور بعد غدوة الموعد مع عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامت بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم انطلاقا من الاحتشام متاع الصباح في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. النجم الرياضي الساحلي وصل تحضيراته استعدادا للموسم الرياضي الجديد. الفريق مش يدخل في تربص في حمام بورقيبة في شهر أوت. بالنسبة للانتدابات بعد التعاقد رسميا مع أشرف بن ذيف وعبد الله العامري في انتظار الإعلان الرسمي عن التعاقد مع عزمي غومة والليبيري محمد سانجاري من خلال الباج أوفيسيال في انتظار الإعلان عليهم. نذكر الإتوال مطالب بدفع مبلغ 1,600,000,000 قبل يوم 10 أوت للحصول على إجازة المشاركة في البطولة اللي نذكر تبدأ نهار 22 و23 أوت الجارية. اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في الليتوال أعلنت أنه جمهور الفريق حقق المليار الثاني كمداخيل منذ انطلاق الحملة، من بينهم 1,600,000,000 مداخيل صافية للنادي. حاليا بالنسبة للنزاعات دوسي رقم 11 اللي هو أنكور دوسي حمزة الجلاسي في 49% تقريبا تم تجميع مبلغ 137,570,000 دينار من جملة 281,000,000. ما زال دوسي فوزي البنزرتي اللي فيه 75,000,000، دوسي لسعد البدريدي اللي فيه 150,500,000 دينار و500 أو 5 دوسيات أخرى لغلق كل النزاعات في ليتوانيا. النادي الافريقي المدرب الجديد ماهر الكنزاري باشر مهامه مع الفريق اليوم. الكنزاري اللي منتظر باش يكون معه في الستاف احمد التويري، خالد المليتي زوز مساعدين، عمر امبيغ في خطه معد بدني، رؤوف الهمامي معد بدني مساعد، محمد امين الكسيكسي مدرب حراس. الفريق من المنتظر باش يدخل في تربص في مدينه عين درهم. مهاجم كاميروني اسمه كانغ عمره 26 سنه باش يكون تحت الاختبار لتعويض رحيل فراس شوات. المهاجم هذا سبق له اللعب في البرتغالي وأيضا الملعب المالي، كان سجل 5 أهداف مع الفريق المالي في تشامبيونز ليغ الإفريقية. نحكي على الترجي الرياضي التونسي اللي فاز البارح وديا على تقدم سقيط الدير 3 أهداف مقابل هدف في الماتش اللي جمعهم في مركب عين درهم. أهداف الحاج محمود أول هدف لي بقميص الترجي، أشرف الجبري وفلوران دانو هو الانتصار الثاني للإسبرانس بعد ما ربح النجم الرياضي الخميري 2-0 بفضل ثنائية رائد الشيخاوي. أهم المقابلات الودية المبرمجة استعدادا لانطلاق البطولة بعد غدوة في ملعب أحد النزول في مدينة تبرق انطلاقا من 6 متاع العشية. أولمبيك أوغبو الجزائري يلعب ضد تقدم ساقيت الدير مقابل زفرة حسام بولعرس نهار الأربعاء 5 أوت كيف كيف في تبرق 6 متاع العشية. شباب بالوزداد النادي الرياضي السفاقسي مقابل زفرة وليد المنصري نهار الجمعة 7 أوت انطلاقا من 6 متاع العشية. أولمبيك أوغبو يلعب ضد الملعب التونسي مقابل زفرة خالد جويدر ونهار الأحد 9 أوت شباب بالوزداد يلعب ضد الملعب التونسي مقابل زفرة أيثم الطرابلسي. الترجي الجرجيسي في مفاوضات متقدمة مع المهاجم السابق للنادي الافريقي كيف كيف اللي كانت له تجربة في أوغبو الجزائري قبل فسخ عقده. حمدي العبيدي قريب برشا من ترجي جرجيس كيف كيف الحارس متاع النادي الافريقي وسيم المغزاوي من المنتظر أن يكون في ترجي جرجيس والمهاجم السابق للترجي الرياضي التونسي ومستقبل سليمان كيبا سيوي. في التايكواندو في راس القطوسي وخليل الجندوبي توجوا بالميدالية الذهبية في دورة البرتغال الدولي. القطوسي الذهبية امتاعه في أقل من 87 كيلوغرام ربح في الفينال البوركيني فيصل سوادجو جولتين مقابل صفر، والجندوبي كان توج بالميدالية الذهبية بعد انسحاب منافسه النرويجي كريستيان بورغين في الفينال اللي كان انسحب بسبب الإصابة. رضوان سليمان عقد البارح ندوة صحفية أعلن من خلالها اعتزاله لعب كرة السلة. البارح في الجوبيلي كان بحضور عديد النجوم، نسمع السكة شنو قال على اعتزاله في ميكرو جمال الجسمي.
6: برافو على اللمة هذية، واللمة هذية عنوانها اختتام الكارير كلاعب ولكن تنطلق في كارير جديدة كمدرب.
1: الحمد لله فرحان برشا باللمة هذه. شفت ظهر لي فهم برشا عباد ما شوفوش بعضهم عندهم برشا راهو قداش كما كنت نحكي قداش محتاجين اللم الشمل العباد وباش نبعدوا على التعصب وعلى الجهويات وعلى المناوشات وعلى الدرشنية باش العباد تقرب لبعضها. شفت كيبات مختلفين اللي لعبت معاهم مسؤولين حتى فما فيهم شكون اللي كانوا معناها عارك مع بعضهم في الماتشوات الجوارات اللي فما برشا ما شافوش بعضهم دي زونترونور دي بريزيدون دي فيدراسيون ناس كل طلاقات قداش محتاجين ديزيفينمون كيما هكا وقداش محتاجين ان الجوار اللي عطاو السبور في تونس ديما خرجوهم بار لا غروند بورت يلزمها تولينا ان تراديسيون في تونس خاطر السبور متاعنا سبور متطور وعنده تاريخ ويلزم الحوايج الباقية هذه تترسخ وتولي في العقلية متاعنا. الحمد لله ان كارير معناها في السينيور من عام 99 27 سنة دون لو نيفو لعبت البرة الداخل كنت أول واحد يمشي يحترف البرة في أوروبا ولا في العرب حليت الباب لبرشا عباد هزيت تيتروات خسرت تيتروات تعديت دي مومون ديفيسيل عشت دي مومون دو جولوار الحمد لله مش ندم على شيء حتى يمكن فما دي شوا اللي ينجم غلط فيهم ما غلطتش مي ما نندم على حد شيء والحمد لله على كل شيء وعلى الكارير اللي عملتها توا اينوتر كارير مش تبدا اللي مش نبداها من اليوم اللي انا محضر لها عندي برشا اللي انا عندي برشا وانا نحضر ونقرا أقوى شهيد في أوروبا خذيتهم في الأوروليك في الإف إس سي في بايورب سيرتيفيكيت كوتش في الفيبا الليفل متاع الفيبا كل شيء عملته قاعد نحضر خاطر ستين باسيون إنك تحب الحاجة اللي تعملها نحب برشا الكوتشينج ونتبع برشا ونقرأ برشا وأنا بطبيعتي أستاذ رياضة ومعناها إن شاء الله بالكارير اللي عملتها والإكسبرينس اللي عملتها وبالشهيد وبالقراية اللي قريتها يجي الوقت توا باش صفحة جديدة إنه يعني من وسط التيران مش نولي عليني وربي سهل إن شاء الله إن شاء الله نعاونه باش نعملوا بالمارس آخر للباسكت بول تونيزيان وباش نطلعوا أجيال جديدة إن شاء الله.
7: شكرا لك رضوان ومزيد من التعلق.
1: عايش خويا مرسي بوكو انت جميل ويا ربي يعطيك الصحه على عملته كله مرسي بوكو الجوهره فين
5: الناخب الوطني عادل التلاتلي ونسمعوا شنو قال على اعتزال رضوان سليمان.
7: كان مؤثر برشا اليوم في رضوان سليمان وحتى في الحضور مرحبا بك.
8: والله اللي عملتوه كله اكسبسيونيل القعده اكسبسيونيل تو كنت نحكي قلت رضوان تعرفوش اللي في عمر 18 رضوان في عام 17-18 في عام زاد 18 سنتي اللي اكسبسيونيل رضوان سيفري اللي قالوا بريزيدانت على الاتوال
7: فؤاد
8: سي فؤاد اللي 35 راك كبرت وفقعينا من جيبوش رضوان 34-35 طاح شوية 40 اللي تي ميو 42 و 33 ans c'est une capacité كبيرة راهو خاطر النيفو على و avec des étrangers ou les championnats d'Afrique ou les قواو دونك tout est exceptionnel c'est ce type là ربي يعطيه الصحة وربي يعطيه العافية وإلا في une carrière exceptionnelle un peu شوية un peu en retard mais je pense qu'il fera un grand entraîneur il fera un bon entraîneur
7: كيف تشوف معاه انت سي عادل كيما قفت معاه كلاعب
8: مش نقف معاه انا ماذا بيا كان حتى في الوقت اللي باش نزيدوا شويه هذا في ليكيب ناسيونال وكان يدخل معايا حتى في ستاف سان مجان با او كونترير معناها سي كلكو شوز ويزمنا نتعلموا الثقافه هذه كيما حكاها هو وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مستقبله خير من حاضره.
5: اللاعب الايفواري ديان ديومواندي قرر الانضمام لريال مدريد. بالنسبه للبي اس جي انسحب من سباق التعاقد معه ورفض الدخول في مزايدات ماليه حفاظا على سياسه التوازن المالي. ريال مدريد نجح في التوصل لاتفاق مع لايبسيتش فريق الملاعبي هذا اللي عمره 19 سنه. من المنتظر انه يتحول مدريد لاجراء الفحص الطبي في الايامات الجايه وامضاء عقد مدته 5 مواسم في صفقه باش توصل لل 120 مليون يورو. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم قدمها لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شنهاركم أسعد الأيام.
9: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موش مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وبداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. البعض من اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا ربما نقول يشكوا ساعات في الميساج كيف متاعنا كيف نقولوا لهم رانا نعطيو فيكم في أن تري بون بلون ورانا كيف نقولوا أحسن سوم في تونس راهو أحسن سوم في تونس ورانا كيف نقولوا ماكش باش تلقى أقل يعني راهو ماكش باش تلقى أقل لكن هذا يعرفوه بعد ما دخلوا وثبتوا ولوجوا ولقاوا أنه كلامنا صحيح 100% واللي نقولوا فيه صحيح متاع أحسن سوم في تونس راهو أحسن سوم في تونس وراهو اللي يحب ريزيرفي أوتيل في تونس من غير ما يتعب روحه على خاطر أحسن سوم في تونس راهو عند براء فوياج من غير لا تفركس لا تشوف لا تسل لا تقارن ادخل توا للسيت متاع براء فوياج اللي هو www.braavoyage.com وريزيرفي الأوتيل اللي تحب عليه ليك انت ولا لصغيراتك ولا لحبابك ولا اللي مروحين من الخارج ولا العرايس الجدد وديما كيما قلت لكم باش تلقاوه باحسن سوم في تونس.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانت ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سويم على كيف كيفك بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج سيفك على كيفك. براء فواياج votre partenaire de confiance.
1: هات نمشي وتوى للعمرة وعلى رحلات العمرة لهذا الموسم اللي انطلق منذ أيام قليلة بعد أعطاء إشارة الافتتاح من قبل وزارة السياحة ووزارة شؤون الدينية وانطلقت كذلك عملية التأجيل لأولى رحلات هذا الموسم مع براء فواياج واللي باش تكون إن شاء الله أولى الرحلات باش تكون راهي نهار 19 أوت. أي نعم نهار 19 أوت أولى الرحلات. ركزوا معايا شوية أولى رحلات هذا الموسم باش تكون إن شاء الله نهار 19 أوت والعمرة باش تكون هذه تزامنا مع المولد النبوي الشريف وبرشة توانسة يحبوا يمشيوا في التاريخ هذا. هذاك علاش راهو القبيل اللي يصير من توانسة وغير توانسة راهي العمرة تغلى شوية في الفترة هذه بالذات وبعد ترجع تنقص الأسعار وتعاود تغلى بتبيع في العطل وفي أوقات الذروة وفي رمضان وفي فترة العيد فما شكون اللي يحبك الفترة هذيك. ملا أي واحد متشوق وناوي يزور بيت ربي سنة إن شاء الله يكتبها له ويكتبها لينا ولكل التوانسة والتونسيات معليه كان يتصل من توا ببراء فواياج على خاطر البقايا راهي ديما محدودة يعني فما عدد معين متاع مقاعد إذا كان توفى تقف عملية التأجيل. ويقولوا لي الأخيان في براء فواياج أنه التأجيل مفتوح لجميع الرحلات الأخرى وحتى رحلات شهر سيدي رمضان اللي يحب يسجل يتفضل من توا وبالعكس اللي يسجل من توا عنده تخفيض يوصل إلى 10% و15%. يا سيدي شوف شي يربح اللي سجل توا يربح التخفيض على السعر متاع العمرة بعشرة إلى حدود 15%. تفاصيل الرحلة والأسعار والفنادق تلقاهم عند ليكيب متاع براء فواياج كي تكلموهم وراهم يوسعوا بالهم معاكم ويعطيوكم جميع التفاصيل الأسعار التواريخ الفنادق الطيران إلى آخره. على ذكر الفنادق يقولوا لي سنة زاد سياسة الإدارة في براء فواياج والمسؤولين على مبيعات العمرة في براء فواياج راهم معيار اختيار الفنادق لهذا الموسم هو الجودة اللوكس كيف ما يقولوا يعني ما عادش هذه باقة اقتصادية نحطوا أوتيل اقتصادي ولا متوسط لا لا لا كل شيء لوكس سنة مع براء كيفاش وشنية الحكاية شوية صبر خليكم موفية لبراء فواياج وخليكم أبوني للصفحة الرسمية متاع براء فواياج على الفيسبوك وعلى الفيسبوك عفوا وخليكم كذلك أوفية لبراء

عشرين ثمانية ثمانية اثنين ثمانية ثمانية واحد واحد وعشرين ثمانية مية وثنين وثمانين ثمانية مية واحد وثمانين. براء فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.

0: تسمعون الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق لين. استحفظوا لي على روحكم يعيشكم، ركم أنتم رسمين البلاد هذه. ربي أعطانا أحسن هدية وأحسن ثروة، المواطن التونسي والمواطنة التونسية. مش نمشيو مع بعضنا للي سوبر كوندكتور دو كاتاسيرونس اللي يبعثونا أميساج لنا احنا وللمستعملية طريق الكل. تعرفش يقولونا قلنا رانا نجمو، أي أون بو، وإحنا نجمنا. كيفاش نجمو؟ لأنه لاحظنا في الفقرة اليومية هذه أنه يوميا نكتشف عنا ناس عاملة دي ريكور من 5 سنين فأكثر، مرورا ب20 و30 سنة و40 سنة، وفما شكون يوصل لل54 سنة ما عملش هو ما تسبب في حتى حادث. يا رب إن شاء الله الكلنا نوصلوا إلى هذا وما تسبب في حتى حادث. خلينا نستحفظوا على ثروتنا اللي هي التونسي والتونسية.
2: Get Assurance partenaire de votre sécurité routière.
1: سيدي من البريمير عندي اليوم معايا

0: سي معادل معلا بلوس رفيقة بن عياد جو بونس معلا سي عادل صباح الورد ولا مدام رفيقة مرحبا اهلا بسي عادل اهلا وسهلا سي عادل معلا الكونترا نتاعك انت مع جات اسورونس بطبيعة الحال صحبة الزوجة نتاعك رفيقة بن عياد معلا هكا
1: نعم الكهرباء باسمنا الزوج
0: والاسورونس باسمكم الزوج
1: والاسورونس بطبيعة باسمنا الزوج
0: انتم من صفاقس
1: احنا من صفاقس
0: واسوري في اجونس جات اسورونس معناها صفاقس عند منيا
1: معلا
0: عادل معلا ورفيقه معلا اسوري عند منيا معلا
1: نعم
0: يا ودي يا ودي الاقربون اولى بالمعروف
1: نعم
0: تقرب لك منيا
1: والله تقرب لي مش بالكبار تكبر معناتها من الوالد
0: ربي يحفظه وربي يخليهم لك وربي يخلي كل الأقارب وسبيان وموشي بارازار لقيت أن لاجونس مونيا معلا في صفاقس كان لقب معلا موجود مشيت عملت لاسيرونس معها هكا ولا لا؟
1: أي نعم لا هو زميلي هو كنا احنا كنا نخدم الزوز في الفلاحة
0: اي
1: زميل قرينا مع بعضنا وقدمنا مع بعضنا وحل أجونس لاسيرونس بس مرته
0: فهمتك
1: الله يرحمه هو توفى
0: الله يرحمه وينعمه وربي نجح مدام منيا معلا واللي فوزات ساتيسفي عندكم مده وانتم معها هكا ولا اللي عاد؟
1: ياسر عندي تقريبا 30 عام توا معها
0: اللهم صل على النبي بي قداش عندك انت ملي خذيت البرمي؟
1: عندي خذيت البرمي عام 76
0: معناها كان نحسب 24 سنين وصلوا ل 2000 50 عام اللهم صلي على النبي وتبارك الله قداش عندك سي عادل انت ما تسببت في حتى حادث
1: يعني مده ما عملتش حوادث بكل انا حادث صلي ودخل فيها واحد من تالي
0: لا انت ما تسببت في حتى حادث انت
1: ما تسببت في حتى حادث بكل
0: 50 سنه
1: ما عملت حتى او كيم ديكلاراسيون
0: داخل اللهم صل على النبي الريكور دو سيت سومين جو بونس تبارك الله تبارك الله لانه الريكور كلتين وصلوا ل 54 سنه تبارك الله سي عادل ان شاء الله 50 سنه اخرين وما تسبب في حتى حد رفيقه زوجتك مدام رفيقه بن عياد معلا زاد كيف ما تسبب في حتى حادثه؟
1: لا تسبب في حتى حادثه
0: اللهم صل على النبي قداش من عام تقريبا مدام رفيقه ما تسبب في حتى حد؟
1: والله تقريبا 30 عام
0: اللهم صل على النبي وتبارك الله.
1: معلبة متقادة.
0: لا تبارك الله ان شاء الله 30 اخرين. شنو هو السر؟ اعطيونا السر ان كوبل هذا يعمل الكيف سي عادل ومعلا ومدام رفيقه معلا انهم الزوز بالريكور وسي بارابور للعباد ما تسبوا في حتى حادث والحمد لله شنو اللي عاملين؟
1: الله يمشي اختي اذا كان العباد تمشي 4 سنكام انا نمشي 3 وقت اللي يقول لك 50 في الساعه انا نمشي 50 واقل.
0: اقل. وفي اللو تورود
1: نمشي اذا كان فوت ما نفوتش 100
0: بالله تبارك الله ومدام رفيقه كيفك؟
1: كيفي مدام رفيقه؟ اما عندها مده تو ما تسوقش عندنا يجي 3 أو 4 سنين ما عادش تسوق
0: انت هاك قايم بالواجب سيدي عادل
1: انا قايم بالواجب
0: ربي يفضلك وربي يحفظكم
1: الله عمري تو 80 عام انا
0: اللهم صل على النبي ان شاء الله في 100 وما بعد 100 والصحه هي يا اخويا عادل يعطيك صحه البدن وطول العمر
1: فمك ربي
0: يعيش خويا عايشك سيدي عادل
1: الله يسلمك
0: سيدي عادل عنا ان كادو الكادو هذايا نقسموه بيناتكم الزوز ولا كيفاش نعملوا تو
1: لا ما يسالش واحد بس واحد منا كيف
0: معناه ما لا شد عندك عندك أيوة. انت 250 دينار انت عادل معلم 250
1: رفيقة
0: بن عياد عنده 250 شي يجيو مع بعض
1: يجيو 500 دينار
0: 500 دينار كارت أجيليس 500 دينار إيسونس اللي هي تعرفوها الكارت هذه متاع أجيل إنرجي مهدات من جات أسورونس للي سوبر كوندكتور دو جور اللي هما عادل معلا ورفيقة بن عياد معلا رفيقة إذا كان بحذيك تنحييها فقط منش نقلقها برشا
1: نعديها لك
0: هات مدام رفيقة مرحبا بيك يطول لي في عمرك وربي فضلك
2: يسلمك يعيشك
0: شو انت علمته السياقة ولا هو علمك السياقة ما بيناتنا؟
2: لا هو علمني.
0: هو علمني، لكن قالوا لي انت تعلمت من هنا واللي تتعلم فيه انت.
2: أكو
0: أنا طول أول نعلم معلمنا. هذاك عليش ما سألتك السؤال هذا. أنت معلمة وتواصل دائما وأبدا تقوم بك الرسالة السامية متاعك والفاضلة. ربي خليك مدام رفيقة، ربي دوم عشرتكم ويتولي في عمركم، وشرفتوني جدا جدا جدا بهذه المشاركة الأنيقة. هاي الناس اللي تستحفظ على روحها وتستحفظ على سلامة كل مستعملي الطريق. رفيقة وعادل معلة، شدوا عندكم الأسماء الزوز هذوما، 30 سنة أموها مدام رفيقة، وعادل معلة عنده جي 50 سنة ما تسبب في حتى حادث. برافو اي برافو اي برافو. الكارت اللي فيها 500 دينار كارت اجيليس من عجيل انرجي، هي نوتر كادو للكوب الهدايا، واللي هما لي سوبر كوندكتور دو جور.

0: Viktor Uletopot.
1: Andy. Mikrozsóra.
2: Már
0: Mikrozsóra.
3: Hoábbra
0: a
3: rájék.
0: Hoábbra a rájék.
3: Kedv Mikrozsóra álló. 19 júnié, Uelle. 27, 24, Mekhele.
0: 29, 100, وإلا 73, 24, 3000.
4: الفريات والبرموات مزروب على تأثير دارك وحير منين شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات من 24 جويليا إلى 3 أوت إديسيون سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويليا إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
5: جوهرة
4: بوبليسيتي
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: على الجمعة موج مع الموجة.
3: ميتيو على جوهرة أفم.
7: صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين. نشرة خاصة جدا نبقاو معنا باش نتعرفوا فيها على طقس اليوم أولا ثم طقس الأيامات القريبة القادمة. تغيرت الأمور والحمد لله نشعر بهذا، معناها من البارحة بدينا هكا نحسوا، وحتى قلت البارح لكن البارحة بدات، ثم اليوم طقس يعمل الكيف، وفما العشية بشكون مروحة بيتم معنى الكلمة. كل هذه التفاصيل ناخذها مع الأستاذ عامر بحبة. عامر صباح الورد.
8: صباح الخير سي حاتم، مرحبا وتحية للسادة المستمعين على جوهرة FM.
7: من البارحة وبدينا نشوفوا أمطار، وشفت حتى على الموقع متاعك الموقع المرصد اللي شفت فيه حتى معناها كميات متوسطة حتى كبيرة، معناها مكتبروري وبحجم بين 6 و7 مليمتر ولا أكثر ولا 7 سنتيمتر. شنو هذوك؟ شيء يرعبك التصاور، هذوك اللي هبطوا رغم أضروا بالفلاحة في المناطق هذيك.
8: هو بالضبط صحتهم، يعني موجة الحر انتهت بقوة على مستوى الحرارة وحتى على مستوى الأمطار، ومشكل الأمطار وكذلك يعني التبروري كان من الحجم الكبير في منطقة جبل وسلات.
7: جبل قروانة،
8: القروان هي منطقة الوسلات، هي أقصى شمال قروان على الحدود مع ولاية سليانة. هي الكتلة يعني تكونت على ولاية سليانة، أعطتنا أمطار يعني غزيرة في منطقة يعني في ولاية سليانة، وحتى زاد في معتمدية الوسلات هي في أقصى شمال قروان. والأمطار هذه طبعا يعني رافقتها نزول حبات كبيرة من التبروري ما يعبر عنها بالحجر. يعني على ما أظن حسب الصور يعني الحبات تقريب حجمها ممكن من 3-4 سنتيمتر إلى ممكن 7 سنتيمتر. يعني
7: أي فما كبار كاريمون، كأن حجرة، معناها ماش حبة، حجرة
8: بالضبط. هو لك علاش يسميه الحجر سي حاتم، لأنه يعني براتيكمون تقريب قد الحجرة معناتها، والحقيقة الحجم كي يكون عنده أثار يعني سلبية جدا. أما الحاجة الإيجابية ديما في الحجر سي حاتم وفي التبروني هذا من الحجم الكبير اللي ديما يعني يكون التوزع الجغرافي بتاعه بتاع النزول وبتاع التساقط بتاعه يكون محدود جدا. مش معناتها يكون موجود في مكان معين وين فما يعني أقوى تفاعل متاع العاصفة الرعدية اللي عادة ما تعطينا أمطار غزيرة كما قلنا وتبروري وحتى رياح هابطة قوية زادة، وعادة يكون في مساحة جغرافية صغيرة سي حاتم. هذه الحاجة الإيجابية ممكن في التبروري رغم اللي هو عنده أثار سلبية كما قلنا
7: على الفلاحة بشكل خاص، معناها ينجم يقلق ويضر برشا. بي عمر، هل وفات الموجة متاع الحرارة سيفيني سكرنا الموضوع، وبداية من البارحة هو نشينا بين ظفرين، لكن من اليوم باش نعيش أجواء تتميز بدرجات حرارة حسب المعدلات العادية لشهر جويلية.
8: بالضبط يعني نجم نقولوا نهاية موجة الحر منذ يوم أمس. اليوم الحرارة باش تقعد مرتفعة أربعينية في أقصى الجنوب التونسي الصحراوي اللي يعني في المناطق
7: وين بالضبط تبقى أربعينية؟ وين بالضبط؟
8: ما عندناش مدن سي حاتم في الصحراء، في الصحراء
7: في الصحراء
8: حتى في ولاية طوزر وقبلي، أما الأكثر يعني جنوب المدن نتاع طوزر وقبلي، يعني مش ربما في مدن طوزر وقبلي نجموا اليوم نوصلوا 40 درجة 39 درجة، أما ومن بعد تولي أكثر شوية حتى 42 و 43 درجة في
7: تطاوين يعني تنجم جانب من تطاوين تنجم تكون فيها 42 والشهيري نجم يكون موجود
8: كيف سي حاتم في الصحراء في الصحراء المناطق الأخرى يعني عموما إن شاء الله باش تكون حرارة ثلاثينية، فما مناطق اليوم يعني أقل حتى من 30 درجة، يعني بعض المدن متاع أقصى يعني المحطات متاع شمال تونس المدن الساحلية حتى في شرق تونس أو معناتها في المهدية في سلقطة في الشابة في المناطق دي الكل يعني حرارة إما في 30 درجة 31 32 درجة أو حتى أقل من 30 درجة بشوية. قليبية الهوارية طبعا زاد ولاية نابل
7: كما قلت لي أنت وحاسب المعهد الوطني للرز الجوي الكلام تاعك صحيح، 29 هاي المهدية 29 مستين في الفترة الصباحية، نابل 29 الكيف 29 معناها باهي عندي مدة ما ريتهاش 29 هذه عندنا
8: أسبوعين الحقيقة كانوا كاسحين وتعرف سي حاتم راهو الموجة هذه راهي تعتبر يعني ربما من أقوى الموجات اللي ضربت تونس لأنه سجلنا فيها يعني أرقام قياسية، الرقم القياسي بتاع شهر جويلية في تونس راهو تم تحطيمه قيروان 49.7 نهار 17 جويلية، الرقم السابق كان 47.2 وعلى فكرة سي حاتم حتى ليلة يعني يوم أمس في طوزر الرقم القياسي متاع مدينة طوزر الرقم القياسي بتاعها المطلق هو 49.2 يوم أمس طوزر وصلت وزاد يعني أمس طوزر وصلت للرقم القياسي متاعها القديم أما ما تمش تحطيمه يعني عادلته يعني باش تعرفوا القيمة القوة متاع الموجة دي طبعا تعرفوا الأمور الأخرى كل متاع الحرائق والأزمة متاع الكهرباء إلى آخره إلى آخره، دونك كانت موجة حر قوية برشا في الحقيقة
7: بداية من اليوم النجم نقول اللون الأحمر معاش راه برشا باش يتقلص بيتمي معنى الكلمة في الخرائط ولا باش يبقى في الجنوب
8: في أقصى الجنوب الصحراوي فقط، وكما تعرفوا يعني في الصحراء التونسية ما عندناش مدن غديك فما تجمعات صغيرة متعلقة بالأنشطة البترولية كما يعني منطقة البرمة كما برج الخضرة وحتى مناطق أخرى وحتى المناطق هذه سيحات مرة غدوة يعني بعد غدوة باش ترجع الحرارة دون حتى 40 درجة ربما فقط في أقصى الجنوب على الحدود مع ليبيا تقعدش ممكن زاد يومين آخرين منطقة برج الخضرة أما راهو مش 48 درجة ل 49 درجة باش تكون يعني حرارة بعد 40 بشوية ويعني إن شاء الله حتى مدن جنوب تونس اللي إلى غاية يوم أمس قعدت فيها الأجواء حارة جدا طوزر قبلي تطاوين رمادة إلى آخره الأيام القادمة إن شاء الله الحرارة باش تتراجع دون حتى ل 40 درجة يعني إن شاء الله نجم نقولوا نهاية موجة الحر يعني رسميا الليلة الماضية ودخلنا في فترة نجم نقولوا معتدلة على طول هذا
7: الأسبوع. فما رياح قوية اليوم على الشريط الساحلي الشرقي إن شئنا وحتى رياح رملية باش تكون في الجنوب قفصة وتوزر وقبلي، لكن الأمطار باش تكون موجودة زادة بعد الظهر
8: ان شاء الله تقريبا يعني كما يوم امس يعني حالات نتاع عدم استقرار باش تكون موجوده العشيه ممكن على المرتفعات الغربيه كالعاده نفس السيناريو سي حاتم نتاع الامطار اللي تجينا من العشيه لعشيه كي يكون فما حمل حراري تعرفوا زاد فما يعني تواغل بتاع الهواء البارد من الليله الماضيه الاجواء يعني ما زلت فما الحراره موجوده شويه يعني في تونس التفاعل هذايا ان شاء الله يعطينا حالات عدم استقرار اليوم ممكن ولايه الكاف ممكن ولايه القاسرين ممكن ولايه سريانه ممكن زاد كيف امس حتى محليا القيروان تنجم تصب حتى في مناطق اخرى سياحه في شمال ووسط تونس
7: اما هذا اللي عندي فما مناطق قلت في السوسة مثلا ونابل وتونس الكبرى بنزرت زغوان القيروان سليانة عندي زادة القصرين الكيف الجندوبة وباجة هذم اللي فيهم الأمطار معناه
8: هو يعني هو سي حاتم ديما التكون نتاع الصحب الممطر هذه ديما تكون على مناطق الكاف، جندوبه، سليان، القصرين، غرب القيروان، يعني مناطق نتاع المرتفعات الغربيه. ثم الكتله هذه تبدا تتنقل شرقا، تنجم توصل نابل وصغوان الساحه كيما امس. لو امس مثلا سي حاتم يعني الكتله كي نتاع سليانه ونتاع الكاف وخاصه على سليانه وحتى في القروان اتجهت نحو ولايه سوسة مثلا، وعطاتنا حتى امطار في شمال ولايه سوسة، خاصة ونشرت حتى بعض الصور يوم أمس، خاصة منطقة شط مريم، منطقة هرقلة، يعني خاصة شمال حتى زادها في النفيضة، يعني في شمال الولاية خاصة. نفس السيناريو هذا ديما يعني ساعات يتكرر، تتكون السحب على المرتفعات الغربية الكاف، سليانة، القصرين إلى آخره، ثم تتنقل شرقا نحو القيروان، وكي تبدا قوية تنجم توصل للساحل أو نابل أو حتى العاصمة. في بعض الأحيان سي حاتم تتكون غاديكا والتأثير نتاعها يكون غادي أكاهو. دونك من المرجح اليوم كونه بعد ما تتكون على المرتفعات الغربية تنجم تصل إلى بعض المناطق الشرقية، إما في الساحل أو في العاصمة أو في نابل أو في زغوان.
7: باهي، فما حوايج يسألوني عليها توا، يقولوا لي برج الخضرة باش توصل بعد الظهر طقس حار جدا، والتنبيه موجود من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يقول طقس حار جدا وتوصل 47 درجة. هل هذه مؤشر ينجم يرجع لنا الأرقام هذه للبلاد التونسية في قادم الأيامات، ولا باش نواصلوا هكا مدة مطولة إن شئنا تنفيسة كبيرة باش تكون على مستوى الاعتدال متاع درجة الحرارة؟
8: هو سيحات من ارتفاع متاع الحرارة اليوم كما قلنا باش يكون موجود فك المثلث الثقيل في أقصى جنوب تونس فقط، منطقة برج الخضرة تحت البرمة، منطقة برج الخضرة على الحدود التونسية الجزائرية، لأن يعني الكتلة متاع الهواء البارد اللي نازلة من خليج الأسد من شمال البحر المتوسط قاعدة تدز في الكتلة الحارة اللي قاعدة تهبط لوطة وتمشي في اتجاه الجنوب، في اتجاه الجنوب الغرب، يعني اتجاه جنوب غرب، يعني نحو الأجواء الليبية. ديجا اليوم سيحات مش فقط يعني منطقة برج الخضرة، حتى زاد معتمدية بن قردان، مش مدينة بن قردان، المعتمدية وخاصة الأجزاء متاعها الجنوبية على الحدود الليبية باش تقعد اليوم زاد حارة، أما على الحدود الليبية فقط. وإن شاء الله يعني يوم غد الهواء البارد زيد يتوغل أكثر، والكتلة هذه إن شاء الله تمشي أكثر يعني جنوبا وتبعد علينا أكثر إن شاء الله.
7: قداش يبقى الاعتدال هذا عن ناشي ليامات النجم نقولوا متأكدين منهم معنا اليوم وغدوة، ونجم تكون إلى نهاية الأسبوع ولا لا؟
8: لا أسبوع كامل سي حاتم، أسبوع كامل
7: أسبوع إن شاء الله. كامل والحمد لله. أي بشرك
8: يعني أي أسبوع كامل إن شاء الله حرارة باش تكون حول المعادلات، وحتى دون المعادلات روان في بعض الأحيان إن شاء الله مع ليالي باش تكون باردة نسبيا بما قيس الصيف بطبيعة الليالي القادمة الليلة راهو الحرارة باش تزيد تتوغل أكثر، يعني قصدي البرودة اللي هو البارد إن شاء الله غدوة وبعد غدوة باش يكونوا أبرد حتى من اليوم إن شاء الله، حتى في الليل باش تبرد شوية الأجواء مع أجواء منعشة نجم ونقص شوية من مكيفات الهواء إن شاء الله، حتى للآخر الأسبوع ربما آخر أسبوع ينجم يزيد درجة زوز بالمقارنة مع اليوم وغدوة بعد غدوة، ولكن ديما تقعد حرارة تقريبا في تونس ممكن من 28 إلى 38 39 درجة، يعني حرارة صيفية عادية على الآخر، حتى 38 39 سيحات فقط. فك بعض يعني المدن اللي معروفة بالحرارة كيما توزر قبلي القروان نحكي على آخر الأسبوع هذايا، اما تو بدايه الاسبوع ان شاء الله باش تكون يعني اجواء نجم نقولوا منعشه. بالنسبه للاسبوع الموالي يعني فتره ما بعد 3 و2 اوت ما زالت مش واضحه، ربما السيناريو الارجح ربما سي حاتم الحراره باش تزيد شويه، ولكن ما فماش موجه حر متوقعه كيما اللي
7: عشناها. تزيد شويه دون موجه حر خاصه في اوس، والعبدي واللي خايف يقول لك دخلنا اوس من البارح بكش الزياده هذه ترجع لي موجه الحر.
8: يعني هي توقعات نتاع اليوم سي حاتم الى حد الان تعرفوا معناتها نحكيو على اسبوع اخر وحتى اكثر من اسبوع اخر
7: بعيد شوي.
8: اي اما مبدئيا الى حد الان يعني حتى فتره ما بعد 2 و3 يعني اوت الاسبوع الاول و10 الاولى من اوت من المرجح كانوا باش نسجلوا ممكن ربما 40 درجه 42 درجه في بعض المحطات، ولكن ما يعني بعيد برشا على موجه الحر، يعني كي تلقى بعض المحطات فيها 42 و43 و40 و41 وتلقى برشا مناطق اخرى فيها حراره ثلاثينيه ما عندناش موجه حر،
7: يعني برشا حراره
8: نجم نقولوا حراره يعني اعلى من المعدلات بقليل، وعادي راهو سي حاتم باش في القروان في بدايه اوت ولا في تودر وكبلي ولا حتى في محطات اخرى اللي معروفه بالسخانه باش تسجل 40 درجه و42 درجه، والحراره في الليل تنزل بعد تالي وتكون حراره عاديه ان شاء الله.
7: شكرا لك على كل هذه المعطيات ويبشرك بالخير. أسبوع كامل متمنين إن شاء الله باعتبار انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، نرجع للمعدلات العادية لهذا الشهر شهر جويلية وحتى بداية شهر أوت، مع يمكن حتى انخفاض بدرجة ولا درجتين، تقص مروح بأتم معنى الكلمة. يلا فاصل ونتواصل ونستقبل ضيف الدنيا وما فيها.
2: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
9: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
10: Publicité.
11: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
12: مونوبري ديما معك.
9: جوهرة أفلام.
10: بوبليسيتي.
3: تسمعون الاثنين الجمعة
13: من 6 إلى 9
3: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمع من الاثنين للجمعة الساعة 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: بحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملي طريق وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين. باش نمشيو لناس نشوفوهم في الصفوف الأمامية دائما وابدا كيف ندخلوا المستشفياتنا نلقاهم هما اللي في الأورجونس هما حتى في اللي سيرفيس تقريبا الصف الأمامي في مختلف وحداتنا الصحية هما الأطباء الشبان ونائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان بهادين رابعي موجود معنا في الأستوديو كضيف الدنيا وما فيها.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: دكتور بهادين رابعي شكرا لك على تلبية الدعوة.
3: شكرا لك على الاستضافة. تحية لك وكل المستمعين ومستمعات إذاعة جوهرة فيم.
1: قداش العدد متاعكم توا منخرطين اللي عندكم تقريبا؟
3: المنخرطين الفعليين في المنظمة تقريبا احنا تجاوزنا يمكن 1000 منخرط 2000 تقريبا هكا ولكن عموم المنظورين بتاعنا هما في حدود 11000 يعني
1: طبيب شاب هذوما ال 11000 طبيب شاب موجودين في المستشفيات العمومية
3: 11000 فيهم 5000 طلبة تقريبا باقي 6000 7000 هم موجودين في مختلف مؤسسات صحية مستشفيات جامعية جهوية وغيره تقريبا على كم طلب جمهورية.
1: هل صحيح حنا نشعر كيف ندخل نلقاوكم انتوما في الصفوف الأمامية؟
3: هو تقريبا خاطر تقريبا اقسام الاستعجاليه تشتغل اغلبها بالاطباء الشبان كيف عادات خارجيه فالمواطن يحس انه يدخل مستشفى انه وهو هذا مش صحيح لانه عدد الاطباء الشبان هو اكثر بكثير من تقريبا الاطباء في
1: كلهم جميع الاختصاصات ملمومين مع بعض
3: مع بعضهم هم اطباء شبان هم اكثر عدد موجود صحيح.
1: هل صحيح انكم عانيتوا في موجه الحر هذه والبعض يتحدث على وفيات وعلى قصان ضوء اثناء العمليات والجروبات ما خدمتش شوني صار بالضبط؟
3: هو اللي صار اللي في موجة الحر هذه احنا حقيقة كنا وصفنا الوضع الصحي وسط السبيطارات بانه الوضع كان وضع كارثي. احنا على تواصل مباشر تقريبا مع الاطباء الشبان في مختلف اختصاصات زادك كيف في كام تراب الجمهورية وكانت جاتنا يعني حالات تشكي متواصلة في مدة موجة الحر تحكي على انقطاع تيار كهربائي في تقريبا اغلب المستشفيات مش فقط
1: اغلب المستشفيات
3: حتى مستشفيات العاصمة وما تبعدش تقريبا يمكن
1: شو معنى شارنيكول وحبيب ثامر
3: شارنيكول صارت فيها انقطاع تيار كهربائي عديد مرات كيف مستشفيات كما لنا في مش بعيد علينا في المرسى كذا فما عديد المستشفيات مش فقط الجهوية انا مش باش احكي على مستشفيات الجهوية فمستشفى كمستشفى مكنين تقص عليه الضوء 24 ساعة متواصلة
1: شو معناها؟
3: تقص الضوء فما في مستشفى مكنين صار انقطاع التيار الكهربائي لمدة 24 ساعة
1: متواصلة
3: معناتها
1: لا عندهمش جروب ما عندهم شيء
3: على ما يبدو انه خارج على الخدمة ولا في مشكلة تعسير ما نعرفش شنو المشكل التقني
1: اللي صاير الجروبات بالمجد بعض اللي جروب ما خدموش
3: اذا كان احنا نشوفوا فما انقطاع تيار كهربائي في بعض الاقسام فهذا يعني ان الجروبات ماهيش تشتغل بالطريقة العادية احنا مش مختصين في التكنولوجيا باش نعرفوا شنو صار شنو ما صارش.
1: قص عليكم الضوء اثناء عمليات جراحيه؟
3: قص الضوء في داخل قاعات العمليات الجراحيه هذا صار وصار قص الضوء على اقسام انعاش قص الضوء على اقسام اللي فيها عبيد مرضى كما اقسام الدم والسكر والى غير ذلك قص اقسام وقص على مستشفى كامل كمستشفى مكنين مده 24 ساعه استعجالي مكنين راهو لازم تعرف هذاك يقص الضوء راهو يحط حياه الناس اللي ديجا في السبيطار المئويه في السبيطار في خطر ويحط كيف الناس تنجم تجي تعدي ما تنجمش تلقى سبيطار تعدي فيه.
1: انتم في تواصل مع منظوريكم في مختلف انحاء الجمهوريه ويقولوا لكم صحيح عندكم انتم صحيح نجموا ناخذوه فما وفيات صارت من جراء انقطاع الكهرباء في المستشفيات نتاعنا.
3: هو احنا كما كنا اشرنا حتى في البيان نتاعنا اللي راهو نحن نوصفوا الوضع اللي صار المده اللي فاتت هو كارثه صحيه واحنا
1: كارثه صحيه
3: صارت في البلاد واحنا استغربنا ويمكن عدد نتاع الدرجه نتاع اشتغال اقسام استعجالي يمكن ما لناهاش من وقت كوفيد معناتها بالدرجه هذه كان اقسام استعجالي كانت معبيه كانت ناس تجي من ديارها كانت اقسام استعجالي ما يخافوش باش يحطوا المرضى
1: كلهم في علاقه بضربه الشمس ولا
3: كلهم فما شكون في علاقه بضربه الشمس مش شكون بعلاقه بانقطاع تيار كهربائي وهو عنده ماكينه اكسجين في الدار فما عندوش منين باش كيف يتنفس فيلتجا للمستشفى كيف راهو معناتها الحر يخلي الامراض كل الاخرى تتدهور تتحير عنده سكر كذا وكذا جينيرالمون ايدي كومبونسي معناتها تصير تعكرات فهذا الكل ادى انه اقسام الاستعجالي كانت مكتظة، هذا واحد. وكيف كيف عدد الوفيات في الفترة هذيك كانت مرتفعة
1: حوالي قديش حسب المعطيات اللي عندكم؟
3: حسب المعطيات اللي عندنا اللي هي تقريبا على كامل تراب الجمهورية، فاحنا تجاوزنا تقريبا 100 وفاة في علاقة
1: 100 وفاة
3: في علاقة بموجة الحر الأخرانية وانقطاع التيار الكهربائي، واللي هو رقم راهو كان منتظر جدا، واحنا مستغربين وزارة الصحة ما أعلنتش عليه، لأنه أنت شفت مثلا فرنسا تقريبا نفس موجة الحر صارت في جوان وماي، كانت في وزارة الصحة في فرنسا كانت أعلنت اللي عندها 5764 وفاة في علاقة
1: 5000
3: في فرنسا، هذا صار 5700 وفاة.
1: الحمد لله احنا الله يرحمهم وصارة كبيرة، ولكن ما عندناش الرقم هذا،
3: ما عندناش الرقم. هو احنا هذا ديما نقولوا راه هذا رقم تقديري، لانه هذا الرقم يجي من الاطباء الشبان يشتغلوا، واحنا معناتها لمينا الارقام بطريقة تقليدية متاعنا، اتصلوا بكل قسم قداش الوفيات اللي سجلتوها في علاقة بموجة الحر في علاقة بمقطع الكهربائي، فالارقام تقريبا لو كان نعمل معدل وطني يجي تقريبا في هذا هو.
1: دونك الحاجتين اسباب موجة الحر
3: وانقطاع التيار الكهربائي بطبيعة الحال، معناتها خاطر انقطاع التيار الكهربائي اولا باش نقص التكييف داخل البيوت، فما ناس راهو معناتها في حاجه الى الاكسجين وتيار معناتها الكورون يوميا، معناتها فما شكون اللي تقص عليه الاكسجين لمده 3 دقائق 4 دقائق ينجم تتعكر حالته ويتوفى، وهذا صار. وهو حتى كي تشوف بيان تاعنا فما تعليقات، فما مواطنين فما توانسه يكتبوا يقول لك انا راهو عمتي الله يرحمها توفيت نظرا لانقطاع التيار الكهربائي وما عادش عندها منين باش تستعمل الاكسجين، فللاسف شديد وفاه القدر. هذاك علاش احنا مستغربين اولا انه ما فماش ارقام رسميه صدرت، هذا ابريتو هذا بقديم التقديرات نتاعنا، نشكون الرقم اقل نشكون اكثر. فمهم جدا اليوم وزاره الصحه تسعى ان تخرج الرقم الرسمي، لانه الارقام الرسميه اولا تورينا حجم الخطر نتاع موجات الحر هذه، وحاجه ثانيه انه خلينا نعملوا سياسات وقائيه في المستقبل. صحيح. لانه اليوم راهو مثلا احنا حتى في بيان نتاعنا كنا حكينا انه راهو مش معقول اللي مفما لانه وزاره الصحه ما كان هبطت حتى حمله تحسيسيه في علاقه بالموجات الحر الا مؤخرا 3 ايام التالي، باش انها بدات معناتها بعد ما ورور موجه الحر باش نبدا نحكيوا شويه على يعني الدور التحسيسي والوقائي. كيف كيف حتى تقريبا وسائل الاعلام معناتها العموميه كيف كيف ما كانتش تناولت المساله هذه معناتها في المساله الوقائيه في علاقه موجات الحر،
1: تناول فيها باستمرار وسائل الاعلام العموميه صراحه، وحتى القطاع الخاص وسائل الخاصه وسائل الاعلام الخاصه تخدم على هذا. المشكل ما هوش في الحمله التوعويه والتحسيسيه، المشكل انه احنا نعتقد في مخاخنا طبتنا احسن طب، ستيك احسن ستيك موجوده في العالم عندنا احنا، الانجنيور والتكنيسيان نتاعنا ناس طيارات ويعطيهم الف صحه ويرحم والديهم، وشفتهم كيفاش معلقين في السخانه هذه في البوتوات الفوق ويصلحوا ويقدوا عندنا، ففي مخاخنا انهم ما نوصلوش لهذا.
3: لا هو للاسف احنا لو يعني كنت احكيك عطيتك مثال نتاع دوله متقدمه جدا في المجال الصحي، وراك تشوف وين وصلت لحاله الوفاه في علاقه بموجه الحر، فهذاك علاش رانا ماناش في منأى على انه تصير كارثه صحيه مره اخرى لو كانت تصير موجه الحر في الفترة القادمة. وراو الحقيقة راو اليوم مثلا الأطباء شبان والأطباء بصفة عامة مهنية الصحة بصفة عامة راهم يسارعوا كل يوم باش أنهم يحاولوا يلقاو حلول المرضى. احنا البارح في الليل كيف كيف اتصلت بيا طبيبة نشكرها في أحد المستشفيات مش بعيد على العاصمة هنية، تقريبا 8 سوايع وهي تلوج على ماكينة أكسجين للمريض عنده صعوبة تنفس وهو ديجا في السبيطار.
1: هو في السبيطار ما قهاش
3: ماكينة تاع اكسجين في اني ما كانتش موجوده
1: في الحروق البالغه، قص الضوء
3: قص دقيق قص في الحروق البالغه قص الضوء.
1: وهو صحيح ما خدمش الجروب
3: الجروب انه خدم ولا ما عادش عندك تقنين اسكو خدم ولا ما خدمش ولا طاقه الاشتغال نتاعو ما كانتش كافيه ما عادش تقنين شنو صار، اما نعطيك
1: وقفت معناها العمل
3: انه الضوء قص، هذا هو لازم الناس تعرفوا راهو في قاعات العمليات الضوء يقص، ولازم الناس تعرف في قسم استعجالي راهو الضوء قص
1: راهو ما يجيش في الاستعجالي وقاعه العمليات ما يجي مش معقول انه الضوء يقص.
3: وهذاك علاش راهو احنا فما حاجه اللي كاننا نتفاجئوا بالظواهر، تو موجه الحر الناس الكل في بالنا جايه موجه حر، والناس الكل نعرفوا استهلاكاتنا من الطاقه باش تكون اكثر برشا، هل انه اليوم مش صعيب انه زوز مؤسسات بين دوله ومستيك ووزاره الصحه انه يصير تنسيق انه على الاقل يتم اعفاء المناطق اللي فيها مستشفيات من انقطاع التيار الكهربائي، لانه الامر راح نشوفوه امر بسيط جدا ما يطلبش حاجه كبيره انه يصير تنسيق بين زوز وزارات وزاره الطاقه ووزاره الصحه اليوم باش انه نعفيو السبيطارات هذيا من انقطاع التيار الكهربائي، خاطر راهو باش تحط راهو السبيطار فيه ناس في حالات حرجه، فيه ناس راهو يمكن دقيقه تفصل والثانيه تفصل وكذا في حياتهم، ما تنجمش تخلي اماكن من غير تيار كهربائي لمدة طويلة. هذاك علاش هو نجم يؤدي في حالات كثيرة إلى الوفاة. وللأسف شديد هذا اللي صار المدة اللي فاتت.
2: كطبيب هو مباشر الحالات هذه؟ طيب إذا كان استثنينا اللي هي حالة واضحة، إذا كان واحد قص عليه الأكسجين، ماكينة الأكسجين ما تخدمش بفعل قصان الضوء واضح، أو شخص في غرفة العمليات، عدا هذا شنو هي الحالات الأخرى اللي يتوفوا فيها الناس في في في, في, في موجة الحر؟
3: في موجة الحر
2: شكون نوعية الأمراض أو الأعمار ولا غيرها؟
3: الأعمار جاء أولا
2: الأقسام الاستعجال.
3: الأعمار يا إما الرضع والأطفال، أو يعني الأعمار يعني في سن متقدم لأنهم هذوما أكثر
1: من ناس من متقدم. معناها قديش 65 70
3: هكي 80 هكي كيف من 65 احنا ماشيين فهذاك علاش راهو خاطر أولا هم معرضين، هم أكثر ناس يستحقوا ماء في اليوم نتاعهم، يستحقوا أن تكون درجة الحرارة معتدلة. فارتفاع درجة الحرارة عادة ما يؤثر أولا ساعة على الهيدراتاسيون نتاعهم يعني وكيف كيف زاد يأثر على التنفس نتاعهم، طاقاتهم في التنفس وغيره. فهذوم وخاصة اللي عندهم أمراض مزمنة زادة كيف كيف، فهذوما كي يكون في داره في 50 سخانة، في مثلا نعطي مثال نمر كيف في الكيف في ريف الكيف في 50 سخانة ما عندوش ضوء وما عندوش ماء باش يبرد، وهو عنده أمراض مزمنة عديدة جدا، السكر والدم وغيره، راو عادي جدا باش حالته تتعكر، وراو منتظر جدا باش انه لا قدر الله يموت. معناتها هذا الكل ماهوش من مفاجأة. لو انك تخلي مواطن شيخ في 80 سنة لا عنده لا ماء لا ضوء، وهذا انا نحكي خاطر كنت في الكيف في المدة اللي فاتت، فما اماكن لا فما لا ماء لا ضوء تقريبا الايام مش الساعات، فعادي جدا انه الشيخ هذاك وما عندوش كيفاش باش تنقل للسبيطار، وحتى كي تنقل للسبيطار بشقة اكتظاظ في قسم استعجالي، فعادي جدا ان الناس هذه راهو تنجم تعكر صحتها ونجم تموت ونجم ما نسمعوش بها اصلا.
1: بهدين ربعي نائب رئيس المنظمة التونسية لطب الشبان ظهر من الكيف، يلا مروه هذاك علاش انت فرحانه واحد يعمل له تابيروج به نجيك خليف.
2: قبيله تحدث عن 11000 طبيب شاب في المستشفيات التونسيه والاطباء الاخرين قداش عددهم باش نعرفوا التقديرات، قداش عندنا من طبيب على قداش مواطن في بلادنا تو؟
3: الاطباء الشبان تقريبا 6000 وشوي، معناتها الاطباء الشبان اللي في المستشفيات، حتى الاخرين في مازالوا يدرسوا
2: طلبه
3: 5000 طلبه و6000 تقريبا هما
2: الاطباء. طبيب شاب ما عادش طالب، معناها
3: طبيب شاب هو مازال طالب اما نعطيك فرق بين يشتغل في المستشفى فما 5000 ذوك ما يشتغلوش تقريبا في المستشفى، يجوا ستاجيات يقراوا. فما تقريبا اطباء الاخرين موجودين في السبيطار تقريبا في بادي في 3700 حاجه هكا، الباقي اللي سينور
2: نتاعنا في الجمهوريه كل
3: في الجمهوريه كامل.
2: انتم تخدموا معناها تخدموا بشهريه وتخلصوا؟
3: اي نخدموا يوم كامل، معناتها ايام عمل تقريبا اليوم نخدموا في 12 ساعه في اليوم حاجه هكا ونتقاضاو اجر، وهذاك هو معناتها واجبنا.
2: والشهريه تحسنت بعد كل الاحتجاجات قالوا لي عملتوها بصابة معناها لاباس.
3: صارت فيها حقيقة وزارة كانت التزمت تويكة تقريبا بالنسبة للبرميراني، معناتها الزانتين في 1600 بعد 1800 معناتها خطر انتي وسنوات دونك هذا هو تقريبا كيف اللي جارد زاد تحسنوا بطريقة
2: قديش ولاو اللي جارد
3: تقريبا في كانوا كلهم حصيروا زادوا في 30 دينار كل زيادة.
2: هم كانوا قبل قديش؟
3: هم قبل كانوا 20 40 80 حاجة هكا، انت والاختيس انت والوحدة توا زيدهم 30 كلهم زادوا 30 حاجة هكا.
2: وكان اللي كانت 20 ولات 50 معناها
3: هكاك
2: هم
3: لا هو شوف وراو معناتها الحقيقة مهنية صح بصفة عامة مانيش نحكي على الطبيب كهو ما فهم حتى زيادة وفيهم حقهم احنا والا الفريملة زاد اللي يقوموا بدور كبير وكبير جدا نوجههم تحية خاصة في موجة الحر هذية كيف الأساتذة متاعنا السفين الجامعيين وغيره راي الناس تقوم راو نعرف رؤساء أقسام راي بالتليفون وتلوج على فرش باش يجي من خارج السبيطار لأنها ما عندهاش بلاصة في الاستعجال. هذا صاير في العاصمة، فما رئيس قسم تلوج من بلاصة لبلاصة
2: تلوج في فرش
3: زايد خاطر عندها مرضى في الكلوار ما عندهاش وين تحطهم في موجه الحر هذه
2: في سبيطار في العاصمه
3: في العاصمه كبير
2: جامعي
3: وما توقعت بدوره تاع الصحه. والحقيقه الناس كل مهني الصحه متكتفين يحاولوا باش يلقاو حل. راه اليوم حتى الثلج في بعض المناطق الثلج الغذائي باش نبردوا به الناس اللي عندها اصابات حر وصل الاسعار 40 دينار في تباع في مقابل بعض المستشفيات، معناتها وصل الاسعار خياليه جدا. وهذاك علاش نادي سيتي معناتها الاخبار كل شيء ساعه التوانسه انهم راو في الموجات هذية وفي الحالات الصحية هذية ومعتها في الكارثة الصحية هذية راو مديكم كان بعضكم هذا هو لازم تفهموه. راهو التكاتف
1: مش تستغل، قالك قوم بواجبك،
3: قوم بواجبك
1: تضامنوا، هز خوك التونسي
3: هذاك،
1: مش تستغل الفرصة وتزيد في الأسعار بأشياء خيالية.
3: راهو مالكم كان بعضكم في ظل انه تويك ها نشوف قطاعات تصير عشوائية للتيار الكهربائي كذا، فانه في العاجل لازم التوانسة اولا يتواجهوا اقسام مستعجلي، لانه اقسام مستعجلي ينجموا يتبرعوا لها بمروحيات كهربائية، مروحة كهربائية ولا غيره، تعاون في التبريد في العلاج، كيف كيف اللي عنده ثلج نجم يوجهه زاد اقسام مستعجلي في موجات الحر، كيف كيف اللي عندك جارك عنده صعوبات تنفس كذا ما عندوش كهرباء نجم تهز تحوله للقسم المستعجلي ولا تعلم عليه والا كذا
2: ثم حتى بديل بالنسبه للحالات هذوما هم يتبعوا فين اللي يتحول الى المستشفى،
3: اللي تحول المستشفى والا تكون خاطر احنا طوارئ ما عندناش بروتوكول صحي للطوارئ، ما كان فما حتى بروتوكول حقيقه، ما فماش بروتوكول صحي للطوارئ واضح انه اليوم مثلا كيما في الكوفيد
1: عملنا بروتوكول نجحنا فيه في الكوفيد،
3: في الكوفيد تويكا ما عندناش مثال هذاك، انت دير تشوف حتى تويكا طريقه التواصل ما فماش طريقه تواصل واضحه على المساله نتاع موجه الحر، مانيش فاهمين شنو صاير حقيقه، احنا زاد في حيره من امرنا، ولكن اليوم لازم تكون فما بروتوكول صحي، لازم تكون فما اماكن مخصصه للطوارئ، انت اليوم تعمل على الاقل يكون فما خليط ازمه داخل وزاره الصحه، يكون فما اماكن
1: ما صارتش خليط ازمه داخل الوزاره
3: حسب عبنا ما صارت شوية
1: في المستشفيات في المستشفيات صارت شي خليت أزمة وبرمانونس معينة وكذا
3: في المستشفيات صارت مثل الأقسام قد تشتغل بنفس الطريقة، ما كانتش فما خليت أزمة ويتلموا معناتها كانش يصير بطريقة عفوية، يعني كما رئيس قسم يكلم رئيس قسم واحد آخر وينسخوا بين بعضهم في معناتها في البريزون شارج تاع المرضى، أما ما صارش معناتها بطريقة مهيكلة أنه وهو راه الحقيقة لازم وراه بتجي موجة حر واحدة أخرى، لازم الناس تفهموا وراه باش تعاود موجة الحر في أوتو كذا، لازم من تويك يصير أحداث
1: نمشيو نقدموا ولا نمشيو نرجعوا بالتوالي، أنا قاعد نشعر كأنه رجوع بالتوالي نجحنا في الكوفيد ونقيسوا عليها ونواصلوا
3: تويكا فشلنا فشل شديد للاسف شديد في موجة الحر هذه، مانيش عارف اسكو هل موجة الحر باخذت الجميع الناس في بلهاش ما
1: حتى كان باخذت طوالت راهي عندك 10 ايام ولا
3: اسبوعين
1: احنا كنا نجموا نتصرفوا
3: كنا نجموا نعملوا ندوة صحفية نفسروا للمواطنين نعطيو ارقام محينة ها وشنو خاطر وقت تعطي ارقام محينة الناس تعرف خطوط الوضع وتولي الناس تتضامن وتولي الناس تمشي مستشفيات تعاون وكذا، احنا ما عندنا حتى شيء من هذا الكل اليوم اسكو هل انه صعيب برشا باش انه اليوم يصير تنسيق مع ستيك باش ما يتقصش الضوء ما نتصورش، لكن هذا ما صارش. كيف كنا نجم ناخذ حتى قاعات مغطاة في الولايات معناتها ما نقصش عليها الضوء ونحطوا فيها المواطنين يستحقوا كهرباء وكذا، احنا بقينا فقط في موبيل.
2: تقدروا كان العدد كبير ياسر في الموجة الحر اللي الناس مشات لاقسام الاستعجال.
3: كان فما في موجة الحر كان فما اكتظاظ كبير وكبير جدا في كافة اقسام الاستعجال في كافة الجمهورية، وهذا نتفهموه لانه فما ناس تعبة، ناس ما عندهاش اكسجين وغيره، راه في موجة الحر ما تنجمش تقاوم، وللاسف الشديد انا نشوفوا
2: الخط الاول والثاني في الصحة ماهوش قادر يستوعب حالات كيما هذه.
3: هو حتى الخط الثالث اصبح غير قادر يستوعب حالات هذه، معناتها تقريبا الأقسام المستشفيات المحلية والجهوية والجامعية كلها كانت في حالة اكتظاظ، وهذاك علاش هو معناتها ندعو الناس الكل باش انه يكون متويك اولا فما خليط كما بين تاعنا تكون فما خليط ازمه وزاره الصحه، انه يكون اليوم تجهيز يعني اماكن مخصصه لايواء الناس هذه اللي عندها احتياجات الاكسجين في فترات موجات الحر والانقطاع التيار الكهربائي في كامل تراب الجمهوريه، وهذا امر ماهوش صعيب برشا، واحنا كنا اطلقنا دعوه نعاودوهم متويكه الى كل مهنيي الصحه، ونشكر اصدقائنا يعني الممرضين اللي هما ساندونا في هذا، وكيف كيف انه اليوم احنا في المنظمه اطلقنا دعوه للتطوع داخل كل الاقسام التعجيلي في الجمهوريه التونسيه، انه اليوم اطباء الشبان وطلبه الطب وكذا اللي ماهمش يشتغل بطبيعه الحال فما ضد كبير انهم باش يكونوا باش يلتحقوا باقسام الاستعجالي، واحنا قاعدين نعدوا في قائمات المتطوعين ووقت اللي تحتاجهم الظرف الصحي باش يكونوا موجودين داخل الاقسام الاستعجالي.
1: باهي الدين رابعي ابقى معايا نائب رئيس المنظمه التونسيه لاطباء الشبان، مع الاشاره بربي قبليك قلت فما بعض المناطق كان مقصوص عليها الضوء، دخلت فما ضوء والسيت نلقى الكل اخضرت والحمد لله، كانت البعض منها احمر كلها خضره والحمد لله، عين زغوان وعين زغوان نور كلها لباس باب الخضره وغيرها، فان شاء الله يتواصل نهاير هكايا والنهايرات القادمه ما عادش يقص علينا
2: الضوء. كان سي عامر بحبه يحكي لنا على انه درجه الحراره
3: في انخفاض
1: الحمد لله ربي اسبوع كامل ان شاء الله ربي يجريها على سلاح هذا ما نقولوه. يلا فاصل ونرجع مع نائب رئيس المنظمه التونسيه للاطباء الشبان.
0: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram.
4: Instagram.
0: Hashtag Jawara FM.
4: Publicité.
5: React.
4: دكتور واش بوسو انرجيزان تاع كاو زوز انواع دي باسيبيوم لي ليميت نتاعك الدار بارون للبيرفورمانس والفوكس بارون للكونسنتراسيون رياكتور بوشيون ليميتس
5: Publicité.
0: تسمعون الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة
1: الدكتور بهاء الدين رابعي نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان هو ضيفنا مرحبا بك منورنا العمر نتاعك قداش؟
3: 29
1: وقتاش بديت طبيب معتمد معناها طبيب شاب في المستشفيات؟
3: المستشفيات كنت انترن تقريبا في 2022-23 هكاك
1: وليلة الله محمد رسول الله كان نسألك على حاجة هل منظمتكم تعمل في السياسة ولا تعمل في العمل المنظماتي الجمعياتي اللي من أجل مصلحة من خرتها ومصلحة الوطن بطبيعة الحال
3: هو ذي احنا اتهام ديما نسمعوه في كل ما ننقض الوضع الصحي في البلاد ولكن نحن من وقت جد الهنشيري إلى الله يرحمه إلى وقت ناسي هذا رو المحرك الأساسي متاعنا هو أولا كما يقول شعار منظمة الأطباء في خدمة شعب الوطن فقطاع الصحة العمومي وحق الناس في الصحة هو المحرك الأساسي للمنظمة كيف رأوا مواقف المنظمة تقريبا الكل هي ماهيش مواقف المكتب الوطني كهو هي خاطر احنا في تواصل مباشر مع كل المنخرطين تاعنا احنا عندنا منصة فيها تقريبا 30,000 طبيب شاب والا اللي كانوا اطباء شبان كي غير كملوا فتقريبا احنا في تواصل مباشر ومواقفنا عادة تكون مستمدة من القواعد فهذاك علاش معناتها التهمة هذه متاع انه نحاولوا وهي رأوا ما يشتهم أنه عبد يخدم سياسة ولكن احنا في طار جمعياتي في خاطر الجمعية
1: خارج قطاع الصحة صحيح تعرف السياسه اخويا انا راه خارج هذا اللي راه رايح معناها لهنا باش تعمل عمل جمعياتي وني داكور منظماتي وني داكور
3: هو زيد حاتم كي تنقد سياسه الدوله في الصحه وفيه جانب سياسي انك اليوم تنقد مثلا تقول اللي راه احنا 5% ميزانيه الدوله موجهه لقطاع الصحه راه غير كافي راه اليوم منظومه صندوق اجتماعيه اللي هي معناتها على وشك الانهيار ورانا باش نوصلوا في الاشهر القادمه
1: هل فما فيزا في بالنسبة لكم انتوما أنا نقترح بطبيعة الحال أنه عنا فيزا في الوزارة كطباء شبان ونمشي نطرحوا القضايا هذه لأن احنا سور تيران بلكش ما في بالهم مش بلكش نضويولهم نعطيوهم بلكش الإدارة مكوانسي في بلاصة معينة نظرا للفلوس ولا نظرا للاستراتيجية معينة والكذا نحكيه مع الإدارة ونحكيه معها هاي
3: هو احنا ما تعلقتنا بالوزارة كانت دائما تقريبا طيبه ماهيش سيئه كان
1: ما عندها مديده نحس بها ما عادش طيبه عندها
3: مديده لانه الحقيقه هو ذي نعطيك الملاحظه نتاعي اللي كل ما نحسوا انه صوت النقد تاع المنظمه يرتفع شوي فالعلاقه عاده ما تتدهور اسف شديد مانيش عارف لانه
1: بالكش على خاطر ما تتواصلوش معاهم ما تكتبوا لهمش
3: لا احنا نتواصلوا
1: ما تقول لهمش هاوش فما ها ما فماش انا ريت بيان ما ريتش انكم راسلتوا مثلا الوزاره قبل البيان اللي خرج الاسبوع الفارط نهايه الاسبوع الفارط
3: احنا رانا نرسل وزارة الصحة معناتها في علاقة بالموجة الحر الاخرانية وزارة الصحة معناتها من دورها هي اولا انها تباشر مش من دورنا احنا رانا دور رقابي يبقى دور جمعياتي ماهوش دور في اخذ قرارات على خاطر وزارة الصحة قلت لك احنا في مدة معناتها الفارطة فما قطيعة صغيرة مع وزارة الصحة نظرا لانه نحسوا انه كل ما يكثر النقد من طرف المنظمة على وزارة الصحة فانه ما يكونش فما صدر متسع باش انه اليوم يسمعوا ربما نقد نتاع المنظمة التونسية للأطباء الشبان وللاسف الشديد يأثر على العلاقة نتاعها.
2: تحدث انه في الازمة دي نتاع درجات الحرارة شفت كثير من الاطباء والاطباء الشبان اللي عبروا عن تطوعهم ومشوا في المقابل شفنا كثير من الاطباء خيروا الهجرة عن بلادهم مشوا استقروا في بلدان اخرى تقيموا في الاعداد في الاسباب الحقيقيه
3: هو احنا اصلا التحرك نتاعنا السنه الفارطه كان تقريبا تحسين الوضعيه اليوم في البلاد لانه نحن عندنا قناعه راهو انه قطاع الصحه التونسي منجم يتطور ويستمر كان باطباء تونس وعندنا زاد قناعه اللي نحبوا اطبائنا انهم يبقوا في البلاد هذه مع التقييمات هذيك تقييمات ارقام اللي تقريبا في البروموسيون تاع 2024 هذا الرقم المتاكدين منه على 1900 فما 1600 تقريبا هاجروا في بروموسيون فما 1600 هاجروا خرجوا من البلاد
1: ما قداش خرجوا ما سمعتهاش
3: هما 1600 منهم هاجروا
1: معناها بقاو 300% في
3: تقريبا 80% منهم هاجروا
1: شيفر خطير جدا.
3: خطير جدا. لا لا هو شفر خطير جدا.
1: خطير جدا.
3: ومتها وأنه هجرة الأطباء.
1: هذه كان عملنا البابوب. البابوب معنا الأمبولانس خدمته ونشوفوا شنو الهدرة ونحلوا الكتاب ونفهموا الطرح ونصلحوا ما يجب إصلاحه.
3: ذاك علاش احنا عم ناول متها في التحرك متاعنا كان الهدف الأساسي هو تحسين وضع العمل تاع الطباء الشبان داخل مستشفيات باش غدوة يخيروا انهم يبقاو. ديما نعاودها مرة واثنين وثلاثة راهو خيار الهجرة موش خيار سهل.
2: لكن هاو زادة يتقول انه ظروفهم غادي ماشي احسن من ظروفهم في تونس. قرينا بعض الملاحظات بعض التعليقات انا نقوله تو فانتوما ادرى قال فرنسا مثلا وضعيتهم ماهيش احسن بياسر من تونس في مرتباتهم ولا في التعامل مع الاداره ولا غيرها. صحيح
3: وذاك علاش هو باش يفسرك مره اخرى اللي مشكل ماهوش مشكل مادي بالاساس وانما هو مشكل تاع ظروف عمل. لانه في فرنسا صحيح تقريبا ما عندهمش شهاده مرتفعه جدا خاصه من الاول ولكن غاديك ما فماش ظاهر ما فماش عنف ما فماش انعدام امكانيات. انا والله نحب نقرا لك الطبيب الباح تحكي لي تكتب لي ما نعرفهاش تعمل لي والله نحس بالقهر راني ما عرفتش شنو نعمل لانها كلمه الناس الكل والمريض نتاعها باش يموت وهو في عمر صغير وما لقاتش حتى امكانيات باش تنقذ وهي تعرف اللي هو الحاله نتاعهم ما تستوجبش انه يموت وتعرف انه مش يمشي للوفاة
1: شي لزمه معناها لازم الضوء يرجع فقط
3: اللي لازمه لاباري تاع الاكسجين
1: الاكسجين ما لقيناهاش
3: وفي الاخر لقيناها معناتها بالحسن الحظ فهذاك علاش
1: الحمد لله يا رب
3: هذاك علاش راهو الناس ولا الاطباء اللي عايشوا الوضعيات هذيا راهو ما تنتظرش منه غدو باش يبقى ما تنتظرش غدو باش انه يبقى يعاني في ضعف الامكانيات والا غيره وكذا الطبيب كيف كيف وحكيناها حتى وزير الصحه بالطريقه هذه الطبيب اللي كلات ريحه في السبيطار راهو ماهوش باش يبقى واحنا في الاحصائيه في الدراسه نتاعنا عملنا الدراسه 82% من الناس اللي تعرضت للعنف غادرت الطبيب اللي كريت ريحه في السبيطار وتهدد عليه شكون ولا سمعوا الكلام ولا كذا راه مش شبق
1: دكتور بهادي عربي رئيس منظمه تونسيه للطب الشبان كيني سمعتك هذا حكيناه للسيد وزير الصحه هاكم تحكيوا مع السيد وزير الصحه
3: تحكيوا مع السيد وزير الصحه ولكن مثلا في علاقه بظهره العنف وزاره الصحه ما اتخذت حتى اجراء باش نكون صريح معاك جدا اليوم ما عندناش حتى ما عندناش دليل توجيهات واضح في حاله العنف يعني كي تصير حاله عنف في السبيطار
1: مشكله بوليسيه راها انا في السبيطارات
3: ما تشوف في مثلا في مره على في معناتها سبيطار على 10 ما فماش في المستشفيات
2: يعني عجزنا على مقاومه ظاهره العنف هذه
3: داخل المستشفيات
2: يعني الاطار الطبي الكل
3: نعطيك نعطيك مهنيا الصحه الكل مهنيا الصحه الناس الكل لان العنف مش ما يستثني حتى حد مثلا في فرنسا نعطيك الفرق فرنسا من تدخل فما لوحة في الباب تاع السبيطار من اللول اللي يراو الاعتداء بالعنف يساوي عدد سنوات 5 سنوات ظهر تقريبا سجن وخطيئة مالية بكذا وكذا هذا واضح من اللول والناس تعرف اللي يراو غاديك باش تقوم باعتداء بالعنف راك باش تحاسب احنا رنا في تونس ما عندناش دليل توجيهات واضح ما لا مدير السبيطار يعرف شنو لازم يعمل في حالة العنف لا طبيب الشاب يعرف شنو وين باش يتواجه كي تصير حالة عنف لا حتى حد تقريبا هذا هو واغلبهم يفلتوا من العقاب او الاعتداء بالعنف فمعناتها احنا حتى الدراسه هذيك اللي قمنا بها فما زاد رقم اخر 70% من الاطباء الشبان تعرضوا الى عنف في المستشفيات
1: 70%
3: تعرضوا المستشفيات هذا خذينا معناتها عينه نتاع تقريبا
1: قداش العينه؟
3: العينه 780 طبيب شاب هي عينه كبيره جدا تسمى في الدراسات هي عملنا دراسه بسبب تم نشرها نعطيكم بعديك الوحده اللي هي تحكي على ظاهره العنف بمختلف انواعه وكذا والتاثيرات نتاعه ورا وهذه مثلا الظواهر اللي تخلي الناس انها ما تبقاش مستشفيات
1: ما يتحملوش نسبه من المسؤوليه زعما المهني الصحه يصيحوا على العباد يقول لك ما يقبلوناش استنى غادي بالاربع سوايع او 5 سوايع هو مطيش ويحب يعرف حاجه ما يقولوه معناها نقول لك ربما قالوه لك دكتور هذا
3: اللي نوصفه يصير في الاقسام الاستعجالي ولا ما خاصه هي اكثر اقسام يصير فيها حالات العنف هذيا هو انه نحن نطيشوا من شيره طبيب ولا مهني صح بامكانيات ضئيله جدا وبساعات عمل طويله وارهاق ومن الطرف الاخر نجيبوا مواطن في حاله وهن وكذا وما يلقاش الرعايه اللازمه فبالنسبه لي انهم اثنين بطريقة

0: هذا يصير ويمكن يصير في بعض الحريطة ممكن قلت لك اما راهو هذوما زوز يبقاو ديما ضحايا منظومة صحية خاطر اليوم يمكن الفرملي هذاك صحاليك يمكن هذاك شاف 400 مليف تقريبا فما 400 عبد سألوا وال 400 عبد جاي عيط عليه وكذا فتنجم يصير في حاله من الحالات انه يفقد اعصابه ويحكي معك بصوت مرتفع فهذا يصير ولكن اولا احنا ما نبرهوش فهذا مدين واحنا ديما نحبوا اطبائنا ومهني الصحه نتاعنا يا عام مواطن بطريقه محترمه مهما كان ظروف العمل
1: اش تقترحوا انتم في الميدان نعملوا شركات حراسه مثلا المؤسسات
0: ماشي ما الحل ماهوش في شركه حراسه
2: احنا
0: اقترحنا اولا انه يكون فما
2: قانون
0: دليل قانون تشريعيا انه يكون فما اليوم
1: ما اتصلتوش مثلا بالمجلس النواب بال بلجنة التشريع العام نعرفش انا مكتب المجلس
0: فما فما فما
1: اقتراحات هكا تناقشوا معاهم مشروع قانون مثلا فما فما زجر الاعتداء على الاطار
0: فما فما اتصالات مع بعض النواب احنا مش لكن احنا حقيقه مش نواب خاطر احنا كنا قدمنا تويكا زوز مشاريع قوانين عندهم عامين مازالوا في مازالوا متعطلين
1: لكن زوز قوانين عندهم عامين ومازالوا متعطلين
0: زوز مشاريع قوانين مازالوا متعطلين مازالوا ما صدروش في علاقه للحد ما تفهم في علاقه باخذ مساله الهجره فهم انه مش انا نسمحوا الناس اللي في الخارج انها ترجع لبلادها وكذا ف هذوما تقريبا المشاريع قوانين
2: فما شكون اللي يحب يرجع
0: فما شكون يحب يرجع احنا فما فما جمعيه نتاع الاطباء الالماني بنوجه لهم تحيه كانوا يتفرجوا فينا يراسوا في وزاره التعليم العالي وراسوا كانوا راسوا حتى رئيس الجمهوريه انهم طالبين نغدو لو كان ما تولي ما عادش فما معادله للشهادات نتاعهم انهم يرجعوا من يومها اما هما شنو مشكله تويك
2: معادله الشهاده اللي مخوها لبرا هو
0: مش مخوها لبرا هو يبدا مثلا ساعات حتى قاري اشتر في تونس وكمل سبيسيتي في المانيا تونس تفرض انه يرجع يعمل عامين يتسمى
2: ايكيفالونس ليكيفالونس عامين
0: عامين ويخلص فيهم تقريبا 1600 ولا 900 دينار معناتها احنا نجم نجيبوا شيف سيرفيس تونسي من المانيا نخدموه عامين معناتها
2: يولي طبيب شاب
0: يولي طبيب شاب عباره طبيب شاب
2: هذا هو الاشكال
0: فهذا هو الاشكال هم قالوا لو كان سنتين ذوكم يتنحوا فما حتى عريضه ممضي عليها 200 طبيب تونسي في المانيا انهم مساعدين فور انه الامور تبدا انهم يرجعوا فما شكون حتى معناتها فما شكون معناتها داخلي فما شكون قفصه وهو طبيب انعاش وقال انا حاب نرجع نشد ولايتي وولادي وكذا ولكن للاسف الشديد الامور مازالت متعطله في علاقه بالشيء هذا نرجع لك للعنف الحلول الاخرى يزيدك كيف انه نقول لهم احنا ونقابه الاتحاد بدنا نشكرهم جامعه عامر الصحه ونقابه الشفيين الجامعيين نخمم باش نعمل مرصد وطني للعنف باش انه يرصد اولا حالات العنف يكون عندنا ارقام محينه على ظهر هذية وين وكيفاه باش نجم ندرسها ونعرفوا اسباب نتاعها وغيره كيف انه يكون فما تامين يكون فما معناتها دوريات امنيه داخل المستشفيات
2: صحيح
0: وانه يكون دليل اجراءات واضح انه اليوم مدير مستشفى فما ممثل قانوني للمستشفى كيصير اعتداء يتقدموا بشكوى باسم المستشفى وكذا وغيره ويتم تتبع الحالات للاخر لانه اليوم هاك تشوف احنا في مستير طبعا عندنا زوز اطباء تعرضوا للاعتداء فما الاستاذ بتاع في المجال البوليه كيف تعرض الاعتداء وجه خشمه تكسر وقرر انه باش يغادر المستشفى العمومي هذاك استاذ جامعي وخسرناه كيف فما طبيب اخرى في الانعاش مستير مؤخرا اللي نحكي على الاسبوع فارط ما نمناش نحكي على
2: المواضيع تبعنا هذه شفناها وهذا وش عندنا قلبنا كيفاش يغادروا المستشفى العمومي ولكن انا ما عادش نخدم غاديك
0: ما عادش نخدم غاديك وهذاك علاش
2: ربي عايشكم مواطنين الكل سونس اكسبسيون التونسي هذاك طبيب هذايا هاو الامام ناس راهو مواطن تونسي وراهو يحس كيما تحس انت وتعب كيما تعب انت ولربما في الجارد نتاعو يشوف ارقام قياسيه نتاع حالات ويحاول يجتهد باش اللي يخدمهم كما يجب الناس الكل لانهم يعتبر هذاك واجبه وهذاك ادى اليمين عليه فلربما يكون على اعصابه وانت تكون على اعصابك وتقدح ما بيناتكم حط في بالك اللي هذاك في خدمتك راهو اللي لا يخدم فيك حتى لو كان تجاوز ولا ما عرفش يقول كلمه جات مال بلاسي ولا اي حاجه حطوا اللي هو يخدم فيك وحطوا تونسي عزيز علينا الكل وقاعد يقوم بواجب صحي وانساني
0: وكيما
2: كبير للغايه
0: وكيما المواطنين الكل هم عزيز علينا الكل ونحن راهو دورنا انه اليوم نقدموا خدمات صحيه للناس وانه نعمل الناس باحترام وانه نكونوا موجودين وانه نضحي ونخدموا ساعات عمل اكثر من المطلوب منا وانه نلوجوا يمين ويسار على اماكن اكسجين وكذا لانه دورنا اليوم
2: انساني قبل كل شيء
0: انساني بطبيعه الحال انساني قبل كل شيء خاصه في الاوقات كيما هكا في موجات الحر كيما هكا والا غيره راهو معناتها الانساني والتضامن الشعبي بين التوانسه راهو هو الحاجه الوحيده القادره باش نتخرجنا من الازمات هذه كيما صار في كوفيد كيما صار تو
2: شكرا لك
0: شكرا عايشك استاذ حاتم شكرا
2: احنا على ذمتكم نتواصل من اجل مصلحه البلاد والعباد هذا ما نقولوه ونحاولوا نشوفوا مع بعضنا حلول لهذه المشاكل به

0: عديت الموجة هذه متاع الحر. يمكن أوناراتي أوناراتي على مستوى التنظيمي على مستوى ما لقينا
1: فشلنا في تسير
0: لكن
1: الأزمة.
0: فرصة يا سيدي باش نتعلم باش ما تصير الناش المرة الجاية نفس الشيء. ناخذوا الحيطة والاحتياط من الآن والدرس من الآن. شكرا لك، شكرا لكم أنتم مع الاستماع على المتابعة. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. استحفظوا لي على رواحكم يعيشكم. نتلقاو غدوة من 6 إلى 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين نقول لكم استحفظوا على بلادكم، ركم ماليها لكم سياح لكم الرأي فيها، أحب من أحب وكريها من كريها. باي وتحية تونس.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook, Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اليوم تنطلق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 على الساعة منتصف النهار، وتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 31 من جويلية، وتتم عملية تعمير بطاقة الاختيارات حصريا عبر موقع التوجيه الجامعي الرسمي. وهذه الدورة الرئيسية هي المرحلة الأساسية التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا لتعمير اختياراتهم والحصول على توجيه جامعي. أما الدورة النهائية فستجرى من 7 إلى 9 من أوت المقبل، وتخص الطلبة الذين شاركوا في الدورة الرئيسية ولم يتحصلوا على أي تعيين، حيث يتم التنافس على المقاعد الشاغرة المتبقية، وتختتم العملية بدورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 من أوت المقبل، والمخصصة للنظر في مطالب تغيير التوجيه لأسباب صحية أو اجتماعية أو استثنائية وفق الشروط والإجراءات المعمول بها. دولياً، رقعة الاحتجاجات في مدن غرب ليبيا تتسع مع أعلان مجموعات شعبية إطلاق احتجاجات وعصيان مدني للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وتعثر المسار السياسي. في فرنسا يواصل الآلاف من رجال الأطفال الفرنسيين والإسبان جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت أكثر من 325,000 شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث دمر 240 منزلا وباتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من المدينة، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. هذا وأتت الحرائق على أكثر من 42,000 هكتار منذ يوم الأربعاء، ودفعت السلطات لإجلاء المزيد من السكان من ضواحي مدينة بوردو. ويترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم خلية أزمة بين الوزارات المعنية لمناقشة حرائق الغابات في فرنسا ومواجهة الكارثة. ختاماً، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره العماني بدر البوسعيدي يؤكدان خلال مباحثات هاتفية أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر ودفع الجهود الدبلوماسية المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
0: للمزيد من الأخبار
1: www.jawharafm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ميكرو جوهرة السلام. بربي فما حاجة وجبت عليها قبل يا أخي، بربي البروتوكول مشي رطفين بجيب الصفقة متكيران، ما يجيبش يقول زي السيد الرئيس ناقصنا احنا راهو جبولة متاعنا الكل على البحر، يعني سوا باجة عند البحر سوا بنزر سوا كل الولايات كل، خلينا نجيبوا الهليكوبتر كي يعبيوا الماء باش نطفيو في أي حاجة تو حريق ونصيف، كل ولاية نسميها بالولاية نتاعها، نجيبوا كل 24 كعبة ونجيبوا دي زومبيلونس نتاع إيرجونس، الصين تعطيك تقول تفضل هذا فارغ عندها هي، يا خويا قول له هكا وتكلم فيه قول وزيد أعطينا 24 هليكوبتر وزيد عطينا 20 امبيلونس، يا اخي هو عطيك بلاصه وداني انت مش يجي يعبي الفوسفات ولا تش يعبي ولا تش يعمل كيما تدخل تلاقي تقضي فرد مره.
2: المربي هذا السلايس اللي حطتهم بلديه في الفوشيك بمناسبه هوسو محسنها مولت لها حملات تحسيسيه للنظافه نتاع البلاد خير لها، في دور اللافتات تاع النظافه في البلاد، معلقات على الحيوط، اشهار كل يوم كما نعملوا الفنانين حتى الفنانين معناها سر قيمه في كل وسائل الاعلام والملاعب والمدارس والراد، أما كل عام البلاد مطلية بالوسخ وهي حبري والعباد مخنوقة بالروائح الكريهة وتورست يصور والسلطات تلم تلم تلم تلم وبعد تشد فر تفرتهم في ملا، يعني محسوب مو احنا بلاش فوشيك السناء الله غالب أذيكم مسؤولين.
3: بربي أنا مواطن من ولاية المهدية من منطقة اسمها كرك، بربي نحب نوصل صوتنا، بربي راهو عندنا أكثر من 10 ولا 12 يوم قطرة مالة رانا متنا بالعطش، راهو عندنا حيوانات فما اللي مات أصل، بربي تعملوا مزية اتصلوا بينا ولا شوفوا لنا حل، بربي راهو السلطات ما حب حد يسمعنا، تعملوا أكبر مزية وشكرا.

نسأل احنا تو شهرياتنا كل متاع المتقاعدين احنا اقل ما انت ناخذه في مهششه متاع 257 نقاها 253 زادوا نقصوا لي 4000 علاش مش ناس توانسه كيف هما ولا هنا عندنا في تونس ميز العنصر والرئيس بيقول راهو المهششين هما اللي باش نزيدوهم لا هو قول لهم راهم هو زادوا نقصوا لنا علاش احنا مش توانسه كيفنا كيف هما قولوا لنا اش برك علاش 257 تولي لي 253 وعندي ثلاثه مرات مزمنه مش تونسيه كيف هما بالله يبارك فيكم بالله الرئيس متاعنا I'm about to follow.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM d'Imamak à l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقضوا ديما معلقين ببلادي تونس
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
3: Publicité.

0: 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: بيزنس نيوز.
2: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أفادت بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب، مما يمكن من الربط مع انطلاق الصبا المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أنه تأمن الكميات اللي تم اقتنائها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويلية 2026. هذا وأكدت وزارة الفلاحة في رد على سؤال أحد النائبات بالبرلمان حول استراتيجية الوزارة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية، نشر على الموقع الرسمي للبرلمان أنه مصالحها تتولى المتابعة اللصيقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد، بالإضافة للعمل مع كافة الأطراف المتدخلة قصد توفير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي شراءات سنة 2026 في أحسن الظروف. كذلك أشارت وزارة الفلاحة لأن تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط أثرت بصفة أساسية ومباشرة على أسواق النفط والطاقة، كما أثرت كذلك نسبيا على أسواق الحبوب خاصة فيما يتعلق بكلفة النقل والتأمين، مع إمكانية تصاعد هذه التأثيرات في صورة تواصل أمد هذه الحرب، حيث يمكن أنه تتعطل سلاسل الإمداد تبعا لتحويل مسارات الشحن نتيجة الضغط على المضائق البحرية. تم مؤخرا إطلاق البوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة مؤسساتية لليقظة الاقتصادية صممت لدعم نفاذ المؤسسات إلى معلومات استراتيجية موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية، حسب أعلنته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس اللي أفادت في بلاغ لها بأن هذه البوابة قد تم تطويرها من قبل الإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمركز الفني للصناعات الغذائية وقطب التنافسية ببنزرت، بدعم من مشروع النمو النوعي من أجل التشغيل لتكون أداة تساعد المتعاملين في القطاع على اتخاذ القرار. الإدارة العامة للأداءات تحدد اليوم 27 جويلية كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ووضحت الإدارة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يخص الأشخاص اللي يتعاطوا حرف تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضويين تحت النظام التقديري. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 23 جويلية بلغ 1213 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 21 جويلية في حدود 652 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 24 جويلية فارتفعت إلى حدود 23327 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم، وكانت الموجودات هذه في حدود 23097 مليون دينار يوم 23 جويلية، أي ما يعادل 91 يوم توريد. دوليا أسعار النفط هبطت بأكثر من 6% اليوم بعد ما أوقفت الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع تبادل الهجمات اللي دارت على مدى أسبوعين، مما عزز أمال التوصل لحل دبلوماسي من شأنه خفض التصعيد والسماح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت ب 6.20 دولار أو بنسبة 6.4% إلى حدود 90.58 دولار للبرميل بعد ما انخفضت لفترة وجيزة دون مستوى الدعم الرئيسي في حدود 90 دولار في وقت سابق من الجلسة. الذهب ارتفع بأكثر من 1% اليوم بعد ما أدى توقف القتال في الشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط، مما هدأ المخاوف حيال التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى حدود 4103 دولار للأوقية. بالعادة نختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و 368 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و 955 مليم، الدينار الليبي 462 مليم، و 100 دينار جزائرية دينارين و 223 مليم.
1: بيزنس نيوز
3: جوهر اف ام، تندانس تندانس
4: برعاية
5: مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: بوريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا أسبوع جديد نبداو مع بعضنا كالعادة على راديو جوهرة فام، ونعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في فقرة توندونس. تعرفوا اللي العديد من المرات حكينا على شركة الكافيار اللي هي متخصصة في إنتاج الهواتف الفاخرة، واللي تعطينا المرة هذه زوز إصدارات استثنائية مستوحاة من أساطير كرة القدم. لولاني أكيد راكم عرفتوه ليونيل ميسي، وفي واحدة من أغلى النسخ الخاصة للتليفونات الذكية. علاش؟ على خطر النسخة هذه توصل ل 13130 دولار، وما هو باش يتم إنتاج كان 19 نسخة فقط حول العالم. التليفون هو سامسونج جالاكسي زد فولد 8 ألترا، واللي بتبع نلقاو فيه تصميم فريد يحط لنا ليونيل ميسي لابس ألوان منتخب الأرجنتين إلى جانب تلا فاخر من الذهب عيار 24، ويتضمن التصميم شارة كاس العالم وشعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. تقول صفحة المنتوج اللي كونه التليفون هذا باش يتوفر بخيارات تخزين تبدأ من 256 جيجا بيت مع نسخ بسعة 512 جيجا وإلا 1 تيرا. وتأكد الشركة اللي كونه تصنيع كل أباري يبدأ بعد سداد قيمته بالكامل، معناها تدفع لهم 13130 دولار بعد يبداو يصنعوا لك في التليفون متاعك. بالطبيعة ما ينجموش يكتفيو كان بليونيل ميسي، فما أسطورة أخرى كانت شاركت في مونديال 2026 لكرة القدم، أكيد راكم عرفتوا اللي أنا نحكي على كريستيانو رونالدو. نلقاو التليفون زادة كيف كيف يكون الفيجي دو رونالدو، اللي هو الايفون 17 برو ماكس والايفون 17 برو، واللي يكون فيه تصميم أكثر قوة وصلابة. وتقول شركة الكافيار اللي كونوا شيء هذا يعكس شخصية قائد المنتخب البرتغالي، واللي وصفته شريكة بكونه رمز للإرادة الحديدية والانضباط والسعي الدائم نحو القمة. الخطوط التصميمية للتليفون هذا نلقاوها مستوحاة من القوة والحركة، واللي تميز أداء كريستيانو رونالدو داخل الملعب. شركة تزيد وتأكد وتعاود وتقول اللي كونه المجموعة باش تخرج بإنتاج محدود للغاية ما يفوتش 19 يونيتي حول العالم، وكل تليفون باش نلقاو فيه رقم تسلسلي فريد وشهادة رسمية لإثبات الأصالة متاعو، وهكا تولي الإصدارات هذه أقرب إلى مقتنيات فنية نادرة منها إلى مجرد تليفونات ذكية. دونك إذا كان عندك 13130 دولار ومغروم ميسي ولا كريستيانو، معليك كان تشري الكافيار الجديد اللي باش نلقاوه أليفيجي دو سي دو إيرو دو فوتبول. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
6: تندانس
0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
7: هني العزيز عليك بعيد ميلادي، في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
7: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
7: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال
1: جوهره اي دين لا موسيقى.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر FM. تسمع في دولو مع هبة نصيف وأمين الميلادي على جوهر FM. موش مع موشة.
1: عشرة وعشرة دقائق. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من بيدون لو ينطلق معكم من توا حتى الماضي ساعة على موجة جوهر FM. نقول لكم صباح النشاط، صباح الحيوية، بداية أسبوع موفقة، هي الأخيرة في شهر جويليا. ما شاء الله هكا شهر فيسع فيسع، حتى في الأوف نحكيه مع اللي كيف الكل قالوا سيي 27 جويليا. أي نعم 27 جويليا اليوم الاثنين، دونك العد التنازلي لشهر جويليا. إن شاء الله كان شهر حافل، ولو أنه هو حافل الحقيقة، ما وضوء قصان والدنيا درجة حرارة مرتفعة وموجة حر. إن شاء الله اللي جاي خير، وإن شاء الله ما فما كان الحاجات اللي تفرحنا والحاجات اللي تخلينا نتمتعوا بصيفية تكون عال العال. احنا نسلموا كالعادة على كيب الكل، خلينا نقولوا أهلا وسهلا لسوما. سوما صغير في الإخراج، صباح الفل والسامي. 27 جويلية يا سوما، فيسع فيسع يا سوما. يا سوما لو 27 جويلية خذيت كوتشي سوما ولا مازلت؟ خذيت صحة وفرحة. بي نمشي ونرجوسة، أهلا وسهلا ومرحبا، صباح الفل نرجوسة. خذيت الكونجي في بينا مشيت الجربة وأمورها واضحة. خويا ذو مجموعة كونجي جوني على اليمين، هو زادة كان في كونجي ورجع أوفورم نورمال مو.
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله. أمير ميلادي صباح النور.
2: أهلا وسهلا، صباح النور هبة، صباح النور ليكيب الكل، كل المستمعين. صبحية جديدة، نهاير جديد، نهاير مغايم. درجة الحرارة الأسبوع هذا باش تكون في انخفاض ملحوظ،
1: زيد انزل على الانخفاض.
2: نعم. ودجا معناه من الصبحية بدينا نلاحظوا درجة الحرارة على غير العادة. حاجة باهية وحاجة تخلينا نوصيه ونقوله يا هيبة ردوا بالكم من العمال،
1: صحيح
2: البحورات هيجة، وفما حتى عملية غرق، وفما توانسة زاد الدخل باش ينقذوا لخيين. فما جاوني بعض الصور والأخبار، دونك هذاك علاش الواحد يلزم ينبه ويوصي كل الناس اللي باش تختار انه تقول لك الطقس هاو تفرهد شويه، يلا يلا نمشي نعمل غطسه لرا البحر، ما يعاومش. دونك ناخذوا الاحتياطات اللازمه كيف كيف مستعملي الطريق الكل، وان شاء الله توصلوا سلامات، وان شاء الله تكونوا بخير وفي صحه جيده. سلم على الناس سبيسيالمون اللي مازالوا في كونجي. ايوا
1: الناس اللي مازالوا في كونجي صح عليكم. عرفت صح عليك، معناها احنا اربعه في البلاتو عندنا ثلاثه خذوا كونجيات، وفما واحد مازال يسلم.
2: شكون الرابعه مازال؟
1: مازال مازال الرابعه، مازال الرابعه ما فيش تي باش يخلط على الكونجي يفوت موجه الحر الاولى والثانيه. وان شاء الله يا ربي يكون الطقس على العاده. تحيه اللي صابرين.
2: خلط انت على الكونجي ما تعفلش في تبرقه
1: دونك عادي. تحسني تحسني سبتمبر باش نخلط على الثلج.
2: لا لا لاباس.
1: ان شاء الله فما كان الخير. تحيه للي خذوا كونجيات واللي باش ياخذوا كونجيات، وان شاء الله يتمتعوا بالصيفيه، وان شاء الله يتمتعوا ببحوراتنا. دونك كما قلت امين، الاشاره مهمه جدا انه نشوفوا زاد لي درابو لي كولور نتاعهم.
2: طبعاً
1: راه فما المنقذين سباحين، دونك
2: صحيح المنقذين السباحين موجودين كان في الشواطئ المحروسه.
1: محروسه سي سا،
2: وفما راه بلايك شاطئ غير محروس. محروس
1: وكمام يعوموا التوانسه باش ننبهوا.
2: ماذا باش احنا توانسه؟
1: ايوا اسمع جيني اون فول سي بون سي بون. حتى الماضي ساعه اللي كيف تكون حاضره معاكم باش نعطيكم ديما الجود فايبس، نعطيكم المود اللي ان شاء الله يروق لكم. هذاك علاش المود اوف ذا داي باش يكون معاكم تو تسويت.
0: مود اوف ذا داي.
3: يا طير يا طاير
1: يا طير يا طاير، نسلموا على كل واحد يسمع فينا، نسلموا على هكا اللي شادين اثنين، ان شاء الله اثنين زينا للجميع اللي في الدويرة. نقول لهم ان شاء الله رفقة تكون طيبة، واللي في الخدمة هكم معنا حتى الماضي ساعة. صباح النور، اهلا وسهلا بالجميع على موجات الدنيا وما فيها الجوهرة.

0: الهاتفية.
1: وفي التصفية لقيت هذا مع روضة العلاقي العشرة ونص. مرحبا بالجميع ومرحبا بلي التحقوا بنا لقيت هذا ونستقبلوا مع بعضنا روضة. صباح النور يا روضة.
2: صباح النور أمين. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا. اليوم ضيفتنا جدي من الحمام نمف. حمام نمف بلاد الغلة، بلاد الخضرة،
3: بلاد
2: الهمهامة.
3: أيوة في كلمة حمام نمف بلاد الهمهامة.
2: أكيد أكيد في كلمة بلاد الهمامة. إذا كهو هزينا قفيفتنا وإن شاء الله يا ربي نقول وإحنا بالخير عامرة إن شاء الله يا ربي. هكا كل ما من يقصد مرشي الحمام لمف يروح بخير عامرة.
3: ماكش بعيدة أنت حمامات أيه. حمام لمف
2: ولا نفس البداية الأسماء متشابهة
3: إن شاء الله ديما عامرة إن شاء الله ديما زادة هكا نتبعوا بوجه الأسعار والأجواء. أما سؤال يطرح نفسه مش تعمل في حمام لمف أبر لقيف
2: متضيفة
3: يا لله على متضيفة صحة وفرحة. اسمع فما ديكوان لازمك تمشي لهم في حمام المفروة دونك
2: دي بون بلون
3: صحي توك استمتع بهم. وبورس الأسعار إن شاء الله معك تعطينا فكرة على الخضرة والغلة سورتو للناس اللي تقضي وكما قلنا يحبوا هكا على الصباح يمشيوا القفيفة تكون عامرة إن شاء الله بالخيرات الكل. دونك نبدأ ونقيدوا معك الأسعار. اي
2: نبدأ بالخضرة. لقينا البطاطا على 2500 سعر موحد. بالنسبة للطماطم من 12 ل 14 والدلجمرة من 2680 ل 3000 نقاوها زادة كيف موجود والدلجمرة على 1680. البيتنجان 1680 حتى يشل 2000. السفنارية 2500. القراع بوتوزينا على 2500 وفما 2300. الفلفل من 2680 على 3000. البصل فيه برشا أسوام. البصل نبدأه من 980 1280 حكيش لل 1500. نتعديه للبتراب على 1980. بالنسبة للخضر الورقية معدنوس على 500. السبناخ على 3 دينارات الكيلو. الليتيو على 1500. بالنسبة للجناوية مكتحرف 100 جرام بال 100 جرام الجناوية بنينة بالبرش تبدأ تعمل 66 كيف على 2000
3: بال
2: 100 جرام. القرع الأحمر على 1980. دونك هذه هي الخضر. تعديو للغلة عن العنب 5 دينارات، العوينة 5 دينارات، الخوخ رويال على 6 دينارات و200، الخوخ بوتبقايا 6 و200 كيف كيف. اللوز ما نعرفش والله الحقيقة حتى حبيت ان ذوق ما نجمتش. لوز الهش هاوكا ولا ما نعرفش هش ولا مش هش يا هيبة 4 دينارات.
3: ما نجمتش تجرب كعيبة؟
2: ما نجمتش اي خفت
3: اي باهي خفت من رجلي حتى تنجم تاخذه وعادي معناها جرب كعيبه معناها ما جرب كعيبه وشوف توا الاسعار ظهلي في المتناول نتاع اللوز
2: اي 4 دينارات هاني قلت لك
3: في المتناول مش في
1: المتناول
2: ليه همشي نقول لك انا
3: في المتناول ولا مش
1: غالي بلفين
3: كان بلفينه علاش ليه قلت متناول
2: اي مو في الاخر خاطر في الاخر توا دونك كهو
3: ملا مش في المتناول
2: انا خفت معني هن ناخذ كعبه ونكسرها بسنيه فهمت ذيك الخوف منيش
3: لا لا سيسنا على سنينتك
1: وحيتي عندها دروسها مغلفين دونك
2: هكيك بالضبط
3: جيتكم انفور مني لك دروسها
2: مغلفين عديو للدلاع على 1380 دونك هذه اسوام الغله والخضره. نتعديو للحويته. الحويته المرشي السكر اليوم اثنين اما ديما نقا اللي زاكوتي هكا فهمت ما نحيروش موجود الحوت حتى كان المرشي في حمام نمف اليوم اثنين ومسكر. لقينا القاروس على 27 و980 بالنسبه للدورات 21 و80 السومون 65 990 وبالنسبه للوميله على 10 دينارات و300 السردينة 5 دينارات أكهو أما مش في المرشي اللي زاكوتي ها قلنا معناها بتاع مرشي حمام نمف اليوم
3: بي
2: تعطيه للدجاج على 8 دينارات و500 الفخدان على 10 و850 بالنسبة للسكالوب بولي 20 و490 الكبدة على 16 و190 بالنسبة للدجاج 9750 والستيك على 16 دينار 990.
3: يعطيك الصحة يا روضة. دونك هذه بورصة الأسعار.
2: هي نتعديو للعلوش.
3: العلوش أنا ما العلوش ما واحدة من الناس ما عادش اي وفرغين ديجا في التصاور خاطر وديتنا بتصاور يبدو انه العلوش مش متوفر هكا ولا
2: العلوش صحيتك مش متوفر كميه قليله وزازار اللي وقفت عليه يقول لي راني نخاف نخاف انا ناخو ويقص عليا الضوء قال لي معني 13 مليون ناخو الحم يمشي لي دونك معناها راني باقي معناها يدي على قلبي ناخو بشويه وكذا العلوش على 55 اللونتريكات على 45 القص بقري على 37 الجمان على 39 دونك هذه هي معناها النجم نقولوا اليوم اللي هي مازالت قصان الضوء معناها مخوف الناس فهمتني وخليهم معناها اكيد معناها
3: كيما نقولوا معناها
2: ياخذين احتياطاتهم برشا برشا يقول لك انا ناخذ بالملايين ونحط غاديكا يفسد لي معناها ما نجمش ياخذ معناها سلعه وتفسد له هذا هو.
3: يعطيك الصحة يا روضة. دونك بورصة الأسعار والأجواء في حمام لمف اليوم في اللي باش يضيفوك شنو هكا خذيت شي فكرة على المنيو شنو باش يضيفوك عندك شي
2: مزيد
3: شنو شي هي أنت فهمش ما يسمعونا ويحضروا لك حويجك في المدن قولي قولي
2: اسمع قنوعة باللي فطوري يقولوا ما شاء الله هكا
3: إن شاء الله ديما يودوك كم بالخيرات الكل بس ما فهميش حويجة هكا قناوية حسيك تحب القناوية
2: القلاويه اي نحبها ناكل مرقتها انا الكعبه ما ناكلهاش في حد ذاتها ما ناكل المرقه نتاعها بنينه برك
3: صحه وفرحه. دونك للي مضايفين روضه العلاقي راي القلاويه من لي بلا اللي ماذا بيها لو كنت تلقاهم في الفتره هذه المتراوحه من نهار الاثنين الى ما نعرفوش وقتاش ان شاء الله يودوك بالغاليه
2: اليوم نروح اليوم يا هيبه نروح اليوم
1: خان فسر لك هي روضة ديجا ضيفوها وكملوا هي تو في ثنية مروحة
3: تدخل انت كيكة روضة
2: والله كيكة صدقني كيكة
1: سبت واحد باش تضيف في الويكاند وتعدى
2: ايش ضاير كهو البارح كهو البارح وهاني مروحة توا معايا منى فما خير وديري كيكة كهو هكيكة في الويكاند
3: الويكاند شو كان منو
2: كل سمعوا بيا لينا متضيفة
3: تونس كل سمعوا بيك متضيف فما كسكسي فما كسكسي كما عارفينها
2: اي فما مشوى وفما كسكسي اي
3: صحه وفرحه يا لله صحه وفرحه
1: هذاك علاش تعرف اي سوم العلوش
3: احنا حابين نتعديو عليه سوم العلوش مر الكرام قالت لك لا مصره وملحه يا لله ان شاء الله ديما زاهيه ان شاء الله ديما هكا يكون فما كل قرب من الناس اللي نحبوهم اللي نعزوهم ويكون فما التنقل سورتو معناها بين الجهات يكون محلاه لانه كي يقول حمام لنفره وبالحق بلاد الهمهمه معناها الماكله والخيرات والاجواء وتونس الكل ما شاء الله فيها كان الخيرات وفيها كان الاجواء الطيبه دونك ان شاء الله تونس الكل يا ربي تكون على واقع صيفيه متميزه واجواء تعمل الكيف سينو بالمناسبه دونك شكرا لك روضه العلاقي نترحموا على والد زميلتنا شيراز تزركي اللي تعودتوا بها تكون معنا كل نهار الاثنين باش تعطينا بورصة الأسعار دونك والدها وفاته المنية البارح كل فريق جوهرة فام يطلب له الرحمة وإن شاء الله
1: الله
3: يرحمه وينعمه إن شاء الله آخر الأحزان وإنا لله وإنا إليه رجعون دونك العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة الغونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة في بنت السيفية

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
1: موش بواسون انرجيزان تاكاو زوز انواع ديباسي بيهم لي ليميت نتاعك الدار باغون للبيرفورمانس والفوكس باغون للكونسنتراسيون رياكتور بوش يور ليميتس جوهرة اف ام بوبليسيتي
2: تسمع في دون لو مع هبة نصيف وامين الميلادي على جوهرة اف ام موش مع الموجة
3: تو سويت منو سيفي بتبيع ان شاء الله يكون الاقتراحات نتاعنا على طول البرمجه نتاع السيفيه اللي طبعا ما زلت متواصله كانت اقتراحات موافقه ناجحه وخاصه جربتها هذاك علاش احنا نواصلوا معكم وكما العاده مع الشيف
4: رؤوف بالحاج
3: اللي كي العاده ديما معنا كما كل نهار اثنين واليوم اقتراحات ان شاء الله بالجمله وان شاء الله باش تعجب هذايا مؤكد يا هيب
4: بالجمله وبالحمله تعرفها
3: طبعاً.
4: عايشت عندك يا سيدي بالجمله وبالحمله عندك ساتش بونيت عندك طاجين ميلفو عندك ميني تارت عندك كريم بيستاش معناها ناقص كنت تعليلك هاو ده منو نتاع حفله هكا ولا نتاع عرس شايف رؤوف بالحاج صباح النور
5: اهلا بك هبه انت وامين نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام انت والساده المستمعين الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا على راديو جوهره اف ام
4: هل صحيح المنيو اللي قلته تو هو الاكثر طلبا في عروساتنا وجونا وافراحنا
5: والله تنجم تقول المنيو اللي قلته هو معناتها من ضمن الأكلات اللي يطلبوها في العروسات وخاصة في فسنة وبالأخص طاجين الملفي اللي أنا معناتها ابتكرته تومد تقريبا 8 سنين ولا 9 سنين وخارج طندونس المرضية وأنا نتبور روحي معناتها بكل معناتها تواضع
4: مش عملنا كوبيرايت
5: وبطبيعة الكوستي ذيك اللي معروف معناتها يعملوه في العرس وصلت جبنة زي زادة خارجة طونطونس يحبوها برشا وخاصة يحبوا برشا جبن والحاجات اللي بشخش خطوة وما ننسيوش طاجين البي اللي ذيك كما نقولوا برشا زادة يحبوا يعملوا طاجين البي فما اللي يحب يعمل لحمة الفزق فما اللي يحب عين سبانيورية فما اللي يعمل باركيت دواء يعني عدة يعني عدة معناتها
4: سواء
5: كل واحد عدة أطباق متنوعة وخاصة الكوجينة التونسية معناتها بصفة عامة ثرية جدا بالموروث الغذائي وخاصة ثم حاجات طوروا فيهم كما التواجن والكل عملوا برشا حاجات جدد وكل حد يعمل حسب الرغبة متاعه والذوق متاعه
4: وحسب البيت زيادة
5: وحسب البدجي كذلك كما ديما نفس الكل يهيب صحيح هو تو كل شيء غلي اما ديما احنا عندنا معناتها في عروساتنا ديما حتى الانسان ديما يقتصد ويخبي ديما يلم شويه باش يعمل عرس هكا ويفرح بالبهي ويكرم الضيوف نتاعو هو ذيك المأدوبه الغداء اللي يعملوها معناتها في العروسات يحبوا يكرموا الضيف والناس الكل تكون فرحانه وياكلوا معناتها حتى نقولوا احنا اللي في سير ما مثلا ما ياكلش يحلو ولا خاطر فما الناس اللي مش قادرة باش تاكل لحمة مثلا في سير الأيام ولا كعيبة بقلاوة ولا حاجة أو كفرصة باش الناس الكل تاكل وتبدأ فرحانة ويفرحوا
4: وإن شاء الله ما يخرجوش كم تاع والله الطاجين كأنه هكا البار اللي جاني نقص شوية لحم ولا كانوا زيت شوية ملح ولا لا الحقيقة ما فرحوش بيا برشا بصراحة حسيت فميت العروسة معنى ذي الجو العروسات
5: هو من العادات احنا ديما من عاداتنا ديما كنروح ولازم هكا شوية معناتها ملاحظات وخاصة
4: نقول
5: لك مثلا كعبة البقلاوة ظريفة هو صحيح تو كعبة البقلاوة كانت كعبة البقلاوة قبل في حقها واللي ياخذ كعبة بقلاوة نقول ويتبننها تو كيما الحربوشة كعبة البقلاوة زرتها تذوق وزرتها ما تذوقش
4: ساعات يحطك في عرس يا شيف
5: ساعات لا بالحق ساعات ملاحظات في حقهم صحيح أما هذا ما يمنعش الإنسان يزم حتى كي يحضر المناسبة ولا حاجة ديما يقدر ويراعي الظروف متاعك العرس هذيك وديما يقول كلمة طيبة معناتها ويشكر على الأقل أنا من طبعي كنا نخرج حتى ولو فما سلبيات في العرس ديما نقول ربي هاني والله
4: كتابيه لا مشينا العرس ما بعضنا
5: مشينا وقعدنا وسهرنا وعملنا جو ما شاء الله يلزم نعود روحنا باش ما نقدوش خاطر ديما اي حاجه هما القمر يطلعوا فيها الاولى ديما العباد معناتها ما يعجبهاش العجب ولك احنا اللي يعجبهم العجب ومثال لذي اللي يعجبهم العجب ولا صيام في رجب.
4: أمانة عجبني المنيو الصيفي بتاع شيف بالحاج. خلنا نبدأ وخاطر عنا أخونا جعفر حديد يسمع فينا تو في الكهرباء قال لي من الصباح جوعتوني جبتوا على الكسكسي وتوا مع الشيف رؤوف ما شاء الله هاو سلاطة جبونات وتاجين ميلفوي وميني تاخت وكريم بيستاش. قال لي باش نقعد نركز وظهر لي باش نشد الثنية للقروان ونعمل طلع على الشيف. قلت له خويا شوف معاه خاطر ما شاء الله شير بوكي معناها في العروسين
5: تونس
4: كامله
5: ان شاء الله. بالنسبه للطاجين ملفي انا نحب نعطيك فكره هي ديما على الملفي علاش سموه ملفي خاطر برشا ناس يقول كلمه ملفي يعطيني كعبه ملفي هو الملفي علاش خاطر الباتشيتي هذيك كي قرينا معناتها قالونا ما كي تعمل 4 تور معناتها 4 فوا 4 معناتها كيما نقولوا كل عجينه وتطبقها اربع مرات 4 في الاربعه 16 وبعد 16 في الاربعه يولي 64 64 في الأربعة 240 بعد 240 في الأربعة يوليو تقريب 1900 تقريب 60 تطبيقة هذاك علاش هو تسمى ملفي معناتها البات هي مش الطبق تقريب 940 مرة فهمت كيفاش؟
4: فهمت؟ أنا نقلها في سكوند بي؟ آه يا شيخ
5: هذه بالنسبة للطاجين وبالنسبة للطاجين هو ملفي فما اللي يخدموا فيه طاجين يعملوا الفارس أكاهو ومسمينه طاجين ملفي بويسك هو طاجين ملفي يزم تكون فيه باتشيتي باش يتسمى طاجين ملفي مش نابورت كوا طاجين نقولوا له طاجين ملفي يزم هو على الأقل فيه باتشيتي إذا ما نقولش احنا دو ولا تروا كوش على الأقل دو كوش مثلا فرشة من اللوطة والفرشة من فوق بات فيتي نتعادوا للطريقة مش ناخذوا بات فيتي متاعنا اللي هي موجودة نستخدم حاضرة وأنا نجم نخدمها في الدار اللي هي تكون متكونة مثلا نقل فارينة و 250 جرام زبدة وإلى مانغارين وشوية ملح ونحضروا البات فيتي متاعنا بالطريقة المعتادة إن شاء الله في مناسبة قادمة نعطيهم الطريقة متاع البات فيتي سينو اشريها ما تحيرش عليها موجودة في لي جرون سيفاس وإلا تاخذوها من الباتيسيري ياخذوا البات فيتي تحلوها ياخذوا البلا دو فور مثلا ديمونسيون دريف البلا نتاعكم الصغير هذاك تحلوا فيه الباتشيتي ما ندهنوش بالزيت معناتها البلا جست بشويه ماء معناتها ونفرشوا فوق البات ونقبوها بالكيردون سينو فماك الرولون هذيك اللي تنقب نقبوها بالبيه بيبي خاطر انا ما حشناش بالبات باش تنفخ نحبها تقعد في ليطا انيسيال ندخلوها للفور جست تيب دو مي كويسون البات وبعد نحضروا الفرس اللي مش نعملوا به الملفي نتاعنا ناخذوا الاسكالوب نطيبوه معناتها في شويه ملح وما كثروش الفلفل الاكحل باش يقعد الكولور نتاعو في ليطا انيسيال ما يتغيرش ما يغمقش برشا معناتها سينو اذا فما في الامكان نجمو نعملوا حتى شويه فلفل اكحل ابيض باش تقعد الكولور نتاع الاسكالوب يعني اللون نتاعو ابيض فهمت. بعد ناخذوا العظام انا نعطي فيهم معناتها جلوبالمون وهما يعملوا عينك ميزانك معناتها الكونتيتي انا نعطيهم يعني الروسيت جلوبالمون شنو مش متكونه بالضبط ياخذوا العظم نصمتوهم نحيوا الابيض لوحده والاصفر وحده نقسموا الكونتيتي نتاع السكالوب هذاك اللي طيبناه في الزيت وشويه ملح وفلفل اكحل وشويه ثوم ونحط فيها هكا شويه كليل شويه تابر مش برشا نخليوه لين يقف على زيت ومن بعد نرحيوه نقسموه على اثنين الشطر نضيفولو الأصفر متاع العظم ذاك المسموط نضيفولو جبن سلايس كارية كالأصفر نضيفولو شوية معناتها جبن معناتها العادي بتاعنا ذاك جبن العربي ونركضوه نخلطوه بالأصفر متاع العظم وبالنسبة للطار الآخر ذاك الأبيض نضيفولو الأبيض متاع العظم ذاك الطيب نضيفولو جبن يعني جبن مثلث نضيفولو شوية معناتها كلمة فليش تينو معناتها أي نوع من الجبن يكون فريدو مثلا أبيض ونخلطوه نضيفولو الأبيض متاع العظم حضرنا دوما البريباراسيون اللي حضرناهم الزول نحطوهم نحطو فرشة فوق هذيك يعني الباتك اللي طيبناها دومي كويسون ندخلوه للفور مده تقريب 5 دقائق في درجه حراره تقريب 160 درجه لين يسمر شويه ومن بعد ناخذوا نحطوا كوش اخرى اكل الصفره مثلا المره الاولى كوش البيضه المره الثانيه نحطوا الكوش الصفره ونزيد نخليها تطيب تقريب مده درجين ومن بعد نعملوا فرشه ريغوتا يعني ريغوتا نركضها بشويه معناتها ابيض نتاع عظم نضيفوا لها شويه جبن ونركزوها ونصبوها فوق كل كوش الثانيه. فينو نتوما لي كوش تعملوا دو تروا كوش كيما تحبوا نتوما حسب الفارس اللي عندكم، وانتم كيفاش تحبوا الابيسور نتاع الطاجين نتاعكم، كان تحبوه عالي تزيدوا دو كوش اخرين ولا تروا في نوت لازم تعملوا دو كوش وكوش ريغوتا، والكوش الفوقانيه نعملها يعني كوش معناتها اسكالوب مفروم كوش سوا الخليط هذاك الاصفر ولا الابيض، في نوع خليط الاصفر احنا ما ذكرناش نجم نضيفوا له شويه معناتها كركم ولا شويه يعني دندونه صفراء ديك المستحضر باش تعطي يكون الكولور نتاعها يعني اصفر شويه معناها جون بال ديك الاصفر كل احنا مقوع.
4: نحطوا الفرشه قلت لكم يا الله اللي يحطوا في عرس اي كمل
5: نحطوا يعني شويه معناتها ماكل فارس من فوق يعني يا اما اصفر ولا ابيض كش كيفاش مش تكون القفله نتاع الطاجين نفرشوا من فوق الاسكالوب هذاك نخليه يطيب وقت اللي يثمن نعملوا فرشه بالبات فيتي معناتها هو دي ميكويسون خاطر كي باش تحط ديريكت البات فيتي مش تراغدن معناتها وما تطيبش جوست يطيب شويه ونفرشوا فوق البات فيتي وندخلوه للفور وقت اللي هو يقرب يطيب معناتها يطيب كومبليتمون معناتها ناقص شويه يقعد معناتها باهي معناتها اللون نتاعو نخرجوه ونفرشوا فوق الجبن سلايز الكاري هو يخدموا فيه توا يعملوا في الاصفر نتاع العظم هو المنظر نتاعو يكون بالجبن سلايز خاطر برشا يعني مشاهدين نشوف فيهم معنا في الفيسبوك.

0: ندخلوه شويه يشم النار دوب ما يلصق الجبن وتخرجوه، يعني باش خاطر هو باش يقعد في ليطا انيسيال، تقعد البات ليس رطبه من فوق، فهمت؟ ومن بعد تخليوه لين يبرد كومبليتمون، ومن بعد تقصوه بسكينه منشار، معناتها تقصوه معناتها بالكدا،
1: تاكلوا بالصحه والعافيه
0: كيما كعبة الملفه، وتقدموه تاكلوا صحه بالشفاء. سينو فما حاجه ما قلت لكش عليها يا هبه، نجم تحطوا فيه شويه ديفيرويسيك، اللي في امكانه نجم يحط فيه شويه ديفيرويسيك من الداخل، بويسك هو موديل ملفي، نجم يكون ملفي صالي وفيه شويه ديفيرويسيك كونكاسي، ولا نجم تخليهم صحاح تعرجوهم شويه، يعطي جو بنين برشا ومنظر جميل حتى في التقديم في المناسبات، حاجه خارقه العاده. وهكا نقول احنا تنور الوجه وتزيد تعطي بهرج للبلا.
1: سي صابر غضاب قال لي والله جوعني شيف، هاي سريعا شيف اخترتنا بلا لانه الوقت يدهنوا نتاع الاخبار، هاي شو مازال اخ؟
0: بالنسبه لسلطه الجبنات احنا ما ذكرناش سلطه الجبنات، تمشيخ ثلاث انواع نتاع جبن ابيض واصفر واحمر، نقصوهم اون كيب، نضيفوا لهم شويه هكا فلفل مشوي، نقصوه جويت شويه مايت شويه طن، نحطوا فيها شويه كبار فلفل بر العبيد، زيتون مقصوص جويت، نفرحوها بشويه زيت شويه معناتها فلفل اكحل كويسكي خاطر فيها الملح، ونقدموا هذه السلطه زاد بنينه برشا وتقدم بارده. وبالنسبه للميني تارت باش تاخذ تقريبا 250 غرام زبده، 250 غرام فرينه، 125 غرام زبده، كعب عظم، بانسي دو سين، نحضروا الميني تارت نتاعنا، ومن بعد نحضروا الكريم نتاع البيستاش، ناخذوا البيستاش نحيوه بالباهي بالباهي لين تحصلوا على العجينه نتاع البيستاش، نضيفوا لها شويه كريم او بور، نخلطوها مع بعضها ونعبيهم بهم كل ميني تارت هذوكا، نحطوا عليهم شويه هكا فروي كونفي والا فروي سيك، والا نجم نحط حتى شويه غله فريز والا بانان والا شنو تحب تزينوها ونقدموها وتاكلوا صحه بالشفاء. هذه بالنسبه للبارات نتاعنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكون الميني يعجبكم، ان شاء الله كل مره نعطيكم روسيت نتاع اي نوع من الحاجات اللي نطيبوا فيهم في العروسات. وشاهي طيب الناس الكل.
1: يعطيك الصحة شيف رؤوف بالحاج، شكرا ليك. نيالو يقولوا باللبناني هكا اللي طيب له وصنف لهم هكا بنا عالمية، إن شاء الله ديما أفراحنا متواصلة، وإن شاء الله ديما بالخيرات وبالماكلة التونسية اللي تعمل 66 كيف. شكرا للشيف الكل يكونوا حاضرين معنا من السين حتى لنهاية الجمعة، معك نوصل 10:55 دقيقة، الغونديفو مازال متواصل مع الموسيقى ومع الريتم الصيفي. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوف طور عالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي يرجح أن تتواصل عملية قطع الكهرباء رغم تراجع درجات الحرارة، مرجعا ذلك إلى تسجيل نقص كبير في إنتاج الكهرباء، لافتا في مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على موجات الجوهرة فام إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز لم تستثمر في إنتاج الكهرباء.

0: العمل الأدائي بوزارة المالية تذكر أن يوم غد الثلاثاء هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، موضحة الإدارة في بلاغ موجه للمطالبين بالضريبة أن هذا التاريخ يمثل اليوم الأخير من الموعد القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية وليس اليوم الوحيد المخصص لذلك، مشيرة إلى إمكانية إنجاز هذه الإجراءات خلال الأيام السابقة للأجل الأقصى. ديوان التونسيين بالخارج ينظم ندوة للتونسيين المقيمين بالخارج أصلي ولايات تونس الكبرى، وذلك يوم الأربعاء المقبل بالعاصمة، وستمثل هذه التظاهرة مناسبة لإطلاع التونسيين المقيمين بالخارج على فرص للاستثمار في كافة أنحاء البلاد وأفكار مشاريع واعدة ومتجددة، إلى جانب تبادل أفكار ومقترحات عملية مع التعرف على مزايا الإدماج المالية. دولياً، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول اليوم أن طهران لم تطلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وأن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير. ختاماً، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم أنه اعترض طائرتين مسيرتين بالقرب من الحدود مع الأردن، مشيراً إلى تحقيقات جارية للتأكد من الجهات التي أطلقتا منها.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمع في دونلود مع عيمة نصيف وأمين الميلادي على جوهرة FM.

0: ترسموا في دون لو مع هبه نصيف وامين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع موشة.
1: ل 21 دقيقة على موجتنا رجعنا لكم في بي دون لو، نحكيو أخبار متابعات مش فقط في تونس لكن زادا خارج تونس، سورتو كي تكون في علاقة بالجالية التونسية بالخارج. زوز مواضيع الحقيقة باش نرجعو نحكيو عليهم بأكثر تفاصيل. نحكيو على الحرائق الكبرى اللي تجتاح فرنسا، وكيف كيف عودة على ما حدث يوم 25 جويليا في ميناء تشيتا فيكي، حسيت توزي يصلح لي هو بإيطاليا، مع مدير راديو مغرب سي شكري داش يكون حاضر معنا في المباشر. نقولوا صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور هيبة، تحية ليك ولزميلك أمين وتحية لكل مستمعي جوهر فام.
1: شكرا ليك. دونك خلينا نبداو على الحرائق، ونحكيو على الحرائق الكبرى اللي قاعدة تجتاح فرنسا، وكل الإعلام الفرنسي يركز على الحرائق هذه. دونك ماذا يحدث؟
2: حالة استنفار قصوى. خليني نقول نبدأ معاك بكلمة قالتها وزيرة الحرب أو وزيرة الدفاع الفرنسية، قالت احنا الآن في حرب ضد النار. باش تعرف الحجم نتاع الهول نتاع الفاجعه نتاع الحرائق المتواجده خاصه في مدينه بوردو. نعطيك ارقام كبيره برشا، 220 الف عمليه اجلاء صارت للمواطنين والسياح اللي متواجدين في مدينه بوردو. 42 الف هكتار تحرقوا على امتداد الأسبوع الفارط. النار الآن على مشارف المدينة السياحية الكبيرة اللي هي بوردو، اللي في عدد كبير برشا من السياح. 15 كيلومتر بالضبط النار متواجدة الآن، وهي في الاتجاه إلى مدينة بوردو. كل أعوان الحماية المدنية اللي في المنطقة تم تعزيزهم بآلاف من الحماية، من عوائل الحماية المدنية المتواجدين في كامل الطراب الفرنسي. شفنا من كل المقاطعات الفرنسية العوائل بتاع الحماية اللي كانوا معناها ما يخدموش، وإلا معناها عندهم دي جورني دو كونجي، ناس كل رجعوها تخدم وهزوهم للحرائق. 1500 جندي بأمر من رئيس الجمهورية الفرنسي مانويل ماكرون، اللي اليوم الصباح العشرة شرف على اجتماع لاجتماع دو كريز، معناها اجتماع طارئ في وزارة الداخلية الفرنسية، للحديث عن الإجراءات اللي لازم تصير على مستوى معناها النار الكبيرة اللي قاعدة صايرة توا في خاصة قلت في مدينة بوردو. فما برشا بلايص أخرين في الفار في الجنوب الفرنسي تحت طولون، فما زاد نار أخرى تشعل في الكورس، فما نار أخرى تشعل. لكن الصور المفزعة اللي جات من مدينة بوردو بطريقة كبيرة برشا. خلينا نمشي معاكم والآن نشوفوا حتى فما جمعيات ومواطنين خاصة من الفلاحين، لأن المنطقة فلاحية زاد هذيك، معناها خرجوا التراكتورات نتاعهم والكمين نتاعهم نتاع الماء باش يعاونوا أعوان الحماية. 1500 جندي قلت على على على على الميدان. الجيش الفرنسي بطائراته وايضا ببواخره الحربيه.
1: حالة استنفار قصوى، خلينا نقولوا
2: حالة استنفار قصوى، لانه خايفين النار تقرب، وفما برشا مواقع اللي حساسه جدا في مدينه بوردو. خلينا نقول لك فما معمل كبير برشا نتاع سلاح، خايفين لا توصلوا النار. النار بدات تلتهم في برشا مجازنات كبار، لوكليرك على سبيل المثال، فما برشا ديار تحرقوا، برشا ممتلكات الحيوانات. النار الإشكالية وأنه العوامل الطبيعية اللي توفرت خاصة في الأسبوع الفارط وخاصة الريح هو اللي ما خلاش أعوان الحماية المدنية يخدموا بالكيفية المطلوبة. حدث آخر كبير برشا صار في فرنسا، فما طائرة عسكرية الأربيس أم 400 اللي تم تجهيزها خصيصا لمثل هذه الحرائق اللي كانت باش تخرج نورمالمون في شهر، لكنها نظرا للحاله الطارئه تم تعبئتها وتم تجريبها لاول مره نهار الجمعه الفارط. وهذه الطائره تحط ثم ليكيد جديد يستعملوه معناها تعطل النار، ما عادش تقدم برشا، تعطلها شويه باش تنجم عوين الحمايه يخدموا. نزل 20 طن من السائل هذا الاحمر اللي يترش على الغابه يسبق النار باش ينجم يعطلها شويه في الهيبه نتاعها. قلت الناس كل متجنده، برشا عباد متواجدين في مراكز خاصة نتاع لجوء البلدية الكل حلت القاعات خاصة الرياضية والكومبلكس والمخطر في هذا الكل، وأنه فرنسا وخاصة المنطقة هذه من هنا ل 48 ساعة جاية موجة رابعة من الكانيكول، هذه موجة الحر باش تنطلق في مدينة بوردو بتوصل حتى درجة حرارة 40 درجة، وهذا باش يولي يقلق خاصة الناس اللي تسكن في أمريكا. خليني نقول لك معناها نعطيك الدخان الآن من مدينة بوردو يوصل حتى لتولوز، الرماد قاعد هابط والدخان وفما حالات بتاع اختناق والجميع في حالة استنفار قصوى. قلت اليوم الرئيس الفرنسي أكد وأنه يقول كل الوزراء وكل المستشفيات وكل الناشطين في المجتمع المدني مجندين للناس كل باش يتعاونوا لإخماد هالحريق هذا، لأنه أول مرة في تاريخ فرنسا حريق بالهول هذا وبالكافية هذه.
1: حكيت على موجة الحر الرابعة، دونك يبدو أنه سخونة برشا في فرنسا على جميع النواحي، دونك موجة حر وقتاش تنطلق؟
2: هما حسب المعطيات بتاع مراكز الرصد الجوي يقول لك انطلاقا من نهار الأربعاء، فمن كاتريام كانيكول باش تكون نهارتها موجة حر كبيرة برشا على فرنسا، درجات الحرارة باش تفوت الأربعين.
1: إن شاء الله ربي يحمي الجميع. بيان سور احنا في متابعة ديما لكل الأخبار. الحريق تم تحديد الأسباب علاش وصل؟
2: والله فما برشا أقاويل، برشا حديث، فما برشا بحث، فما مكاتب تحقيقات تابعة للجندرمة والشرطة الفرنسية يقولوا فما زوزولات شعلوا باربكيو ونساوا النار تشعل. الإشكال هيبة خلينا نوضحه للناس اللي يسمعوا فينا، وأنه عملية الأطفاء سوف تتواصل لمدة أسابيع. علاش؟ لأنه الأرض سخنت وخذت برشا نار، هما يطفيوا في بلاصة وتعاود تشعل في نفس البلاصة مثلا اللي طفوها وليت البارح. عملية التبريد هي اللي باش تاخذ برشا وقت، والآن مع الريح قاعد ثم مترال باش ينفخ في المنطقة هذيك، رغم اللي ثبت شوية مطر ما عملت حتى شيء. السنت الهبت توصل حتى 50 متر. الطبيعة متاع الأشجار والغابات المتواجدة في المنطقة ذيك مع الكانيكول اللي صار، الحشيش والجر كله شايح، وبالتالي تتسارع بطريقة رهيبة جدا. الريح مرة تقع على اليمين، مرة ينفخ على اليمين، مرة على اليسار، وبالتالي القاو صعوبة كبيرة برشا. الآن هني قلت لك معناها حتى فلاحين مواطنين قاعدين يساهموا مع أعوان الحماية، وأيضا ثم تعزيزات أخرى سوف تصل إلى مدينة بوردوغ حسب البلاغات الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية.
1: إن شاء الله ربي يحمي الجميع. دونك من فرنسا ضالي شمشيو لإيطاليا، وكيف كيف زاد في علاقة بمواطنين بالخارج. فيديو الحقيقة وفيديوهات دارت على مواقع التواصل الاجتماعي، احنا عنا فيديوها وعبدو تو يحطها، هي جوست مواطن ما حبش يوري وجهه، لكن نحكي شنو اللي صار. وانت شكري باش تفسر لنا شنو اللي صار لين وتصلوا بيك، ومن خلالكم كنا نوصلوا أصواتهم عبر موجات جوهرة فيم. دونك ماذا حدث ليلة 25 جويلية؟
2: لماذا حدث؟ الناس قاسين لتيكين تاعهم، برشا عائلات تونسة مروحين كيما الناس كل الصيف، يمشيوا المنطقة هذه في فيكا فيكيا اللي عندها سفرات في اتجاه تونس مباشرة. مرحهم وأنه ليلة الرحلة معناها نهار 24 في الليل يجيهم مساجات يعلمهم وأنه ما فماش باخرة الغدوة. خلينا نعطيك معطيات لأنه برشا اللي اتصلوا بينا يقولوا أنهم خاصة جايين من ألمانيا، جايين من السويد، جايين من بلجيكا، فمشكون حتى من فرنسا. علاش؟ خلينا نكون نعطيه الحقائق، لأنه البرت هذا اللي بيه بتاعه أرخص شوي،
1: أي موش معروف هو برت لا موش
2: في مدينة روما، ما هوش قاعد يعني في برشا فواياجات لتونس. فيه دو كومباني اللي هما غريمالدي والجي ام في، وخاصة في رحلة الجي ام في هذية بتاع نهار 25 جويلية يبدو أنه الجي ام في تحصلت على التراخيص قبل، ثم بالنسبة للرحلة هذيك ما خذتش الترخيص لكن باعوا اللي بيه. صار بوليميك كبير برشا قدام البرت مع عائلات جات من بعيد وناس داخت وناس تعبت، وبعد بتدخل السلطات التونسية. بالتالي تم الترخيص لها بصفة استثنائية، مع أنه فما عدد كبير برشا من الناس اللي كانوا باش يروحوا في الرحلة هذيك قدر قالوا لهم رانا ألغينا. ولاو مشاو لجينوفا ومن بعد كلموهم في الليل عاودوا رجعوا مساكن ما خلطوش على البابور هما توا متواجدين بين جينوفا وبين تشيفي كافاكيا ما همش عارفين رواحهم من التفاصيل اللي بيهم فيهم يحبوا يروحوا معهم وليداتهم فمش كون حتى في حاله بالحق خلي نقول لك في حاله نفسيه تعب فمش كون حتى فيه مش كون مريض وبالتالي معناها مشكل كبير برشا قاعد صاير توا للجالية حسب ما وصلنا من معناها من معلومات السلطات الإيطالية والتونسية الآن قاعدين يتناقشوا لأنه باعوا دي بي أخرين لرحلة نهار 28 جويلية
1: غدوة
2: والإشكال هاي والعباد مش عارف رواحها باش تروح فما بابور ما فمش اسكو فما ترخيص استثنائي كيما اللي صار نهار 25 ما صارش بالحق طلبوا منا باش نوصلوا لهم صوتهم الناس الكل معناها نحاول نوصلوا الصوت لكل السلطات سواء كان التونسيه ولا الايطاليه انا تناقشت مع شكون من الجي ام في يقولوا انهم هما يستنوا ديما تراخيص من تونس تونس تقول لك انا اعطيتها التراخيص لانه عندهم الحق في دو فواياج بارتومين هما يحبوا يحطونا قدام الامر المقضي معناها خاصه يحبوا يوجعونا بجاليتنا اللي ما نحبوش نحرموها من المروح للبلاد قاعده ديما اكلوا خيال مروحين هما اللي فك الحلقه المفرغه بين تونس وايطاليا وفما بالحق معناها مشكل كبير برشا لانه فما شكون معناها خلينا نقول انا على المباشر معاك فما شكون مريض معناها ذاك عمل عمليه على القلب وبصدق معناها قال لي يا شكري عايش خويا نحب نروح لبلادي ما نعرفش روحي نجم نموت نحب نموت
1: لبلادي يبدو انه باش يتم توفير رحله معناها استثنائيه لعده التوانسه العالقين بايطاليا دونك اكيد احنا مازلنا في اتصالات باش نزيدوا ناخذوا الكونفيرماسيون وغدوه يكونوا ان شاء الله على متن الباخره لكن اصواتهم هاي وصلت بيان سور وثقتهم في جوهره فهم انه اصوات الجاليه التونسيه المقيمه بالخارج واينما كانوا يكونوا حاضرين معانا بالباهي وحتى زادك تبدا فما
2: شكرا لك انت زاد يا هبه لانك بالحق من خلال برامجك وعينيتك بالجاليه هذه رساله من الناس الكل في شخصك انت ومن خلالك انت لكل الفريق العامل في جوهره فهم على محبتك الكبيره لجاليتنا واهتمامك الكبير بايصال مشاغلهم انا راني همزه توصل بيني وبينكم لكن في الحقيقه انت عندك تعفي مجهود كبير برشا يشكر فيذكر انت والكيب الكل اللي تخدم معك مع تقديري لكم وان شاء الله ان شاء الله الناس كلها تروح وان شاء الله الناس كلها فرحانه وتمشي سلامات وترجع سلامات
1: ان شاء الله اكيد احنا كما قلنا في انتظار التاكيدات ان شاء الله تكون الرحله دي الاستثنائيه يعني غدوه كما تم الاعلان عليها شكرا لك شكرا ديش يعطيك الصحه انت همزه الوصل وانت صوت التوانسه في الخارج وكيف كيف زاد نطمنوا ديما على اخبار جاليتنا اينما كان ان شاء الله فما كان الخير وفما كان الاخبار الزينه دونك هاكا عملنا تنقيزه لفرنسا وايطاليا وناخذوا ديما اهم الاخبار خليكم معنا احنا الرونديفو مازال متواصل في بي دون لو بالاخبار الكل ان شاء الله ديما كان الاخبار الباهيه اما بالموسيقى زاده والريتم الصيفي اهلا وسهلا بالجميع

0: déplacement pied dans l'eau, ma Hibal aussi.
1: Pied dans l'eau.
0: À la Joël FM.
2: Bouge.
0: نرجع معكم من جديد كي العادة في بي دون لو. الناس اللي كهيبة كيما ناس الكل المستمعين زعما وكيما الناس اللي تستعمل في الجي بي اس زعما كيفاش ينجم يعرف الجي بي اس المكان متاعنا، كيفاش ينجم يدلنا ويعاوننا، وشنو هو هالفينومين هذا؟
3: هذه سؤال إجابة سنة مني في الإجابة؟
0: ما مثلاً سؤال دونك فما إجابة؟
3: أنا نعرف الإجابة باش نقول ما كما قالك ساتلايت حمايدة قالك ساتلايت وبيان سور باللوكاليزاسيون، أنت كتحل في تليفون باللوكاليزاصيون
0: دونك ساتلايت
3: أقمار صناعي فما إشارات كما قال عمرو دياب
0: الأقمار الصناعية بالضبط. فما ثلاثة نقاط احنا باش نحكيو عليهم، كيفاش هالجي بي اس واللوكاليزاسيون تنجم تعرف احنا بالضبط وين. دونك فما أقمار اصطناعية اللي نلقاوها في الفضاء على ارتفاع قريب ل 20,000 كيلومتر، كل قمر يبعث باستمرار إشارات فيها زوز معلومات. المعلومات هي المكان جغرافيا والتوقيت. دونك هذا مهم باش نعرف انه راو معناها الاشاره تكون تعتمد على حاجتين، هي المكان والتوقيت. دونك سرعه الضوء والتوقيت لهنا، دونك يرجعوا لهنا الاشاره اللي تمشي بسرعه الضوء وين تليفونك يحسب قداش خذات وقت باش توصل لي هالاشاره هذه. يعني دونك القمر الاصطناعي يبعث اشاره ترجع له من التليفون قداش قعدت وقت باش توصلني، وهالفرق البسيط في التوقيت لاباري نتاعك دونك يعرف قداش المسافه اللي تفصله على هالقمر الاصطناعي، وغادي تكون الدقه باش يعرف الجزئيات وتحديد المكان بالضبط. دونك النقطه الثالثه هي التثليث تسمى او تريانغولاسيون، وين قمر واحد ما يكفيش باش نعرفوا الأحداثيات والمكان بطريقة صحيحة. دونك هذا يعتمد على ثلاثة أو أربعة أقمار باش يكون فما تقاطع بين المسافات وبين النقاط اللي أنت موجود فيها، وكيك النجم ونعرفوا بالضبط دونك دائرة العرض اللاتيتود واللونجيتود وحتى الارتفاع، وكيك يعطينا زادة المكان بأكثر دقة. دونك فما نقطة أخرى زادة الناس كل تحكي عليها، دونك علاش الساعات هالأقمار هذه ما تعطيناش مكان صحيح أو تصلح نفسها بنفسها. دونك الوقت ما يمشيش بنفس السرعة في بعض الأقمار، وخاصة زادة فوق الفضاء وفي علاقة بالجاذبية. دونك فما اللي يمشي بأسرع من غيره، دونك لهنا جي بي اس دونك يقوم بالتصحيح بالوقت وبالليامات، وكيكا تكون الدقة مع كل يعني عملية تحديد مكان أو إشارة تكون ديما أصح مع كل مستعمل وكل جهاز يلتقط الإشارة ويعاود يبعث هالإشارة.
3: ولازم يكون عندك واي فاي بيان سور، لأنه فما شروط هذا باش
0: ينجم يمشي من غير واي فاي.
3: ينجم يمشي من غير واي فاي؟
0: طبعا
3: ينجم يمشي من غير واي فاي مع الجي بي اس. نورمالمون تكون أنت مرتبط شبكة الإنترنت هكا ولا؟
0: لا.
3: وتكون عندك أبليكاسيون كيما جوجل مابس ولا؟
0: أنت تحكي على النسخ الكونكتي.
3: أيه.
0: ولكن فما أجهزة أخرى متاع جي بي اس يعني أيه. خاصة كما نقام في بطويت يقول قائل وي فيه أيه. وانترنت منين
3: احنا نحكيه تو على المواطن اللي
0: بصفة عامة على أيه. معناها منظومة الجي بي اس بصفة عامة وهالأحداثيات هذه وتحديد المكان لا تعتمد على انترنت برنسيبال مون.
3: ما فماش انترنت
0: لا ديجا فما ناس اللي طريقة أخرى، الناس اللي تسافر مثلا ويقول ما عنديش كونيكسيون وقت اللي بشنوس أيه. دونك يصبوا دي زابليكاسيون معينين ولكن هما يتليشارجيو ريالمون معناها لهنا سي با دو جي بي اس 100% دونك يتليشارجيو لي زابليك لي ماب يعني الخريطه نتاع المنطقه اللي هو ماشي لها، وفي تفاعل بين الجهاز وبين الجي بي اس من غير انترنت نجم تحدد يعني انت وين بالضبط وين مثلا تحب تمشي، يعطيك ليتينيرير
3: داكور باي غير ذاك غير الاصطناعي هذا اليوم.
0: دونك ما تستحقش ريالمون انترنت
3: ما تستحقش انترنت باي حلو حلو. احنا وين تو
0: احنا تو في جوهر اف ام
3: تري تري بيان. عنا الانترنت عنا الانترنت عنا امورنا واضحه والحمد لله. دونك هاكا كل مره نعطيكم معلومه وناخذوا عليها اكثر تفاصيل وكل عاده او كان نعطيكم التوقيت زاد صحيح لانه جي بي اسنا احنا صحيح ل 11:50 دقيقه الرونديفو متواصل حتى الماضي ساعه في بي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعنم. وسط احتجاج على غياب الحكومة، البرلمان يناقش في جلسة طارئة تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم معهدا تابعا للأونروا ويحتجز العاملين فيها. وفي تفاصيل أخبارنا، مجلس نواب الشعب يعقد حاليا جلسة عامة طارئة مخصصة للتداول في الشأن العام وبحث تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء التي شهدتها جهات البلاد. وتأتي هذه الجلسة التي أقرها مكتب المجلس برئاسة إبراهيم بودربيلة استجابة لحالة التذمر الشعبي الواسعة والضغط النيابي المتصاعد إثر تقديم 29 نائبا عريضة مساءلة عاجلة بشأن هذه الأزمة. وتهدف هذه الجلسة إلى مطالبة سلطة الإشراف تقديم توضيحات حول واقع استثمارات الصيانة وتحديث شبكات الكهرباء والمياه، إلى جانب بحث حلول عملية وجذرية تكفل استمرارية التزويد بالخدمات الأساسية وتعزز جاهزية البنية التحتية لمواجهة الأزمة مستقبلا. هذا وشدد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيلة في افتتاح الجلسة على أنه لا مجال لإعطاء صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم بشأن أزمة انقطاع الماء والكهرباء، مبرزا أن العديد من شعوب العالم عرفت وما تزال تعرف أزمات مماثلة وتمكنت بفضل قوة الإرادة وحسن التدبير من النهوض من جديد وبناء مستقبل أكثر نماء وازدهارا. وأكد بودربيلة أن المطلوب هو تجاوز الصعوبات واستخلاص العبر مع التعويض على مؤسسات الدولة وعلى عزيمة الشعب لتحقيق الأهداف المنشودة من خلال وضع وإعداد خطط على المدى القريب لتحقيق المطلوب واعتماد استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد تؤمن إصلاحا جذريا لهذه الأوضاع. هذا وشهدت الجلسة احتجاج كتلة الخط الوطني السيادي على عدم حضور الحكومة للتداول في أزمة انقطاعات الماء والكهرباء وعدم تواصل الحكومة مع الشعب وتقديم توضيحات بخصوص هذه الأزمة، وفق ما صرح به النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات لمراسلنا ماهر الصغير.
2: هو مكتب المجلس حدد بطلب من أعضاء مكتب المجلس هي جلسة عامة للتداول في أزمة الضوء وأزمة الماء في الأيام اللي فاتت، ووقع إعلام الحكومة بالجلسة هذه جلسة للتداول. احنا كتلة الخط الوطني السيادي احتجاجها كان على الوظيفة التنفيذية، طالما عندها علم بأنه ثم جلسة للتداول في ما يتعلق بانقطاع الكهرباء وانقطاع الماء عن الشعب التونسي في ظرف عصيب اللي هي معناها حرارة كبيرة، الوظيفة التنفيذية رجتش للشعب وفهمتهم علاش ثم انقطاع الماء والكهرباء، ما طمنتش الشعب وقتاش تنتهي الأزمة هذه، وفي نفس الوقت وقت اللي صار ثم تداول المفروض ثم فرصة للتواصل مع الشعب التونسي عن طريق مجلس نواب الشعب، هاي كيف ما جاتش اليوم. وهذاك علاش احنا عبرنا على احتجاجنا، لأنه أولا يلزم ثم خطاب رسمي يتوجه به للشعب في وقت الأزمة، وثانيا إذا كان جات فرصة باش تعمل الخطاب هذا من خلال مجلس نواب الشعب وانت معناها ضيعت الفرصة هذه وما جيتش، هذا احتجاجنا. الاحتجاج الثاني هو أنه كتلة الخط الوطني السيادي من بداية عهدتنا قلنا راهو الحكومة هذه ما عندهاش برنامج، ما ثماش برنامج معلن للشعب التونسي، ما ثماش برنامج عرض على مجلس نواب الشعب للحكومة هذه، وما ثماش استراتيجيات واضحة.
1: جهتي النائب عن جهة ولاية سوسة حسام مجدوب أكد تضرر عدة قطاعات بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
3: اليوم ركزنا على عديد المناطق، هو مشكل وطني صحيح، لكن ركزنا كثيرا على جهة الساحل. اليوم راهو تعرفوا ثم 3 مليون مواطن يقيموا في ولاية الساحل سوسة ومستير ومهدية، المواطنين هذوما يعانيوا من انقطاعات متكررة في الماء والكهرباء. عندنا إشكال كبير اليوم في الساحل هو المتعلق كذلك بمحطة سيدي عبد الحميد، المحطة هذه اللي عليها عديد نقاط استفهام، لأني نورمالمون المحطة هذه تدخل حيز نفاذ في شهر جويلية، يبدو أن هناك إشكاليات تقنية هذه كانت باش تحل لنا برشا مشاكل، إضافة إلى ضعف الحصة المخصصة لجهة الساحل من مياه الشمال، رغم اللي سنة يعني فما عديد الأمطار، أمطار يعني هامة، لكن الحصة المخصصة لولاية الساحل قعدت هي نفسها يعني ما تغيرش. اليوم ثم بلاغات تصدر على الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في أغلب الأحيان يعني ما يتمش احترام توقيت الانقطاع أو مدة الانقطاع، ثم مناطق ينقطع فيها الكهرباء لمدة 4 ساعة 5 دقائق 20 دقيقة، مناطق يقعد بالأربع ساعات وخمسة وستة ساعات، وهذا عنده انعكاسات خطيرة على نشاط الاقتصادي يعني في الجهة متاعنا وفي الوطن جميعا عن عديد القطاعات الحيوية اللي ضرت، يعني تربية الدواجن، يعني في الصيد البحري، برشا قطاعات اليوم تأثرت نتيجة هذه الانقطاعات التي كما قلت ما لم تحترم يعني ما ورد في بلاغات الستاء. لو كان جينا نحترموا البلاغات ونخصوا لي وقت معين نعمل حساب يعني كصناعي ولا كمواطن وكذا حفاظا على المعدات متاعي وعلى يعني التجهيزات متاعي.
1: ويناقش النواب خلال هذه الجلسة لجوء الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اعتماد القطع الدوري للتيار الكهربائي في أغلب الولايات في إطار إجراءات حماية استقرار الشبكة الوطنية. أما بخصوص أزمة مياه الشرب فستتناول الجلسة انعكاسات انقطاع التيار الكهربائي على توقف عمليات ضخ المياه، وهو ما فاقم معاناة المواطنين والعائلات خاصة في ظل ذروة فصل الصيف. كما ستسلط المداولات الضوء على الخسائر التي تكبدتها المؤسسات الاقتصادية والخدمات بالمناطق المتضررة نتيجة تعطل نسق نشاطها. ووفقا لبلاغ صادر عن الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، أقر مكتب المجلس جملة من الإجراءات التنظيمية لضمان شمولية النقاش ونجاعته، من بينها تحديد مدة تدخل كل نائب بأربع دقائق فقط لعرض واقع دائرته الانتخابية وتقديم مقترحاته، مع منع التنازل عن وقت التدخل لفائدة نواب آخرين، بما يضمن تمثيلية أوسع لمختلف الجهات المتضررة. نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء شبان بهاء الدين رابعي يؤكد أنه تم تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة جراء موجة الحر الأخيرة وبسبب انقطاع التيار الكهربائي، مضيفا ضيف برنامج صباح الورد على جوال فام أن حالات الاكتظاظ في المستشفيات وخاصة أقسام الاستعجالي خلال موجة الحر لم تسجل منذ أزمة الكوفيد.
4: هو اللي صار في موجة الحر هذه، احنا كنا وصفنا الوضع الصحي والسبيطارات بأنه الوضع كان وضع كارثي. احنا على تواصل مباشر تقريبا مع الأطباء الشبان في مختلف الاختصاصات كيف في إقامة تراب الجمهورية، وكان جاتنا يعني حالة تشكي متواصلة في مدة موجة الحر تحكي على انقطاع كهربائي في تقريبا أغلب المستشفيات، حتى مستشفى العاصمة شهر نيكول صارت فيها انقطاع تيار كهربائي عديد مرات، كيف مستشفيات كما لنا مرسى كذا، فما عديد المستشفيات مش فقط جهوية، مش حكيه عن مستشفى جهوية، فمستشفى كمستشفى مكنين تقص عليه الضوء 24 ساعة متواصلة، معناتها إذا كان احنا نشوفه في مكان انقطاع تيار كهربائي في بعض الأقسام فهذا يعني إن الجروبات ما هيش تشتغل بالطريقة العادية، قص الضوء في داخل قاعات العمليات الجراحية، هذا صار، وصار قص الضوء على أقسام إنعاش، قص الضوء على أقسام اللي فيها عبيد مرضى مع قسم الدم والسكر وإلى غير ذلك، وقص على مستشفى كامل كمستشفى مكنين مدة 24 ساعة استعجالي مكنين، رو لازم تعرف هذاك قصة رو رو يحط حياة الناس اللي جا في السبيطار المقوية في السبيطار خطر، يحط كيف الناس تنجم تجي تعدي ما تنجمش تلقى سبيطار تعدي فيه.
1: جهة أخرى، أكد نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء أن دفعة سنة 24 و2000 سجلت هجرة 1600 طبيب من جملة 1900 طبيب وفق دراسة تم إنجازها على عينة من الأطباء الشبان المباشرين، مشيرا أيضا إلى أن الدراسة كشفت أن 82% من الأطباء الذين تعرضوا للعنف في المستشفيات التونسية قرروا مغادرة البلاد والهجرة.
4: تقريبا البروموسيون تاع 2024 هذا الرقم المتاكدين منه، 1900 فما 1600 تقريبا هجروا، 1600 هجروا خرجوا من البلاد، تقريبا 80% منهم هجروا، وحكينا حتى وزير الصحه بطريقه ذي طبيب اللي كلي تريحه في السبيطار راه ماهوش بشبق، واحنا في الدراسه نتاعنا عملنا الدراسه 82% من الناس اللي تعرضت للعنف غادرت، الطبيب اللي كلي تريحه في السبيطار وتهدد عليه شكون ولا سمعوا الكلام ولا كذا راه ماهوش بشبق في علاقه بظاهره العنف، الصحه ما اتخذت حتى اجراء، اليوم ما عندناش دليل توجيهات واضح في حالة العنف، يعني في حالة عنف في السبيطار فما زاد رقم آخر 70% من الأطباء الشبان تعرضوا إلى عنف في المستشفيات، هذا خلينا مثلا عينة متاع تقريبا العينة 780 طبيب شاب اللي هي عينة كبيرة جدا، حل ماهوش في شركة حراسة، فاقترحنا أولا أنه يكون فما قانون، الحلول الأخرى كيف أنه نقول لهم احنا ونقابة الاتحاد نشكرهم جامعة عمل الصحة ونقابة الشبان الجامعيين، باش نعمل مرصد وطني للعنف باش أنه يرصد أولا حالات العنف، يكون عندنا أرقام محاينة على الظاهرة هذيا وين وكيفاه باش نجم ندرسوها نعرفوا أثر بنتاعها وغيره، كيف انه يكون فما تامين، يكون فما معناتها دوريات امنيه داخل المستشفيات، وانه يكون دليل اجراءات واضح انه اليوم مدير المستشفى فما ممثل قانوني للمستشفى كيسير اعتداء تقدموا بشكوى باسم المستشفى وكذا وغيره ويتم تتبع الحالات للخليج.
1: المعهد المعهد العالي للدراسة التجارية بسوسة يعلن بالشراكة مع المعهد العالي للإعلامية وتقنية الاتصال بحمام سوسة عن إطلاق إجازة جديدة في تحليل البيانات وذكاء الأعمال في إطار نظام الشهادة المشتركة بين المؤسستين، وذلك بداية من السنة الجامعية الجديدة. ويهدف هذا المسار الجامعي إلى تكوين مختصين في علوم البيانات وذكاء الأعمال يمتلكون القدرة على جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتحويلها إلى معلومات تدعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات وتساهم في خلق القيمة. ختاماً دولياً، قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم اليوم معهد قلنديا للتدريب التقنية التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واحتجزت العاملين فيه، فيما أقام مستوطنون إسرائيليون 8 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة منذ هجومهم على بلدة تل يوم الجمعة الماضية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

24 3000 29 100 والا 73 24 3000 جوهرة FM.

0: Žauhara. The Summer Station. Muž mal muža.
1: Agile Energy. Tak veľkom. Infosport.
2: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: مصنار 15 دقيقة، مرحبا في أنفو سبور. البداية بموعد عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة البطولة متاع الرابطة المحترفة الأولى اللي بشكون بعد غدوة انطلاقا من 11 متاع الصباح في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. نذكر أنه الشامبيونا باش تبدأ يومي 22 و 23 أوت المقبل. بالنسبة للرياضي الساحلي، وصل تحضيرات واستعداد الموسم الرياضي الجديد. الفريق باش يدخل في تربص في مدينة حمام بورقيبة في شهر أوت. بالنسبة للانتدابات، بعد التعاقد رسميا مع أشرف بن ذياف وعبد الله العامري، زوز ملعبية أيضا اللي هما عزمي غوما والليبيري محمد سانغاري، في انتظار الإعلان عليهم من قبل الصفحة الرسمية. نذكر لتوال مطالبة بدفع مبلغ 1,600,000,000 قبل اليوم 10 أوت للحصول على إجازة المشاركة في البطولة اللي تبدأ كما قلت نهار 22 و 23 أوت المقبل. اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في الإتوال أعلنت أنه جماهير الإتوال حقت المليار الثاني كمداخيل منذ انطلاق الحملة، من بينهم 1,600,000,000 اللي هي مداخيل صافية للنادي. حاليا مازال الدوسيه متاع حمزة الجلاس اللي هو الدوسيه أونكور في 50%، بما أنه وصل تجميع مبلغ 139,500,000 دينار من جملة 281,000,000. مازال دوسيه فوزي البنزرتي اللي باش يكون بعده فيه 75,000,000، لسعد الدريدي دوسيه فيه 150,500,000 دينار، وخمسة دوسيات أخرى لغلق كل النزاعات بصفة نهائية. في النادي الافريقي، المدرب الجديد ماهر الكنزاري باشر اليوم مهامه مع الفريق، والنادي الافريقي موجود في تربص في تبرقة يبدا من اليوم يتواصل حتى النهار 8 اوت. بالنسبه لماهر الكنزاري، نذكر بستاف اللي باش يكون معاه: احمد التويري، خالد المليتي، زوز مساعدين، عمار مبيغ معد بدني، رؤوف الهمامي معد بدني مساعد، ومحمد امين الكسيكسي مدرب حراس. كما قلت، الفريق يدخل اليوم في تربص في مدينه عين درهم. مهاجم كاميروني اسمه كانغ، عمره 26 سنه، من المنتظر انه وصل لتونس باش يتستي مع النادي الافريقي. اللاعب هذا سبق له لعب مع بورتو البرتغالي وايضا الملعب المالي. القائمة المدعوة بالنسبة لستاج النادي الافريقي في التربص اللي يبدأ اليوم بقيادة المدرب ماهر الكنزاري: في حراسة المرمى مهيب الشامخ، غايث الليفرني، مالك سعادة، ياسين مرياح، ويلستيني، محمد علي شوشان، عمار عبد الحق، ياسين بوعبيد، غايث الزعلوني، حسين بن علي، حسام حسن رمضان، سليمان وترى اللي خير النادي الافريقي انه يكمل يتستي الملعب هذا في انتظار الحسم انه يمضي والا يتم تسريحه، غسان المحرسي، حمزة الخضراوي، محمد صادق محمود، شرف الدين عون، بلال ايت، مالك فيليب كينزومبي، ريان جبالي، أسامة الشريمي، سيدو خان، أيمن الحرزي، ألان كانتي، أسامة بوغرة، بسام السرافي، معتز الزدام، هيكل الشيخوي، ريان تتاجو، فهد المسماري، فادي طيشي، حمزة النصري، صادق قديدة، وسليمان كوليبالي المهاجم المالي اللي قاعد يتستي مع الإفريق. نحكي على الترجي الرياضي التونسي، راح بنهارين بعد نهاية تربص متاع عين دراهم. الاسبيرانس اللي كانت ربحت البارح وديا تقدم ساقية الدير بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في مركب عين دراهم، هدف الحاج محمود أشرف الجبري وفلوران دانو، هو الانتصار الثاني بعد ما ربح النجم الرياضي الخميري بعين دراهم 2-0 بفضل ثنائية رائد الشيخة. برافو لثنائي التايكواندو في راس القطوسي خليل الجندوبي لتوج بالميدالية الذهبية في دورة البرتغال الدولية. بالنسبة للقطوسي، خلال الذهبية في وزن أقل من 87 كيلوغرام ربح في الفينال البوركيني فيصل سارادجو جولتين مقابل صفر، والجندوبي توج بالذهبية البارح بعد انسحاب منافسه النرويجي كريستيان بورغين في الفينال بسبب الإصابة. خليل العياري من المنتظر انه يمضي اول عقد احتراف مع البي اس جي، تمت دعوته من قبل المدرب لويس انريكي صاحب 3 ملاعبية من الشبان للمشاركه في التربص نتاع فريق الاكابر استعدادا للموسم الجديد. الاتحاد الايطالي لكره القدم يقرر عدم تعيين اندريا بيرلو مدرب جديد لمنتخب الأزوري. رئيس الاتحاد مالاغو قرر عدم مواصله في اجراءات التوقيع مع بيرلو. السبب هو انه بيرلو يتعاون مع شركة تاع مراهنات روسية. اللاعب الإيفواريان ديوم غاندي قرر الانضمام لريال مدريد. البي اس جي انسحب من سباق التعاقد معه ورفض الدخول في مزايدات مالية حفاظا على سياسة التوازن المالي. ريال مدريد نجح في التواصل الاتفاق مع فريقه لايبسيج، صاحب 19 عام باش يكون في ريال مدريد لمدة 5 مواسم في سابقة باش توصل لل 120 مليون. كانت هذه أنفو سبور، قدم لكم أنيس الذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فيم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فيم. شاهي طيبة في الأمان.
1: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
2: Eni-Icing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة FM. جوهرة FM الدنيا وما فيها.
5: جوهرة FM
6: publicité.
7: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
8: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
9: تسمعوا في دونلو مع هبه نصيف وامن البلادي على جوهره FM.

0: Machine. نص نهار 32 دقيقة على موجاتنا دندن احنا مع الموزيكا عملنا بون كيف تحيتنا لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. غنيت هي مالجري اللي جابة برشا وريقات اليوم سورتو لأنه نحكيو على اختلاف الأجيال. فقرة الكوتشينج اليوم باش نحكيو فيها على اختلاف الأجيال كيفاش يتحول إلى قوة داخل الأسرة. والحقيقة الكوتش سميرة صلوحي هي اللي باش تجاوبنا على الاختلاف هذا كيفاش نحولوه إلى قوة. دونك مدام سميرة صباح النور.
1: صباح النور. صباح السعادة والأجواء الصيفية.
0: أيوة هانو مقابلك كيف يكون جيرا؟
2: أيوة.
1: المرة اللي فاتت افتقدت ورا
2: عشكيتو المرة اللي فات
0: والله يسألني البرش تعشيت أخرك والله يسألني
1: المرة اللي فات تحكينا على الاختلافات بين الأزواج وكيفاش نحولوها إلى قوة.
2: باهي برش. أما اليوم موضوع أنا يدور لي موضوع عميق وكنا نحكيه هيبة مع مدام سميرة في الأوف على برشا حالات ملي عرضونا في هالاختلافات بين الأجيال وصراع الأجيال كيف ما يسميوه. نتصور الصراع هذا يكون أعمق وبحدة أكبر كي يكون في وسط العائلة. مدام سميرة هكا ولا؟
1: أكيد. هو إحنا توا أي عائلة تونسية باش تحكي معاها باش تقولك عندي مشكلة كبيرة مع ولدي ما نتفاهموش فما أرى مختلفة
2: ما يسمعش
1: الكلام يتمرد مش حاب يفهمني بما يسمى يقولوا زيدا لأولادنا بما يعبر عليه بالجيل القديم
0: وجينيراسيون
1: القديم وإحنا توا متطورين يغزروا رواحهم اللي هما متطورين أكثر
2: فايقين
1: منا إحنا فايقين أكثر أكثر يغزروا للأجيال أبائهم وأمهاتهم. ما نحكيوش على الأجداد أباء والأمهات يغزروا لهم اللي هما ما يعرفوش يتصرفوا معناها سيبون معناها ما همش مواكبين للعصر وكل ما ينجر على هذا الكل. وهذا ما هيش حاجة جديدة لما حالة لأنه حتى إحنا قبل كنا نغزروا للأباء نزيد الرو في رواحنا إحنا مختلفين ومتطورين عليهم لكن اللي قاعد صاير توا مختلف تماما على اللي كنا إحنا نعيشوه قبل لأنه فما نسق سريع لأنه فما توا تطور كبير وفما التكنولوجيا معناها قالت كلمتها
0: هي اللي قاعدة تربي
1: وسائل التواصل الاجتماعي زاد أثرت بصفة كبيرة ونسق الحياة المتطور هو زاد عمق الفجوة اللي بين الأباء والأبناء وبين الأجيال.
2: شكون اللي عنده حق؟
1: هو إذا كان مش نقوله شكون اللي عنده حق دونك الزوز عندهم الحق. أما احنا خلينا نقولوا علاش الاختلاف هذا موجود. كنشوفوا احنا نغزروا من جهة الأباء نشوفوا اللي من جهة الأباء هما معناها عندهم حق. علاش؟ لأنهم كانت فما قواعد لأنهم هما عاشوا على قواعد معناها مجتمعية لأنهم ظروفهم هي غير ظروفنا لأنه ما عندهمش التكنولوجيا والتطور اللي فما توا وسائل التواصل الاجتماعي اللي فما توا لأنهم كانت فما روابط عميقة وروابط قوية قبل حتى كان احنا نحسوا اللي أبائنا غالطين ما نجرؤوش باش نقولوا لهم اللي انتم غالطين وإلا نقول لهم نحب نتصرف أني كيما نرى ولا أني حر في تصرفاتي ولا من
0: كل كبير كلمته
1: ما نناقشوهمش ناخذوا الأمور كيما هي. الأبناء زادة عندهم حق لأنه الحياة تطورت لأنهم هما زادة واللي يفكروا يحبوا يفرضوا رواحهم يفرضوا آرائهم يفرضوا شخصياتهم لأنه ولا هذا هو لأنه توا وسائل التواصل الاجتماعي راهي قاعدة تسير فينا بشكل
0: قاعدة تربي يمكن
1: قاعدة تربي ومعناها وكما قلت معناها لكن في أي ثنية لأنه توا قاعدين نتعاملوا مع التكنولوجيا الانترنت بطريقة ما هيش صحية جملة. كل واحد كيفاش معناها نتصرفوا احنا توا الاباء ما عادش عنا سلطة على اولادنا وما عادش نجمو نعملو كنترول. علاش؟ لان قاعدين بالعكس قاعدين نعمقوا فيك الهوى اللي بينا وبين اولادنا ومانيش قاعدين نحاولوا نفهموا اولادنا. كنقولوا شكون عنده الحق كل واحد هو عنده الحق لكن وقتاش احنا نتجاوزوا هذا وقت اللي نفهموا نحاولوا نفهموا رأي الآخر وقت اللي أولادنا يحاولوا يفهمونا وإحنا نحاولوا نفهموا أولادنا وقت اللي نتعديوا الطريقة باش نقربوا منها من نقربوا فيها مع من أولادنا، لأنه هي طريقة التفكير. قالت هبة هذا الموضوع هذا لازم دراسة كاملة، مش مجرد معناها أنك باش تعد عليه مرور الكرام، لأنه توا الاختلاف فين يصير؟ البو والأم يفكروا كيفاش نحمي صغيري، الشاب والطفل يفكروا كيفاش نبني شخصيتي، كيفاش اني ما نكونش كيف بابا، لانهم يراو هما اللي كي باش يكونوا نسخه من ابائهم وامهاتهم، معناها باش تكون نسخه قديمه لان يراو في الاباء والامهات
2: نسخه غير ناجحه،
1: غير ناجحه، لانهم يراو في الاباء والامهات معناها ماهوش متطورين في حياتهم، يراو لانه هيك هو. مثال توا اني واحده من الناس حتى في تجربتي مع اولادي، كي نجي مثال اني ولدي باش نقول له باش ننصحه ونقول له اعمل الحاجه هذه وما تعملش الحاجه هذه، هي بمجرد نصيحه يقول لي ليه، يقول لي انت عشت تجربه، خليني اني نعيش تجربه. اذا كان انت باش تفرض عليه ولدك وتقول له لا هذه التجربة تعطيها له كما هي،
0: خليه يعيش بتفاصيل،
1: ولا ينجم يكون هو النتيجة اللي وصل لها ماهيش النتيجة اللي وصلت لها أنت، لأنه الآليات اختلفت، لأنه الزمن تبدل، لأنه توا في عصر احنا سريع وعصر تكنولوجيا، ما فماش الآليات والمهارات اللي أنت عشت بها وخضت بها التجربة هذيك. قلنا الأفكار الآباء معناها يراو في أولادهم ما همش قاعدين معناها مينجموش وما عندهمش قدرة باش يفهموا الحياة، لأنهم هما كانت عندهم خبرة. وقت اللي الأبناء بالعكس يراو في أبائهم ما فهموش الحياة كما هي، يراو في رواحهم هما قادرين يفهموا الحياة خير من أبائهم. دونك احنا في عوض نخليه فما فجوة كبيرة، علش احنا ما نفهموش وما نحاولوش الزوز نستفيدوا كل واحد من طريقة التفكير متاعه، هيك رانا نوصلوا الحل ونوصلوا معناها نقصوا بين الفجوة الكبيرة اللي بين الاباء وبين الامه، بين الاباء وبين الاولاد. عندنا زاده الجانب النفسي مهم جدا، الاطفال توا الابناء شنو في حاجه لشنو هما توا؟ الابناء في حاجه انه الاباء يعترفوا بقيمتهم، في حاجه انه الاباء يقدروا المهارات نتاعهم، في حاجه انه الاباء يعطيوهم الفرصه باش هما يتعلموا، في حاجه انه الاباء يامنوا بيهم يامنوا بقدراتهم، في حاجه انه الاباء ينقصوا من الهجوم وينقصوا من التنقيص من قيمتهم ومن قدرتهم على انهم يوصلوا ويحققوا معناها الزوبجيكتيف نتاعهم، معناها انك تامن بصغيرك انت ديجا حليت المشكل الكبير. والاباء في حاجه انه اولادهم يحترموهم، في حاجه انه اولادهم يعترفوا بخبرتهم يعترفوا بقدرتهم وما ينقصوش من قيمتهم. وفي هذايا الكل شنو يصير؟ في هذا الكل معناها باش تصير برشا برشا اغلاط،
0: تجاذبات
1: تجاذبات شنو هي معناها؟ تقعد ديما فما اخطاء بين معناها بين الفترة الزمنية اللي تعدات والفترة الزمنية اللي موجودة تو، وكأنه احنا في سيرة، لا انت نجحت لا اني نجحت، لا انت ما تنجمش لا اني نعرف خير، لا انت قادر لا اني مانيش قادر. دونك هذاك الكل يولي الاباش يولي وينظروا لردود افعال اولادهم، يولي وينظروا للكلمة ليل يقولها ولدك، يقول اني نحب نجرب واني نحب نحاول كما انت حاولت، وكأنها هذيك تقليل من قيمتهم، تقليل من احترامهم، وكأنها هذيك معناها التمرد عليهم، ولا كأنه تلقى نفس الكلمة ديما ولدي كما قلت أنت أمين، كما حكينا بكري ديما ولدي ما يسمعش كلامي، ديما ولدي يحب يعمل كان اللي يحب عليه هو،
2: كان اللي يعرف كان اللي في راسه،
1: كان اللي في راسه ديما راسه صحيح ديما. أنت كي تقرب منه كي تحاول تفهمه، كي تحاول تعرف شنو هو موقفه، وتحاول انت موقفه هو وقدراته هو وافكاره هو، وتزيد انت تحط التجارب اللي انت مش تفرض التجربة متاعك، ما تقول له ايجا انت شنو ترى، انت عندك التفكير هذا وترى هيك وهيك وهيك، شوف اني قبل مثال بشنو تعديت، شوف اني التجربة هذه كعملتها شنو صار لي، خذها بعين الاعتبار اكهو، اما ما تحاولش
0: اما تفرض عليك. اما مدام سميرة هنا ميزان القوى راه ماهوش متعادل، يعني انت اليوم تعطي ارى وباهي الكلام يقولوا فيه وينجم يقتنع لي هكا دقائق نقولوا احنا صغيرك، ولكن راهو فما ضغوطات اخرى يتعرض لها هما الاصحاب والانتوراج هو لي ريزو سوسيو. يعني نجم يمشي معاك في الـ في الـ في الخط او يمشي معاك في نفس الثنيه اللي انت تحب تهزولها, لكن فما معناها تجاذبات اخرى هو يعيشها.
2: فما يعني تقصد هيبه فما دي فاكتور اخرين ياثروا
0: عليه, دونك القوى ماهيش متوازنه.
1: باهي لي فاكتور اللي ياثروا عليه كيفاش احنا نجمو نتجاوزوها؟ علاش هما ياثروا عليه؟ تعرف علاش؟ لانه هو ما لقاش روحه مسموع في داره, لانه لقى ولدك اذا كان انت ما تسمعوش وما تحتويهوش ما يلقاش الامان في داره, ما يلقاش كلمته مسموعه وقت اللي هو يحب يعطي رايه.
0: عنده اي كتاب ده كلمته مش صحيح,
1: لا نقبل رايه هو راهو الشاب, مجرد انك انت تسمعه كي حسك تسمعه يكون فما حوار. وديما نقولوا راهو الحوار مهم برشا, انت كي تسمعه ويحسك اللي انت هاني موجود وهاني معاك وهاني نسمع فيك, راهو صدقني هو بالعكس باش يتفاعل معاك وباش يحاول يكون الحوار ايجابي ويحاول التفاعل يكون ايجابي. اما انت كي ما تسمعوش, خاطر احنا الاباء الحقيقه رانا ديما عنا الصد, رانا ديما عنا نحبوا نفرضوا ارائنا
0: بمفهوم نخاف على بنتي نخاف على ولدي
1: نخاف عليه. كي تسمعوا كي توفر له الاجواء باش انت تسمعوا انت تكون تراقبه بطريقه غير مباشره راك تسمعوا تحتوي, هو بالعكس شفت لي فاكتور الكل اللي حكيت عليهم انت وكلي اللي من برا وباش يجي ويحاول يفرض رايه عليه, صدقني مش باش يوصل يفرض رايه عليه, لانه هو القاع شنو يلوج هو الشاب يلوج على شكون يسمع وشكون يفهم وشكون يقبل.
0: كلي تقول فيه حلو برش, نعطيك اكزامبل عادي
1: خلينا نتعديو الاكزامبل. اعطيني اكزامبل
0: صغير يا سيدي يحب يخرج يسهر هم أصحابي قاعدين يخرجوا ياسر ونحب نخرج مع أصحابي, أكيد باش تلقى الأم والبو خايفين على صغيرهم ويتناقشوا معاه وعايش ولدي ولا عايش بنتي ورج. إيه اللي زغمو اللي يخوهم من عند أصحاب يا أخي هم البرة يخرجوا ياسر ويخيش بي ما عندكش فيا ثقة هاني مع أصحابي. المخاوف اللي عند الأم والبو تنجم يكون معناها الانتوراج بيه وكل فما حاجه تخليني ولات تخوف اليوم على صغارنا
1: رهيبة. لكن هذا تبني احنا نحكيو على
0: عقليات اليوم
1: احنا نحكيو على بناء. اذا كان انت تبني من اللي هو صغير وانت تحمله المسؤوليه وبضوابط وبحدود وتقول له هذايا راهو حدود وتقف لنا وراهو هذايا الامور ما يلزمش يتجاوزها من الاول يكون بناء, راهو صدقني كي نوصلوا لعمر معين راهو ما تخافش عليه.
0: اخطر عمر بالنسبه لعمر
1: معين ما تخافش عليه,
0: أخطر عمر فخجيل
1: المراهقة المراهقة بالطبيعة هو العمر ال 14 وال 15 اللي هو باش يبدا يحس روحه باش يولي يفرض في شخصيته ويولي يفرض شخصيته يولي يحب يتمرد بمعنى التمرد, لأنه حس فما برشا ضغوطات كبيرة. كي كان هو صغير ما كانش ينجم يقول ليه هو صغير لأنه ما يقولش ليه بالخوف, لكنه احنا علمنا أولادنا نفرضوا وعلمنا نؤمروا ما علمناش نسمعوا ونفهموا ونعطيوهم مجال من هو باش يكون حر زادة مجال باش يعبر على رايه يعبر على شخصيته. وقتاش هو يوصل ينجم يقول لا؟ وقت اللي ال 14 و 13 و 15 وفما فوق, وقتها هو كي يخرج سورتو للكوليج ما عادش هو موجود في المدرسه وقتها يولي هو عنده مساحه وعنده حريه, ما عادش امه تهز وتجيب للمدرسه, عنده وقت باش هو يكون حر
0: باش يسمع
1: وعنده وقت باش هو يسمع. وقتها يولي هو يتمرد, وقتها يولي يقول لك لا, وقتها يولي يروح مخر يولي يخرج يولي يهرب يولي يهرب بس السويع على الكروز واللي يهرب منه في الفتره هذه في الفتره هذه انت سي بون معناها ما عادش تنجم انت تتحكم فيه لانك ما عملتش انت
0: الارضيه
1: نتاع حوار. مثال اني توا مثال نشوف اني ولدي عندي ولدي عمره 25
0: عام ربي يفضله
1: يعيشك هبه 25 عام كي يخرج الى حد الان يخرج يمشي مع أصحابه عايش حياته معناه توا فترة الشباب ولا المراهقة كيفاش نحبوا نسميوها, لكن كي يخرج باش يعمل روتار يبعث لي ميساج راني أني باش نزيد نعمل روتار راني أني باش أني أنا علم عندي على علم ولدي وين موجود مع شكون خرج. مش هذا معناه يقول لي على خاطر هو مازال أني في نظري صغير ولا أني قاعدة نفرض عليه, لا, لأني ملي هو صغير علمته يتحمل مسؤولية لكن بحدود. راهو الأم والبو ما همش يحبوا يفرضوا عليك, إنما يخافوا عليك, وأنه أنت كي تكبر بعد وتولي أنت بو
0: تفهم
1: وأم تفهم شو معناها. خلينا ديما إحنا موجودين فاهمين أنت وين مع شكون فاش باش تعمل او ميسالش احنا عندنا ثقه فيك كي تبني ثقه انت راهو وقتها ما عادش تخاف على صغيرك ما وقتاش تخاف عليه وقت اللي ما تكونش عندك ثقه فيه وقت اللي انت ما تبنيش معاه علاقه محبه وعلاقه ثقه وتحملوا المسؤوليه وتكون فما حوار بيناتكم ويخرج هو من الدار ما عادش نجم تسيطر عليه وقتها يلقى المحيط الاخر يلقى برا الناس اللي تسمع وتتبني وقتها ما عادش نجم تسيطر عليه
2: فقط يعني ما بحكم ما عادش عندنا برشا وقت دونك احنا هيبه جينيراسيون تاعنا يدوري احسن جينيراسيون احنا نعتبروها هكا خاطر جينا بين البنين دونك بين الجينيراسيون تاع تو زيد وما بعدها
1: عندنا ثلاثة اجيال احنا تو
2: احنا
1: وين جينيراسيون اكبر منكم
2: زوز اجيال ولا شكون احنا احنا الميلينيال
0: جينيراسيون
2: مدام سميرة نسيت الحق باهي حسب اعتقاد يعني نشوف انه فما اليوم يلزم فما ميزاجور نتاع مفاهيم دونك هذه حاجه مهمه جدا خاطر المفاهيم عند لي بارون حاجه والمفاهيم عند الصغار حاجه اخرى دونك المفاهيم هذه ديما يصير لها ميزاجور حسب اعتقادي مدام سميره انت والعمر نتاع الصغير اليوم مسؤوليه البارون كسوا توا ولا خاصه اللي عندهم اطفال صغار صغار يعني انت صغيرك وين باش تحطوا شنو الميليو اللي باش تحطوا فيه شنو الميليو اللي باش تتعلموا تعلمه له خاطر اليوم مثلا كيفاش نحكي مثلا صغير عنده الحق يسهر ولا ما يسهرش فما صغار حتى كان عمرهم 17 و 18 ما عندهمش نوسيون مثلا تاع سهري في مخهم اصلا دونك انت صغيرك شكون باش يقابل شكونهم اصحابه شكون الاولياء نتاع اصحابه وين قاعد يقرا دونك اليوم يظهر لي حتى الماده عندها دخل دونك ولدك وين باش تقريه زاد كيف كيف العلاقه وذي حكيناه قبل بين الام
1: والحوار صدقني والاحتواء يا امين
2: الحوار هذا هو
1: صغيرك تقرب له تقرب له وتتابع كل شيء ومن غير حتى هو ما يشعر
2: بالنسبه بالنسبه للحوار لازم يكون خاصه من الاولياء يكون حوار صادق يعني مش تحط قدامي هيا هيجا نحكيو ونسمعك ونعمل روحي نسمعك ولكن ريالمون تستنى فيه باش
1: يكمل ما نعتبرش اللي الاختلاف تمرد اذا كان ولدي اختلف اختلفت اني ولدي في الراي ما نعتبروش تمرد ما نحاولش نفرض عليه الراي نتاعي نفهم النقاط خلينا نفهموا النقاط عند اولادنا شنيه نقاط الايجابيه ونقاط الايجابيه عندنا احنا شنيه ونبنيوا عليها ما نحاولش نفرض عليه وبالنسبه زاده للابناء لازم يعرفوا اللي المسؤوليه اللي الحريه فما فرق بين الحرية ويكون هو مسؤول صحيح هو نعطيه جانب من الحرية لكن ماهوش بعدم المسؤولية زادة يكون هو مسؤول زادة ويكون يعرف وقتاش تقف معناها الحرية متاعه زادة حاجة أخرى لازم الاحترام زادة لأنه الحوار إذا ما يتبناش على احترام
2: طبعا.
1: صحيح نختلفوا مع والدينا في الآراء
2: لكن ما
1: أشكتك هو الكل هو الكل
0: وزادة كيشوف أنه الحوار يكون بين الأم والبو يعرف ويتعلم انه هو يقبل
1: حلقة مترابطه نتعداو شويه نصائح معناها الحلول كما قلت لك طريقه تغيير طريقه الحوار بينا وبين اولادنا نبعدوا على الفرض نبعدوا على الاوامر نحاولوا معناها نفهموهم نحاولوا نعملوا ارضيه بيناتهم ننزلوا شويه معناها للعصر اللي هما موجودين فيه
0: نواكبوا
1: معناها التكنولوجيا ونحاولوا نقربوا منهم نحاولوا نعيشوا الشغف اللي عايشينه هما ونحاولوا نفهموهم هما في إطار التطور هذا السريع ونسق السريع طوال الحياة نحاولوا نلوجوا على نقاط مشتركة بينا احنا وأولادنا اني مثال نحكي على التجربة اني مع بنتي عمرها 15 عام اني مع بنتي ندخلوا نشوف نحل انستغرام اني وياها نشوف وريني هذه كيفاش تصير علمني هذه كيفاش تصير اني كي نعمل هذا نجم نتعلم وحدي اما كي نعمل هذا هذا نحسسها اللي اني راني فما حاجات ما نعرفهاش واللي هي تعرفها خير مني معناها ديجا بنيت ارضيه معناها مع
0: كوميونيكاسيون
1: بيني وبينها اهم حاجه اللي هي الاحترام اللي هي الحب اللي هي الامان معناها النجاح ذوما النقاط المشتركه اللي بينا وبين اولادنا واحنا ننتميو الى نفس العائله راهو ماناش في صراع احنا شكون اللي كلمته صحيحه وشكون اللي غلط
0: وهنا انت فما نقطه ساعات يقول لك بربي باش نحكي معاه باش يفهمني هو هذه كلمه تسمى اللي ديما تسمى ديما يفهمني هو
1: ديما ديما بالنسبه لينا رانا نوجهوا في كلام لاولادنا كلام غلط كلام مدمر كلام يخلي يكمل يعمق الفجوه اللي بيناتنا. لا انت مش باش تفهم، لا انت ما تعرفش، انت شنو تعرف على احنا شنو عشنا؟ جيلنا خير من جيلكم، انتم جيل معناها عايشين الحياه معناها كما هي وماخذتكم الدنيا ومش فاهمين حتى شيء. لا نجم يكون ولدي نجم يكون فاهم خير مني راهو نجم يكون معناها خلينا نثمنوا التفكيرهم واللي قاعدين هم يقوموا به. مهم برشا انه نفهموا احنا ونعديوا مساج لاولادنا اللي راهو جيلي وجيل أبنائي راهو متكامل. راهو نجموا نعملوا علاقة تكامل كبيرة. أني نستنفع من عند أولادي توا من اللي قاعدين يكتسبوا فيه توا من المهارات ومن التكنولوجيا ومن التطور ومن كل شيء توا هذيك نكتسبوا منهم ونزيد معاه الخبرة ونزيد معاه معناها الكمام الروابط زادة من بعدوش برشا على روابط العائلية والقيم الاجتماعية الكبيرة هذيك كلها كنحطوها مع بعضها في نفس الكفة مع بعضها ويكون فما اندماج كبير ودمج بين
0: كي نقولوا تربينا
1: عليه وبين توا التطور وبين اللي موجود توا على وسائل التواصل الاجتماعي. صدقني نوصلوا الى بناء جيل واعي والى بناء علاقه متوازنه بين الاجيال. نبعدوا على الصراع راهو ولدك ماهوش يضدك ولا انت ماكش بوك ماهوش يضدك. خلينا نوصلوا لعلاقه علاقه حب علاقه موده علاقه احترام وراهو مازال اللي عشناه احنا ويعيشوا في أولادنا راهو باش يعيشوا زيادة. حط أنك أنت بعد هذه برسالة للشباب راك أنت توا الحياة مازالت تتطور اللي أنت توا قاعدة تعيش فيه مع أبوك وأمك راهم بعد باش يعيشوا معك أولادك.
0: خلينا نختم معك مدام سميرة مردوا بينا أنا فما خيط هكا رفيع راهو صحيح نازمني نحتوي صغيري وبنتي وولدي أما زيادة ما نبعدوش على الروابط نتاعنا على تربيتنا على ديننا على القيم اللي تربينا عليها لأنه الحقيقة مالوريزمون اللي قاعدين نشوفوا فيه توا هو معناها بعيد كل البعد على اللي نورمالمون نكونوا عليه لانه تعرفك اللي تبع في مشي تدرى شنو تلف مشيتو
1: مشيت الحمام تلف مشيتو
0: دونك شويه معناها
1: بالحاجه مهمه برشا يهيبه باش نكمل نختم. احنا كي نقعدوا نحكيوا مع اولادنا على جيلنا احنا ما نلوموهمش وجوست بركه ان نظهروا لهم انهم هما معناها ما يفهموش وما يعرفوش وما قزموهمش انما خلينا ناخذوا من

0: انتي شنو تحب لا جسم انتي
1: اني اني بالنسبه لي لا لا لا اني بالنسبه لي انا اعتبر روحي من جيل العشرينات لانه كل ما كان التفكير واعي وكل ما كنت انتي زادة تطور من روحك مهم برشا باش تنجم انتي تواكب وتنجم تعيش مع اولادك وتنجم معناها ما تكونش فما ما تحسش فما صراع. اني راه في روحي توا من جيل بنتي ولدي
0: معناها جينيراسيون
1: علاش الحمد لله ما عندي حتى مشكل معناها في التعامل مع اولادي ولا حد الان حتى الوليدات.
2: وهذا اشكال اخر مدام سميره انه فما لي بارون اللي يشوفوا اللي هما في عمر معين ساي فاتوا ودخلوا في عمر نتاع لانتريت مثلا ويكبروا رواحهم والافكار
1: يقول لك
2: لا انا كبرت ساي فات الفوت وانا كبرت
1: ما عادش ينجموا يتعاملوا مع اولادهم مش يكبروا اللي هو على الاخر على الاخر دونك عملوا بلوكاج لرواحهم. بالعكس الحياه ديما تحتاج الانسان يكون في تطور مستمر وفي تعلم مستمر وكل ما جات حاجه جديده لازمك تكون مواكب اولا ليك انت باش تنجم تواكب الحياه وما تحسش روحك معناها
0: ديباسي
1: وتحس سي بون الحياه وقفت غادي باش تنجم تواكب اولادك وعلاش
0: وتقعد ديما صغير معناها شكلا ومضمون
1: هكا ولا لا
0: ماشي جينيراسيون الفا قلت الفا اخي نفضلك
1: الحمد لله.
0: يعطيك الصحه مدام سميره صلوحي الكوتش اللي يكون حاضر معنا كل هاي الاثنين. عندك برشا متابعين راهو يسمعوكم بالذمه سلموا على منتصر. وخلينا زاد في ختام الرونديفو نحتفلوا بمواليد جينيراسيون إيغريك بيان سور اللي يحتفلوا بأعياد ميلادهم. عندنا خونا فهمي اللي اليوم عيد ميلاده وإن شاء الله نقولوا له كل عام وأنت حي بألف ألف خير. دونك سمينا فهمي اللي كما قلنا يحتفل بعيد ميلاده. وديديكاس تجي من عند عشيرة عمره ألفة اسماري اللي تقول ربي داوم عشرتنا ربي يخليك ليا ويخلي لك تاتا الغالية تقول راني نحبك برشا برشا برشا. وديديكاس على موجود جهرة فان دونك كل عام وأنت حي بخير فهمي وان شاء الله ديما فرحانين. احنا هكا وصلنا لاخر الرونديفو. تحيات ليكيب الكل امين الميلادي شكرا ليك. تحيه زاد لسوما سوما صغير في الاخراج نرجو سنجد خلاله سعاد العدوني في تنسيق العام وهبه نصيف معكم من قدامك الدنيا ما فيها امين سلم
2: تيك صحه هبه
0: باي باي
2: شكرا ليكيب الكل ملتقانا غدا ان شاء الله.

0: المخير. استعمل لابلي ماي اوريدو، اقضي جيري وتمتع باقوى لي زوق. طور حالك.
1: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر افهم.

0: الإخباري تم بمنطقة أجيم بجزيرة جربة تدشين محطة شحن جديدة تعمل بالطاقة الشمسية لفائدة الصيادين التقليديين، إلى جانب تسليم محركات بحرية كهربائية وبطاريات، وذلك في إطار مشروع ممول من المملكة المتحدة يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري الحرفي في تونس وتعزيز ممارسات الصيد المستدام. ويهدف المشروع إلى تشجيع الانتقال نحو استخدام الطاقات النظيفة في قطاع صيد البحر التقليدي من خلال اعتماد محركات بحرية كهربائية ومحطة شحن تعتمد على الطاقة الشمسية، بما من شأنه أن يساهم في الحد من استهلاك الوقود التقليدي والتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من كلفة التشغيل بالنسبة للصيادين، فضلا عن المساهمة في حماية المنظومات البحرية والساحلية. أعلن المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس عن القبول الرسمي لإعادة اعتماد الصيغة الجديدة للإجازة الوطنية في علوم التمريض لمدة 4 سنوات، على أن تنطلق بداية من السنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار تحديث برامج التكوين الجامعي والارتقاء بجودتها. دوليا، نفذت قوات الاحتلال الصهيوني هذا اليوم الاثنين توغلات جديدة وعمليات تفتيش واحتجاز في محافظتي القنيطرة ودرعا، وذلك امتدادا للتصعيد الذي تشهده أو شهده الجنوب السوري خلال الساعات القليلة الماضية. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم أن إجمالي خسائر القوات الروسية منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير من عام 2022 ارتفع إلى نحو 1,440,000 عسكري بين قتيل وجريح، بعد تسجيل 1,590 إصابة وخسارة بشرية خلال الساعات 24 الماضية. ختاما، طلبت الولايات المتحدة من المكسيك فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من خارج أمريكا الشمالية على غرار الرسوم الأمريكية المفروضة بموجب المادة 232 من قانون التجارة، في خطوة تستهدف تشديد القيود على الواردات الصينية خاصة وتعزيز حماية المنتجين داخل المنطقة بحسب مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ. نهاية موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.
2: نفرح كي تتفكر بي، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ان فيقوه ام فرحه سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لنحقق بلوس مع حمزة البلوني. الاثنين 27 جويلية 2026، أهلا وسهلا بكل مستمعين وين ما كنتوا. موعد متجدد مع المحقق بلوس وقضاياه، موعد القضايا والقصص اللي تهزنا لواقع أقوى من الخيال. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. موعدنا اليومي فيه زوز قصص نقترحهم عليكم. قصة

عادة عربية وقصة عالمية. هات إذن نكتشف أولى قصصنا لليوم. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: قصة الليلة باش تهزنا للأردن، تحديداً للعاصمة عمان، باش ترجع بينا الأوت 2014. ما قبلها لازمني نبدأ بكم من لبنان، مسقط رأس الشخصية اللي باش نحكي لكم عليه، الإعلامي اللبناني مازن دياب. مازن مولود عام 1983، نحكي لكم حكايته لأنها مهمة في قضيتنا. مازن ينحدر من عائلة بسيطة متكونة من أبوه محمد، أمه، وثلاثة أولاد. الأم والبو كانوا مكرسين حياتهم لأولادهم باش يربيوهم ويقريوهم أحسن تعليم كما نقول. مازن مثلاً من صغرته كان وليد يتعامل عليه. الملفت أنه ملي عمره 10 سنين كان يخدم شطر وقت مع قرايته، رغم رفض أم وبوه للفكرة، ورغم أنهم حاولوا يوفروا له كل شيء، إلا أنه مازن كان يحب يتعلم تحمل المسؤولية ويحب يعاون. وبالأمارة الفلوس اللي دخلها كان يعطيها لبوه. في نفس الوقت مازن كان مجتهد في القراية، أستاذ اللغة العربية متاعه لاحظ عليه التميز، وهذاك علاش باش يدخلوا معاه للإذاعة المدرسية. ومن وقتها دودة الإعلام والصحافة شدت في مازن. كمل مازن دراسته الثانوية، دخل الكلية، عمل الحقوق في جامعة بيروت، كمل قرايته وعمل ماجستير. عام 2002 اسمع ببرنامج شهير في لبنان والعالم العربي، وقتها برنامج طلع برشا سامي من اللي تعرفوهم اليوم في عالم الغناء بالأخص، ولكن مش فقط، حتى في التمثيل وغيره. برنامج استوديو الفن هو واحد من أهم برامج المواهب في العالم العربي، كان فيها برشا مجالات، مش كما توا غناء وكهو، فيه الغناء، فيه التمثيل، فيه تقديم البرامج. مازن بما أنه حلم طفولته باقي في باله، وقرر يترشح للبرنامج. مشاركته الحقيقة جلبت انتباه المخرج سيمون أسمر. سيمون أسمر هذا مخرج ملقب بصانع النجوم، لاحظ على مازن القبول، الكاريزما، الصوت الجذاب، دز معاه حتى ليدي يربح في المسابقة، مسابقة تقديم البرامج. وقتها اتحلت البيبان في وجه مازن. اخدم وقتها في راديو معروفة كأول تجربة ليه، وكانت هذه بداية الشهرة، ولا يقدم في أشهر القنوات في لبنان، يقدم حفلات تكريم أشهر النجوم. بعدها بفترة شهرة مازن ما عادش مقتصر على لبنان كهو، وتحولت للعالم العربي، خاصة مثلا في الأردن، ويمشي تم تقديم عرض ليه اللي هو تقديم برنامج اسمه صوت الغد. وافق مازن وخدم في الأردن فترة، وكانت له عدة تجارب غادي، أشهرها برنامج إذاعي زاد أنتو اسمه وانت مروح.
2: وانت مروح، خليكم دايما عم تضحكوا ومبسوطين بصوت الغد الأولى، وبتروحوا على البيت أنتو عم تضحكوا أنتو مبسوطين.
1: برنامج اللي يعتبر عمل نقلة نوعية في مسيرته. تنساوش نحن في سنوات ما زالت فيها الإذاعة هي المسيطرة نوعا ما في الإعلام العربي، حتى أنه مشوس اللي يتحصل على جائزة أفضل إعلامي عام 2009. في عز نجاحه وشهرته مازن يكتشف أنه مصاب بسرطان، سرطان جدار الرئة. حالته هو بالذات كانت نادرة جدا يقول الأطباء، وسبب المرض باش يتم استئصال نص الرئة متاعه. لكن فضل عائلته، فضل أصحابه، ومع دعم الجمهور والناس المحيطين به، نجم مازن يتغلب على المرض، ونجم يرجع يقف على ساقيه مرة أخرى، باش يشارك بعدها في عدة برامج، شيولي يحاول يوعي الناس لخطورة المرض. كان مشارك ومتطوع في مبادرات تخص مرضى السرطان. رجعت حياته تقريبا تصير بشكل طبيعي حتى أوت 2014، وقت اللي يجيه اتصال من عند أمه وتعلموا فيها أنه أبوه في السبيطار بعد ما تعرض الجلطة. يسافر مازن يجري لبنان يقعد مع أم واخوته حتى تتعدى الأزمة، ومن بعد ما طمن على أبوه يرجع للأردن. لكن ما كان حد يعرف وقتها أنه هذه آخر مرة باش يشوفوا فيها ولده. نهار جمعة 15 شوت 2014، الساعتين تاع القايلة، عباس هذا صديق مازن وصل للعمارة اللي يعيش فيها المنشط، المفروض ليلتها عرس صاحبهم، الزوز تفاهموا باش يخرجوا مع بعضهم. عباس اطلع لدار مازن، دق الباب، دق، ما حلو حد، كلموا في التليفون، كيف كيف التليفون ينوقز، مازن ما يهزش. عباس قعد واقف يدور قدام الباب، بالك شي تو يجي، بالك شي راهبط في قضية فيسة، وإذا بيه يسمع في رنة التليفون في وسط الدار. وفي الأول قال زعما راقد، لا لا بالك شي دوش يحضر في روحه وما فاقش بالتليفون. طاولة الهدرة وهو يطلب فيه وهو يدق في الباب، خاف عباس لا يكون صاحبه صارت له حاجة، فويت متاع غاز ولا داخ ولا، ما زيدش استنى كسر الباب ودخل. دخلوا هو عايت، يا مازن يا مازن وين؟ أول ما وصل للصالة وقف مصدوم متسمسر في بلاستو من المشهد اللي قاعد يشوف فيه. مازن في القاع غارق في دم وعلى الأغلب مقتول. بالوقت اتصل بالشرطة وخرج يجري من ما أصبح مسرح جريمة. دقائق بعد البلاغ الشرطة وصلت لدار مازن، وفي وقت قصير بالطبيعة عاد. أنا ما نقولك وانتي ما يخفيكش خبر مقتل الإعلامي المشهور كذا انتشر في وسائل الإعلام الأردنية واللبنانية والعربية، خبر كان صادم للجميع.
3: مقتل الإعلامي اللبناني مازن دياب في الأردن، والسلطات الأردنية تبدأ تحقيقات.
4: طارد الموت الإعلامي اللبناني مازن دياب إلى قلب منزله في الأردن، حيث عثر عليه مقتولا صباح الجمعة في عمان كما أعلنت الشرطة الأردنية.
1: المحققين بشروا تحقيقات في القضية وانطلقت معاينة مسرح الجريمة. الساعة ليش قولك متأكدين أنها جريمة؟ لأنه جثة مازن كانت في القاعة، إيديه مكتفين بخيط شارجور تاع بي سي، ساقيه مكتفين بحبل، فمه كان مغطي بقماش لونه أحمر، ظاهر متعرض للضرب من خلال أثار الكدمات اللي في وجهه، وعنده طعنة على مستوى البطن بآلة حادة. بجنب الجثة كان فما كرسي طايح، كانت عليه هو زاد آثار دم. على الأغلب صوروا المحققين مازن كان مكتف في الكرسي وطاح. تم نقل جثة مازن للطب الشرعي وبدأ التحقيق في مسرح الجريمة من خلال رفع البصمات والأدلة. بعد استجواب عباس اللي اكتشف الجثة، فهم المحققين أنه باب الدار كان مسكر بصفة عادية، وأنه عباس هو اللي كسره باش نجم يدخل للدار. أكثر من هكا الدار تقريبا ما تهز منها شيء، تليفونات مازن الثلاثة موجودين، الايباد متاعه ما مسوا حد. بالتالي استبعدوا المحققين أنه تكون الجريمة بدفع السرقة. في بيت نوم مازن سيتم العثور على كنش أو كراس، كنش كتب فيه المرحوم مذكراته، وفي مذكراته المحققين نجموا يعرفوا أكثر معلومات على حياة مازن واللي كان يتعرض له قبل مقتله. مازن كاتب في مذكراته أنه يعاني من أزمة في الفترة الأخيرة، على خاطر فما ناس تبتز فيه وتهدد فيه وتطلع عليه في إشاعات غالطة بغرض تشويه سمعته. من بين الإشاعات اللي اكتبها في مذكراته واللي كان يتم تهديده بها هو أنه مثلي أو ألوان كما توا ولا يقول. أحكيه في مذكراته نخوفه من الناس هذه لا تضره، أكد أنه بريء من كل هذه الإشاعات، ما خاف أنه إذا كان باش تتقال هالإشاعات فما شكون باش يصدقها. وكان يتعرض لعديد المضايقات حسب مكاتب في مذكراته. من هالمضايقات اللي كتب تفاصيلها، نهار تلي كسروا له بلار كهرباء، نهار تلي سرقوا له الاورديناتور نتاعو. السؤال هنا بالنسبة للمحققين، شكون الأشخاص اللي تهدد في مازن وتبتز فيه؟ علاش زعم مازن مشكيش بيهم؟ والأهم، هل عندهم علاقة باللي صار له؟ قرروا المحققين يستجوبوا أصحاب الضحية، تواصلوا مع أفراد عائلته في لبنان باش يفهموا منهم هل مازن حكى لهم على تلك التهديدات اللي كان يتعرض لها؟ هل عندهم فكرة هل مازن عنده أعداء؟ الحق الكل باش يأكدوا أنهم ما عندهم حتى فكرة على هذا الموضوع. أكدوا أنه يعرفوه أنه مازن محبوب من الكل، ما عندوش مشاكل تذكر مع أي شخص كان، بلا مرة كان محبوب حتى من الناس العادية، بما أنه ديما يحاول يوصل أصوات جمهوره والناس اللي تسمع فيه. تم استجواب الجيران في العمارة اللي يسكن فيها. الجيران باش يأكدوا أنه نهار الجريمة فعلا شافوا مجموعة من الشباب طالعين في العمارة مع الساعة الثالثة. من بعد نص ساعة شافوهم هابطين يتجرى. هذاك علاش المحققين التجؤوا لكاميراوات المراقبة. وقبل ما نقولك شنو توري هالكاميراوات، تقرير الطب الشرعي اصدر وأكد أنه في فم الضحية لقاوا قطعة قماش هي اللي على ما يبدو تسببت في خنقه، خاصة بعد ما طاح في القاعة، خطر الوضعية اللي طاح فيها خليت التنفس يصعب مع قطعة القماش في خلقه تخنق مات. أكد التقرير زادة أنه مازن تعرض لنزيف على مستوى البطن والحوض بسبب تمزق في الطحال بعد تعرضه للضرب بآلة حادة، الأقرب سكين. نرجع بيك توا الكاميراوات المراقبة. الكاميراوات اللي باش تظهر أربعة أشخاص هابطين من العمارة يتجراو وملامحهم كانت ظاهرة في الكاميرا، مما سيمكن من تحديد هوياتهم وطبعا إدراجهم في التفتيش وإلقاء القبض عليهم. مش بش يطولوا برشا، ثلاثة من بين المتهمين يعترفوا أنهم شاركوا فعلا في جريمة القتل، لكن أكدوا أنهم ما كانوش عارفين لشكون ماشيين هما أصلا، وهما كانوا غادي يطبقوا في أوامر محمد. شكون محمد يا شسمك؟ هاو جايك الحديث. محمد هذا قال أنه من مدة تعرف على مازن من خلال البرنامج اللي يقدم فيه في الراديو، ومحمد كان أصلا ضيف من ضمن الضيوف اللي استقبلهم مازن، ومن وقتها تعرفوا على بعضهم. تعرفوا على بعضهم مش لدرجة ولاوا أصحاب، مش تبدأ الأمور واضحة. محمد كان مرة على مرة في مناسبة، في عيد، في كذا، يبعث ميساج لمازن يسأل عليه، ومازن الحقيقة من باب المجاملة تقول أنت يجاوبه. حتى النهار اللي محمد يطلب فيه مازن مباشرة بالتليفون يجاوبه مازن، وإذا بمحمد ما يترددش في أنه يطلب فلوس من مازن. نجمش يتسلفني فلوس. مازن يعتذر وقلوا أنه ما ينجمش يسلفوا الفلوس اللي يحب عليها. من وقتها محمد تقلب وينقم على مازن، واللي من الأول كان يعتبرها مزية باش يقول وي ولا لا ولا يشوف فيها حق، وقرر ياخذ من عند مازن فلوس بالسيف عليه حتى إذا اضطروا الأمر باش يقتل. إيش قولك؟ محمد بدأ يجمع في معلومات على مازن، نجم يعرف وين يسكن وين يقعد، وبعد ما راقبوا بدأ يبعث له في رسائل تهديد باش يخوفوا على أساس يبتز وياخو من عنده الفلوس. وكما قلنا هددوا تنقول اللي انت راك كذا ك كسر له بالار الكهرباء، سرق له الاورديناتور منها، ومن بعد عاود كلمه. آه فما فلوس ولا ما فماش؟ والمرة هذه عاد المبلغ أكبر من اللي طلبوا في الأول، وعلموا أنه إذا مش ناوي يعطيه الفلوس أراه باش يطلع عليه إشاعات تدمر له حياته المهنية والشخصية. الحق الملفت واللي حيرني أنا في هذه القضية كيما راكم ربما أنتم، أنه مازن مش كيش ما قدمش بالسيد هذايا قضايا معينة، وربما هذا ما يثير الاستغراب في هذه القضية. حسين كما لقى حتى حل، ومازن باقي رافض مش عاطي أهمية للموضوع، عاد صاحبنا لخطة جديدة. علم ثلاثة من أصحابه أنه فما دار يحبوا يسقطوا عليها، والثلاثة ويقفوا من غير ما يعرفوا دار شكون، ويتفاهموا على الوقت وحددوا النهار وتوجهوا لدار مازن. محمد وقتها ماشي في باله مازن مش في الدار، بما أنه قلت لك كان مراقب تحركاته ويعرف وقتش يخرج وقتش يرجع وقتش كذا. أما نهارتها مازن ما هو عنده العرس تاع صاحبه ومن بعد باش يمشي له ويستنى في صاحبه الاخ، ما خرجش من الدار. عاد أول ما وصلوا جماعة للدار، محمد باش يطمن أصحابه وقال لهم ما فما حد في الدار تهنيه وباش نحلوا الباب وندخلوا، بدا يضرب في الباب هاو تيقال لهم هاو ما فما حد، هاو هو ما فما حد، وإذا بمازن يحل الباب. تي محمد بالوقت يهجم على مازن ويطلب من أصحابه ثلاثة يربطوه يحطوه في الكرسي يكتفوه ويسكروا له فمه بقطعة القماش. محمد قال صحيح سيد المحقق أنا ما كانش في علمي أنه مازن في الدار، هما كنت مغلغل عليه. هذاك علاش بدا يضرب فيه في كل بلاصة في بدنه حتى طاح من الكرسي، خاطره قال له اعطيني فلوس وما عطاش. كان مشاركوا في هذه العملية عملية الاعتداء بالعنف واحد من الجماعة اللي مع اسمه مهيب، أما محمد هو اللي ضرب ولا هو اللي باش يضرب مازن بالسكينة في كرشه. وقتها الأولاد اللي معاه عاد خافوا، قرروا ما يطولوش برشا في مسرح الجريمة باش ما يخليوش بصماتهم على الدار، وباش يهزوا كان شوية فلوس كاش القاوها في بيت نوم الضحية. بهذا وقع إنهاء حياة هذا المسكين. بعد اعترافات محمد وشركائه الثلاثة نهار 29 مارس 2018، ستصدر الأحكام في هذه القضية، باش يتم الحكم على محمد ومهيب بالإعدام. أما أحمد الثالث فتم الحكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة، وعامر الرابع تم الحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات لأنه معتبروا عندهم نوع من المشاركة، ومش هما فعلا اللي قاموا بتوجيه الضربات القاتلة للضحية. وهكا تغلب مازن على السرطان الصحي، لكنه ما تغلبش على السرطان الآدمي.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلس حتى الماضي ساعتين. ما تنسوش المحقق بلس تلقاوه زادا على فيسبوك صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادا كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: إذن قصة اليوم بجتهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا مدينة موديستو في كاليفورنيا. باش نحكي لكم على لاسي روشا. لاسي من مواليد 1975، تربيت في المزارع متاع الوالدة متاعها، وهما باش ينفصلوا وقت اللي هي وخوها مازالوا صغار. من بعد باش ينقلوا لمدينة موديستو مع أمها اللي عاودت حياتها وعرست من أول وجديد. ليسي كانت شابة مجتهدة في قرايتها، وبعد إتمامها للمراحل الثانوية قررت تقرأ في الجامعة تخصص اللي هو تحبه برشا اللي هي الزراعة. خلال دراستها في الجامعة باش تعرف ليسي على حب حياتها سكوت بيترسون. سكوت كان أكبر منها بثلاثة سنوات، وباش يتعرفوا على بعضهم عام 94 في مطعم كان هو يخدم فيه وقتها سيرفور وتخدم فيه صاحبة ليسي. سكوت بيترسون كان هو الأصغر في خواته السبعة، كان عاشق للغولف من صغرته، حتى أنه كان هو الممثل تاع جامعة لاريزونا في الغولف وقت يلعبوا بين الجامعات. لكن كانت عنده جملة من العادات السيئة، منهم العلاقات المتعددة، منهم شرب الكحول المفرط، وبسبب هالزوز عادات تم فصله من الفريق. بعدها نقل لولاية كاليفورنيا وغادي قراه هو زادة زراعة. بعد عامين من تعرفهم قرروا الاثنين ينقلوا يعيشوا مع بعضهم. صحيح العلاقة كانت جدية، أما سكوت ما تبدلش. في الوقت اللي كان مع ليسي كان في علاقات أخرى مع بنات أخرين. مع ذلك يظهر أنه ليسي ما كانتش تعرف الهدرة، وعام 97 عرسوا وشريوا دار جديدة استقروا فيها. ليسي بدأت تخدم معلمة، وسكوت دخل يخدم في الشركة متاع أسمدة. وعام 2002 ليسي عرفت أنها حامل، إذن في طفلها الأول، وكان من المفروض تولد في حدود فيفري 2003. بالنسبة للناس المحيطين بهم، ليسي وسكوت مثال للكوبل المثالي. لكن في ديسمبر 2002، وقت اللي كانت ليسي في الشهر الثامن من الحمل، وتحديدا نهار 24 ديسمبر 2002، اختفت فجأة كأنه الأرض تشقت وبلعتها. نهار قبل اختفائها الكوب قابل مع أخت سكوت، وفي هذا اللقاء كل واحد منهم أحكى على برنامجه كيفاش باش يعديوا النهار، بما أنه ليلتها ليلة كريسمس يعني نويل. سكوت قال اللي هو ناوي يخرج يلعب غولف، وممكن يمشي يصطاد بالقارب الجديد متاعه، شراه بط وفلوكة جديدة. أول ما يروح من الغولف ربما يتعدى يصطاد. حسي كل أفراد العائلة باش يتلموا للعشاء من بعد، عشاء كبير باش يعملوه بمناسبة نويل. آخر مرة سكوت شاف فيها ليسي قال كانت الصباح 9:30 متاع الصباح، قبل ما يخرج من الدار باش يمشي قلنا يلعب ويصطاد. بلاصة تبعد تقريبا ساعتين على مدينته. في الصباح ليسي خليها تتفرج في برنامج طبخ، من المفروض من بعد باش تخرج تكمل شوية قضيات لعشاء الليلة، ومنها زادة فهم وانا باش تخرج عندهم الكلب نتاعهم ديما تخرجوا الصباح يعمل دورته. مع 10:30 تاع الصباح جار الكوب شايف كلبهم في الشارع وحده وكان كله تراب والحبل في رقبته. استغرب الجار من حالة الكلب ولكن مشى شده ودخلوا لجنينة متاع دار جيرانه ويمكن فلت من الرباط متاعه وخرج وحده. من شيرته سكوت وهو يصطاد حاول يتصل بليسي أكثر من مرة لكن لم يتمكن من ذلك. كيرجع للدار باش يتفاجأ أنها ماهيش في الدار. غريب أنه كرهبتها غادي ساكها في الدار، ساكها في استوشها وأوراقها الرسمية الكل. كلم أفراد العائلة، كلم بقية أصحابهم يسأل عليه شيء، ما فما حتى واحد عنده أي معلومة على مكانها. راجل أم هارون هو أول واحد باش يتصل بالشرطة يبلغ أو يبلغ على اختفاء ليسي، وانطلق التحقيق في هذا الاختفاء المريع، خاصة وأنه كانوا خايفين عليها تكون شي داخل كذا، مرأة حبلة في شهرها تقريبا، دونك عرش شنو نجم يكون صار لها بكشي خرجت داخل كذا في بلاصة وتستحق النجدة. أول حاجة بدأوا بها المحققين هي استجواب رجلها اللي أكد لهم أنه ما عنده حتى علم وين تنجم تكون مشيت، وحكي لهم الهدرة اللي قلت لك عليها، خليها السباحة باش تتفرج ومشي وباش تقضي وكذا. توجهوا المحقين لدار الكوبل للبحث على أي دليل أو إشارة على مكانها أو شنو وصار لها. في الدار ما كان فما حتى حاجة هكا تفسر هذا الاختفاء المريب. انطلقت عملية بحث موسعة في المنطقة على ليسي، استعملت فيها طيارات هليكوبتر، كلاب بوليسية باش تتعلق تصورها في الشارع، باش يتحط عليهم مكافأة مالية باش تعرضها العائلة متاعها لأي واحد يقدم معلومة عليها، مكافأة $25,000. استعملت أجهزة استشعار حرارية تطوع أكثر من 900 شخص في البحر. شيء تتعدى الأيام، تتعدى الأسابيع، تتعدى الشهور، البحث متواصل، ما فما حتى أثر على ليسي. العائلة وصلت حطت مبلغ $500,000، $500,000 لكل واحد يقدم معلومة توصل البنت، لكن دون فائدة. عملية البحث الحقيقة كانت كبيرة وموسعة، خاطر بالنسبة للمحققين ما كان فما حتى سبب يخلي ليسي تختفي وحدها. من ديما نقول لك يقولوا مرأة وكذا وراشدة وتعرف ايش تعمل وتنجم تقرر أنها تهج، لا مش في هذه الوضعية. مرأة حبلة باش تولد بعد أيامات، اللي عرفوه من محيطها أنها سعيدة في زواجها، تستنى في مولودها الأول، ما عندهاش مشاكل نفسية محددة، يعني مبدئيا ما فما حتى سبب لاختفاء طوعي. المحققين قرروا يحلوا الكتاب على علاقات ليسي. بالطبيعة عادة يلزم يحلوا الكتاب على علاقتها برجلها. عادوا استدعاوا مرة أخرى للتحقيق معاه باش يوجهوا له بعض الأسئلة، والمرة هذه باش يستعملوا لو ديتيكتور دو مونسونج، جهاز كشف الكذب. ما قلت لك يستعملوه لكن ما ياخذوش عليه برش، اوكي عبارة يعطيهم شوية مؤشرات، والحقيقة باش يعطيهم مؤشرات، خاطر أجوبة سكوت كانت كلها تناقضات، والماكينة لاحظت ذلك. هذيك علاش باش يقرروا المحققين يركزوا مع سكوت أكثر. رسمياً لن يتم الإعلان في وسائل الإعلام أنه سكوت أصبح على رأس قائمة المشتبه فيهم، لكن الشرطة أعلنت أنها بصدد التحقيق مع 175 شخص من أصحاب السوابق العدلية أساساً. في الأثناء وبشكل سري باش يركبوا المحققين جهاز تعقب GPS في كرهبة سكوت، ممكن يمشي لأي بلاصة تكون ليسي موجودة فيها، ربما محتجزها. وهما يبحثوا ويعملوا في الفرضيات ويجيهم اتصال اتصال من عند شابة اسمها أمبر. أمبر هذي على علاقة بسكوت. هي ما وقلنا عاد اللي سكوت ما نحاش علاقاته المتعددة. أما أمبر عندها حاجة سبيسيال باش تقولها. أمبر كان مفهمها سكوت أنه عازم. حتى شافت الأخبار وشافت اسمه في كل بلاصة وشافته هو طالع في التلفزة يناشد في الناس يفركسوا معاها على مرته المختفية. وقتها هي اتصلت بالشرطة وأعطتهم شهادتها في الموضوع وقالت قالت سكوت قبل 14 يوم ملي تختفي مرته قال لي هو أرمل وقال لي اللي هذايا أول كريسمس باش يعديه وحده مسيك بعد ما توفيت مرته. بدأت بشوية بشوية شكوك المحققين في سكوت تقوى، لكن عائلة ليسي كانوا يدافعوا عليه. حتى عرفوا عاد بحكاية أمبر اللي خرجت بعد ما حكيت مع الأمنيين عملت ندوة صحفية حكيت فيها على علاقتها بسكوت. وقتها الأنظار الكل توجهت له ومعها أصابع الاتهام. حاول سكوت يبرر يفسر تصرفاته. هو زاد خرج في أكثر من وسيلة إعلام وحكى فيها على علاقته بليسي وحاول يبرر خيانته لها وقال صحيح أنا خنتها وعندي كذا أما ما عندي حتى علاقة باختفائها. نهار 13 أفريل 2003 تحديداً بعد 3.5 أشهر اختفاء ليسي كان فما كوبل يتمشى على الكورنيش وإذا بمشهد مريع يشوفوه ما بين الأعشاب قاعدين يشوفوا في حاجة مش عارفين دمية ولا بالرسم جنين جثة جنين ذكر الحبل السري ما زال لاصق فيه رأس الجنين كان ملفوف في شكارة بلاستيك بجنب الجثة وعلى بعد أمتار تم العثور على جثة سيدة ليسي عالقة بين الصخور في خليج سان فرانسيسكو. الجثة كانت في مرحلة متقدمة من التحلل وكانت في وضع مخيف أجزاء كاملة ما فماش كما جزء من الرأس جزء من اليدين بعض الأعضاء الداخلية المفقودة. الغريب أن الطب الشرعي لن يتمكن من تحديد سبب الوفاة عندها برشة الجثة في الماء وكلها الحوت وبرعاء لكن أثبتوا أنها الولادة متاع الجنين تمت بشكل طبيعي. مع اكتشاف الجثة المحققين لاحظوا تغييرات في شكل سكوت إذا بيه لقاو شعره مصبوغ بدل الكوب متاعه بدل الكوب والحجامة متاع لحيته حسوا أنه بشوية بشوية كأنه ناوي يفر. وقع إيقافه وسؤاله حول هذا الموضوع وهو أكد لهم أنه لا يهرب ولا هم يحزنون وأنه ما عنده حتى علاقة مرة أخرى بالجريمة وأنه فقط بدل اللوك متاعه خاطر يحب يهرب من الصحافة اللي تلاحق فيه في كل مكان وخلاه له حياته جحيم. سكوت باقي مصر على الإنكار. المرة هذه المحققين جابوا له بعض الأدلة. سكوت قال لي نهار اختفاء ليسي ومشى يلعب وبعد مشى يصطاد. فقرروا المحققين يفركسوا الفلوكة متاعه. وفي الفلوكة متاعه سيتم العثور على بانس كوبونت عليها شعر بانس وعليها شعر. وقتها تم توجيه تهمة القتل العمد لسكوت وقت اللي اكتشفوا أنه الشعر متاع مرته. بالنسبة للادعاء العام الدوافع اللي خليت سكوت يعمل هكا في زوجته هي أنه غير مستعد أنه يكون أبو ما زال مواصل في علاقاته السرية ما يحبش تتسلب منه حرية العازب. شغلي عنده صغير ومسؤوليات، فقرر يتخلص من مرته والصغير ويرجع من الأول وجديد أنه عازب. سيناريو الجريمة اللي رسموه المحققين كان كالتالي: نهار الجريمة وقبل ما يخرج سكوت من الدار للصيد، اقتل ليسي، خنقها. كيفاش ولدت وقتها من بعد فكيهزها قبل ما يهزها، ما فما حتى معلومة. على كل حال، من بعد باش يغطيها ويحطها في الكهرباء، من الكهرباء باش يحطها في الفلوكة، في الفلوكة باش يربطها ويغطيها، من بعد وهو في عمق البحر باش يفك الأربطة ويرميها. كيما قلت، كيفاش ولدت؟ هل ولدت ولا الحوت حللها كرشها؟ طب الشرع يقول صارت ولادة طبيعية. على كل حال، ما عندنا حتى معطى في هذا، رغم تعداو سنين هذه الكل في الموضوع. نهار 12 نوفمبر 2004 تم اتهام سكوت رسمياً بالقتل من الدرجة الأولى والدرجة الثانية. هذه التهم تتوجه في أمريكا، سميوها قتل درجة أولى وقتل درجة ثانية، وبناء عليها يتحسب سنوات السجن. تم الحكم عليه بقتل ولده زاد كيف كيف، وبذلك وقع الحكم عليه بالإعدام. في 2012 قدم محامي سكوت طلب باستئناف لكن تم رفضه. لكن 2020 المحامين متاعوا لقاوا ثغرة في الإجراءات اللي صارت في المحاكمة، خطأ صار في اختيار هيئة المحلفين، الهيئة اللي هي تقول مذنب ولا مش مذنب وبناء عليه القاضي يحكم. بالتالي وقع إلغاء حكم الإعدام. في ديسمبر 2021 تم تخفيف حكم الإعدام إلى السجن مدى الحياة، لكن دون إمكانية الإفراج المشروط إلى حد الآن.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا تنجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. الى اللقاء.
0: المحقق بلس. محقق بلس.

0: تسمعونا في المستير على 89.4 جوهرة اف ام.
1: ليسن اب،
0: الدنيا وما فيها
2: جوهرة اف ام.
3: بوبليسيتي.
4: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
5: رياكتور اونج بويسون انرجيزون تاكاو، زوز انواع ديباسي بيهم لي ليميت نتاعك، الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوش يور ليميتس.
6: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو، اللمة ونقية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور، فونتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معا.
2: جوهرة
3: اف ام. بوبليسيتي.
7: جوهرة سبورت. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
8: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
9: سيف سنيل اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اوريدو، طور عالمك.
7: جوهرة سبورت.
10: ماذي ساعتي بالضبط على راديو جوهرة. أهلا وسهلا بكم في جوهرة سبور. نبدأ بالنجم الرياضي الساحلي، يواصل تدريباته تحت إشراف المدرب الفرنسي براكوني. الفريق يستعد للدخول في تربص تحذيري في حمام بورقيبة في شهر

ومن المنتظر كذلك أنه يقع الإعلان 3 صفقات جديدة في متوسط الميدان الليبيري سانغاري، مهاجم السنغالي عثمان دياكيتي والظهير الأيسر عزمي غوما، طبعا في انتظار الإعلان الرسمي على الصفقات هذه اللي هي موجودة داخل أسوار النجم الرياضي الساحلي. طبعا بالتوازي مع هذه لجنة فض النزاعات كذلك تقترب من غلق الملف 11، ملف حمزة جلاسي اللي وصل للمبلغ ل 150 مليون من أصل 290 مليون. وللتذكير الفريق مطالب بدفع 1.5 مليار من أجل الحصول على إجازة المشاركة في البطولة اللي تنطلق يوم 22 أوت و 23 أوت القادمين. نحكي على النادي الافريقي وتحت قيادة المدرب ماهر الكنزاري، التدريب تنطلق اليوم في تربة سعين درهم، يتواصل إلى غاية 8 أوت وباش يخوض أولى وديات ويوم 31 جويلية أمام النجم الخميري. دونك البداية مع بداية ماهر الكنزاري باش تكون اليوم رسميا مع فريق النادي الافريقي. نحكي على ترجي جرجيس اللي يواصل كذلك دعم فريقه كيباسوي والمغراوي وكذلك حمدي المد حمدي العبيدي، هذوما الكل طبعا على ذمة فريق ترجي جرجيس اللي طبعا عمل كل المساعي باش تكون عنده فريق ممتاز، اللي شرى انه ترجي الجنوب كذلك انت دب قبل هذوما سامبا ذيوفي من السنغال وياسين الكاسح والصادق توج وحازم المنادي وادم التاوس، هذوما الكل تعزيزات مهمة لترجي جرجيس اللي من المنتظر أنه يدخل في تربص مغلق بمدينة سوسة من يتواصل إلى يوم 9 أوت القادم. نحكيو رياضات فردية ونحكيو على اللاعبين زوز توانسة فراس القطوسي وخليل الجندوبي اللي تحصلوا على ميدالية ذهبية في دورة البرتغال الدولية، وهذا طبعا تأكيد جديد على الحضور القوي للتايكواندو التونسي على الساحة الدولية بعد فوز المباراة النهائية 87 كيلو توج البطل الأولمبي فراس القطوسي بالذهبية، وطبعا بعد فوزه على البوركيني فيصل ساودوغو مزيد من التألق للثنائي فراس القطوسي وخليل الجندوبي. نحكيه على أخبار أخرى ولكن نحكيه على الجامعة التونسية لكرة القدم اللي من المنتظر أنه يقع سحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد نهار 4/11 انطلاقا من 11 متاع الصباح في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم وبالتحديد في الإدارة الوطنية للتحكيم. ذكر أنه بطولة السنة فيها زوز فرق جدد اللي هما أمل حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير. نحكي على باريس سان جيرمان ونحكي على لاعبنا التونسي خليل العياري اللي يقترب من توقيع أول عقد احتراف مع عاصمة الأنوار باريس سان جيرمان، لأنه لويس أنريكي عيط له باش يدخل في يعني في التحضيرات مع الفريق الأول، وهذا طبعا خبر مهم جدا لكرة قدم التونسية ومهم جدا لخليل العياري. نحن دائما مع ملاعبيتنا خارج حدود الوطن إسماعيل الغربي المنطقة، الحديث إلى نادي ليغانيس الإسباني يلعب غدوة مواجهة ودية ضد ريال مدريد على الساعة 10:30 صباحا، طبعا تحضيرات ليغانيس اللي موجود في الدرجة الثانية الفرنسية ومواجهة كبيرة مع فريق ريال مدريد. نحكيه على اللاعب المصري اللي تألق في كأس العالم الأخيرة إمام عاشور لاعب الأهلي المصري، اللي الأخبار تتحدث أنه فما عرض من اتحاد جدة للمتألق، وطبعا بالرغم هذا زاد فما اهتمام إنجليزي وبالتحديد فريق إيفرتون الإنجليزي يحب على خدماته، دونك تألقه في كأس العالم إمام عاشور خلاه محل اهتمام العديد من الفرق. نقعد في أخبارنا خارج حدود الوطن ونحكيه على الأهلي المصري فريق إمام عاشور اللي رسميا الاتحاد المصري يعني جاه الرد من الاتحاد الأفريقي واللي رفض في زيادة في العدد الأندية المشاركة في مختلف الكؤوس الأفريقية وهي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف. نذكر أن الاتحاد المصري حاول يلقى يعني مخرج لفريق الأهلي المصري، لأنه الأهلي المصري كتذكروا جاء في الترتيب الثالث وبالتالي ما عندوش الحق يشارك في دوري أبطال أفريقيا. الاتحاد المصري كان طلب من الاتحاد الافريقي انه ينظر في امكانية الزيادة في عدد الفرق المشاركة في دوري ابطال افريقيا باش يدخل الاهلي المصري، لكن الاتحاد الافريقي جاوب رسميا برفض القرار هذايا. والحقيقة هو الاتحاد المصري كان قرا حسابه لانه قبل اسبوع تقريبا قام بتعيين النوادي اللي باش يشارك في الكؤوس الافريقية ولقينا الاهلي المصري موجود في كاس الكاف، وكأنه كان عنده علم انه الاتحاد الافريقي سيرفض هذا القرار.
طبعا اخبارنا ديما متواصله على الموقع نتاعنا وفي نشراتنا الرياضيه. تحياتي للجميع، الى اللقاء.

ساعتين وتسعة دقائق في استوديو جوهر اف ام. مساء النور، مساء السرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول من توا حتى للاربعة، سويعتين من زمان، سويعتين من الموسيقى، سويعتين من الفقرات المتنوعة. حاضرين كما احسن ما يكون كوكتيل صيفي مع تيوا بارتاندر، ميتيو دي بلاج والتوقعات الجوية للشواطئ. اليوم باش نعملوا طلة هيك على لي بيسكول، باش نحكيوا على التسجيل بالنسبة للموسم الدراسي 2026 2027، وعنا التيكيات للربح، زوز تيكيات للعرض الحدث الليلة، التخميرة في مهرجان سوسة الدولي العاشرة بتاع الليل، عرض مزيان برشا، التخميرة للموسم العاشر على التوالي، نجاحات بالجملة باش يكون الليلة في مهرجان سوسة الدولي في مسرح طلق سيدي دار سوسة. دايوغ من توا ابعثوا جي على 85 990، جي كيما الجوهرة على 85 990. البونيمور تكون اليوم مع دكتور أسامة العجمي، سينو سامر ميكس وجو الموسيقى الصيفي اللي تعجبكم انتم. الكيب كامله معكم، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سمية صغير، سمية عسلامه، تحياتي ليك سمية، مرحبا. نرجس قلاله في الديجيتال، اهلا وسهلا نرجس، تحياتي ليك. زاده زياد غرسه روح من السوق عماره، ما احنا مازلنا كي جينا مش مروحين توا، خليكم معنا.

0: اسمعوا باراسوت مع غازي خليل.
1: نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوار اف ام. نجدد لكم التحيه، مرحبا بالناس اللي معنا الكل. هكا باش نعملوا اسكال صغيره باش نمشيو تحت الباراسول اليوم ونضيفوا بحدنا انسان عزيز علينا برشا الحقيقه. ما نجمش ناخذها من الكوتي بروفيسيونيل كاو حتى من الكوتي بيرسونيل. 30 سنه واكثر معنا نعرفوا بعضنا من ايامات الدراسه. فرحان باستقبالها السيده سيرين سهيلي المكلفه بالاتصال في المدرسه الدوليه الابتدائيه بسوسه، هي الابتدائيه الدوليه ايبي سكول، واللي يقول ايبي سكول يقول عنوان النجاح. اكيد باش نحكيو على برشا حاجات، باش ناخذوا فكره قبل كل شيء على ايبي سكول من عندها هي، باش نحكيو شويه على مواعيد التسجيل بالنسبه للموسم الدراسي 2026-2027، وعلى شلي نرجعوا حتى النتائج مناظرات عم ناول. هذا الكل معك سيرين، اهلا وسهلا، نورتنا.
2: عسلامة غازي وشكرا على الاستضافة. سافي تخو بليزير دو دوفوار. نحب نحيي اولا كامل فريق العمل بجوار افام وبمستمعينا الاعزاء. خلينا نعطيو لوحة على ليكول نتاعنا بالرغم اللي هي غنية على التعريف. ايبيسكول ا اوفر سي بورت ان 2019، اللي اغري بار لو مينيستير دو لوديكاسيون تونيزيان، اي الفي بارتي دو ايبي ايديوكيشنال جروب. مدرستنا تقري من السنة التحضيرية للسنة السادسة. المخول اللي باش يدخل السنة التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027 هما صغيرات اللي مولودين في 2021. ونحب نعلم الأولياء اللي الانسكريبشن بور لاني سكولير 26-27 سون أنكور أوفيرت بور تو لي نيفو. برنامج أقسام التحضيري في إيبيسكول مبنية على برشا نشاطات تجمع ما بين التعلم وتنمية شخصية الطفل، إلى جانب اللغات الفرنسية والإنجليزية في سن مبكرة، إلى جانب زاد الأنشطة الفنية الرياضية والتكنولوجيا. الهدف من هذايا سي لو فات اللي احنا صغيرنا وصغيراتنا يكتسبوا المهارات اللازمه باش كي تعديوا للمرحله الابتدائيه نتعداوها بطريقه سلسه وبكل ثقه. فلا تعتمد برنامج الإيبيسكول، برنامجها هو البرنامج الرسمي التونسي مع منحها أهمية كبرى للغات الفرنسية والإنجليزية. مع العلم اللي الإيبيسكول تفتخر بتلامذتها اللي توجهوا للكولاج بيلوت، مع التذكير زادة اللي احنا حققنا نتائج جد مشرفة، تدوريشي 80% أدمي أو كولاج بيلوت دوسوس 30%. النتائج هذية كانت معناها خلينا نقوله اللي هي كل المجهودات اللي قام بها كل الإطار التربوي، صغيراتنا الأولياء اللي نحب نشكرهم ونوجه لهم تحية كبيرة على الأخر. صغيراتنا تحصلوا على عدد ممتازة كما في الفرنسية فوق 18.5/20، الإنجليزية 20/20، في العلوم البعض منهم تحصل على 18/20، اللي خلت لمتنتنا ممتازين. خلينا نقوله أول حاجة اللي الإيبيسكول توفر الأفضل، هذه أول حاجة. ثاني حاجة اللي هي زادة توفر أن إكسيلون أنكادرمون غراس لليزونسينيان دو كاليتي اللي هما أمام سو أنكادري بار دي كونسيير بيداغوجيك أوتمون كاليفي. أولا ثانيا زادة لي كونفونسيون لي بارتناريا اللي احنا نقومو بهم في ليكول متاعنا، كيما ملي حالينا ليكول ان 2019 انا سيني كونفونسيون افيك الكامبريدج اسيسمنت انجلش اي لو بريتش كونسل اللي خول صغيراتنا يحضروا يعديو ان اكزاما بور اوبتينير لو سيرتيفيكا كامبريدج يونغ ليرنرز انجلش والسيرتيفيكا ابتيس فور تينز سون بور اوبليي اللي لي بيسكول سي ان سنتر ديكزاما يجيو عادينا ليكزاما فال كامبريدج. هذه زادة فخر للإيبيسكول. زادة إيبيسكول تعطي أهمية كبرى للنوفل تكنولوجي كيما الانفورماتيك الفي تكنولوجيك اللي بما يعرف بالروبوتيك اللي تتقرى في ليكول متاعنا كمادة أساسية. ما هيش كلوب، مادة أساسية يقراها. وزادة دو تال فاسون احنا وفرنا في ليكول متاعنا اون سال انفورماتيك اون سال او دو روبوتيك اوتمون اكيبي. وكيما معروف على إيبيسكول زادة اللي هي تعطي أهمية كبرى للرياضة. توفر المية على ديسبوزيشن دو سيز إليف، عندها ان جيمناز ملتي سبور دو 300 متر كاري دون سال دو موتريسيتي بيان سور ايبي ستاديوم سيت ان اسباس ان بلان اير دو 2000 متر كاري افيك ان تيران ملتي سبور دو 600 متر كاري و سون اورغانيزي لي ديفيرون ايفينمون انترنا كو سوا انتر كلاس انتر ايكول. هذا كل باش يكون صغير من جانب التعليم عنا زادة لتنويسمة. دالفاسون نوفر كل الرفاهية اللازمة باش على الأقل كي يتعلم الدراسة تكون اللي جانب زادة الانفراستركتور نتاعنا وغنية على التعريف.
1: لوتيل لاغريابل.
2: وي.
1: من الصغير يتعلم ومن الصغير زادة يتفرغ.
2: افكتيفمون.
1: مهم برشا حتى للبسيكولوجي نتاع الصغير.
2: افكتيفمون. زادة احنا عندنا حاجة اسمها نسميوها لي بوز ميريديان. تال فاسون احنا بعد الديجوني عندنا دي بوز ميريديان معناش كاع. تال فاسون صغير ما يقعدش مكتف في يدي عندنا دي بوز ميريديان. لي بوز ميريديان سون دو تيب. في الليكول عندنا لي بوز ميريديان كلاسيك اللي موجودين على عام كامل باغ اكزومبل روبوتيك انفورماتيك لار بلاستيك الموسيقى السينما السبور لودوتيك والليكتور بيسكون ديسبوز دون بيبليوتيك دو 100 متر كاري وين فما ان لارج شوا دو ليفر تال فاسون من البريسكولير لا 6ام اني عندنا زاد دي اكتيفيتي اتم شاك سيمين عنده ان تيم بيان بريسي نجم يكون عنده علاقه بالفت ناسيونال انترناسيونال ولا نقولوا الموضوع هذايا مهم لازم طرق لو صغير و لي اكتيفيتي هادو ما سون انيمي بار دي بروفيسيونيل دو دومين و لا سادا بار لي انسيانيونت نتاعنا شاك سيمين عندو كيما قلنا ان تيم بيان بريسي عملنا مثلا لا سيمين دو لا روبوتيك و دو لانتيليجونس ارتيفيسيال باسكو عندنا لي بي ديجيتال عملنا لا سيمين دي زار
1: من ليكول بريمير من
2: روبوتيك و لا اون ايساي دانتيغري لانفورماتيك باسكو هي سيت اون ماتيير برينسيبال ا بارتير دو لا بروميير اني و الروبوتيك و لي اكسل il faut dire la vérité صغيرات نتاعنا عملنا زاد سيليبريتينغ English Week, la semaine de la langue anglaise. Ou, بالمناسبه, السنه الدراسيه 25-26, تلمنت لمذتنا, شاركوا في الكومبيتيشن ريجيونال ومن بعد ناسيونال, كومبيتيشن en langue anglaise, نسميها The Book Battle 2026. ومنها صغيراتنا زوز منهم مروا للنهائيات ونفتخر زادا. حاجه اخرى, زادا, ليبيسكول اورغانيز ديفيرونز ايفينمون, نستعرضوا فيها لي بارون, لو زيليف, لي زونسينيون نتاعنا.
1: مهمه النقطه هذه, زادا العلاقه مع الاولياء.
2: Que ça. Et ça, l'objectif, c'est le fait de renforcer le lien entre les familles ou l'école. Et ça, c'est le, l'objectif, c'est le bien-être de l'élève. Amène à des sorties pédagogiques, des activités sportives, puisqu'on a, la, on a l'infrastructure, amène à des ateliers culinaires. Et ça, c'est très important. On a dit mon colo, les parents ou l'école, ou mal pili, bichoukoun, sri, rare ou épanoui, ou ando, amana. Il est bien, voilà, ouais. D'accord. حاجه اخرى زاده ايبيسكول تسعى ترسخ بعض القيم في التلميذ pour avoir un élève citoyen responsable. Nantique exemple, bien, mathala, ouais. La citoyenneté, al-mouatna, la culture de l'engagement. Et ceci aide en organisant différents événements, comme par exemple la semaine de la prévention routière, amène agir pour sauver des vies, amène aide la quinzaine de la démocratie à Piscoul, intérab ou mathilin al-aqsem, amène le couffin de Ramadan, amène l'hiver au chaud pour tous, en collaboration avec le Rotary Club de Sousse pour la 7e année d'affilée. Maintenant, ce sont des événements et ils sont très importants pour que notre élève, ou l'enfant, il y a un citoyen responsable.
1: Et surtout, زاد صغير ينجم يختار ثنيته وحده
2: هنا
1: باللي ماتيير اللي موجودين باللونكادرمون الموجود سواء بالنسبه للستاف اللي قاعد يقري ولا سيد
2: يعني المربين
1: وحتى بحضور العائله وباللي ديسيبلين هذوما الكل صغير معناها وين يلقى روحه عنده التالون وين يلقى روحه اي بو اكسيلي
2: في ليبيسكول سي ان ترافاي ديكيب راهو احنا موجود على الاطار التربوي الاطار الاداري وعندنا البارون لوبجيكتيف نتاعنا الصغير يكون مرتاح اي سا سي تري امبورطون عندنا لو نيفو l'éducation ou hanna zed l'épanouissement ou nختمو زاد على الثقافه العامه de la façon كيف يخرج هو يمشي للكوليج il a vu
1: il
2: تعرف tout ce qui
1: il a vécu
2: voilà et ça c'est très important
1: التسجيل بالنسبه للموسم الدراسي 2026
2: احنا
1: بديتو
2: بيان سور من مارس
1: من مارس
2: احنا من مارس لي انسكريبسيون سون اوفرت بور لاني سكولير 2026-2027 بور تو لي نيفو حاجه اخرى نحب زاد نقولها للمستمعين الاعزاء اللي لي بيسكول فالوريز ليكسيلونس اون اوفران دي بورس ديكسيلونس انا دو تيب دو بورس بورس لادميسيون هي سا كونسير لي زيليف جدد من الدوزيام اني لي سيزيام اني و سو سون دي بورس لي تتراوح ما بين 50 و 25% وعنا دي بورس دو فان داني اللي تشمل من الكلام ذا من البروميير اني للسانكيام اني وسو سون دي بورس اللي تتراوح ما بين 50-30% تال فاسون توا بور لا بروسيدور دانسكريبسيون هو سهله اللي هو يجيو بحذنا تلفاسون نعطيوهم toutes les étapes nécessaires اللي بشي نجمو يدخلوا بحذنا في الليكال pour plus de détails نجمو يدخلوا على السيت متاعنا www.episcolar.com يتصلوا بنا على 73 814 500 73 814 500 يجيو بحذنا للليكال مرحبا بهم موجودين وإلا sur nos pages officielles l'Instagram ou le Facebook à tout moment voilà يعطيك الصحة voilà
1: باه عملتوا جي بي او ما زلتوا
2: جي بي او احنا نعملوها على عام كامل
1: كل يوم جي بي او
2: كل يوم احنا عملنا ميجا جورني لي برومي با ايبيسكول جماعه البريسكولار والبروميير اني عملناها في افريل تلفاسون استدعينا فيهم دي بارون جاو بحذنا لي بارون تاعنا واستدعينا فيها دي بارون واحنا ديما محلولين تلفاسون افيك لو بلو كرون بليزير ومرحبا بهم في ليبيسكول باه
1: ميرسي بوكو الفرنسي ويسمع الانجلي اللي عند سيرين سيلي مكلفه بالاتصال في ليبيسكول يفهم
2: هو
1: ولدك وبنتك كيفاش تنجم تقريه وين تنجم توصلوا خاطر سي توت ان جروب
2: راه فما
1: سويفي كامل حتى للفي يونيفرسيتير وحتى لو موند بروفيسيونيل من بعد
2: مرحبا بك
1: ميرسي سيرين
2: ميرسي افيك لو بلو كرون بليزير
1: تحيه لكل ستاف ليبيسكول احنا مازلنا معكم في باراسول نمشيو للموسيقى توت سويت

0: Коктейль с Айфи.
1: نرجو معكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوار افام. نجدد لكم التحية الناس الكل. مازلنا مع الموزيكا مع غنية حلوة كيما امسي سولار سمعناها استا لا فيستا. غنية مزيانة بين القديم والجديد، منوع بين الشرقي والغربي. زادة لقيت هذا وقيت الكوكتيل الصيفي وقيت تفرشيكا وتناويشة مع تيوا بارتندر. تيوا اهلا وسهلا، مرحبا يا تيوا. تيوا تسمع فينا؟ تحية ليك تيوا. ما عرفش احنا اليوم تيوا مش يكون معنا من انا بلاصه. تيوا اهلا وسهلا. باي تيوا ملا، نرجعوا له شويه اخرى مش مشكله. يلا خليكم معنا ملا، نمشيوا للموسيقى مع هشام الحاج. شفت الورد مزيان الغنيه دي، سينو زادا باش من بعد يكون معنا تيوا في الكوكتيل الصيفي في جو الغنيات اللي اخترناها لكم. يلا نمشي للموسيقى ونرجعوا.

التونسية على حسب آخر طحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. دقات برمج في غطسة في تبحبيحة في تبحيرة مزيانة. فكرة على درجات الحرارة ونبدأ بسواحل الوسط الشرقي. هجلة شط مريم القنطاوي بوجعفر 33 درجة. سقانس والمهدية 32 درجة. إرجيش 33 درجة. أبرد شوية في الشابة 31 درجة. الشمال الغربي كيلعدة برقة 30 درجة. رسنجلة سيدي سالم والرمال 32 درجة. سيدي علي المكي 30 درجة. مش بعيد برشا زادة في خليج تونس. رواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد قرطاج برج السدرية وسليمان 30 درجة. خليج الحمامات الهوارية 31 درجة. حمام الغزاز 30 درجة. قليبيا قربة والحمامات سخونة شوية 31 درجة. خليج جابس شفار جابس مع بعضهم 33 درجة كيف كيف. جربة 34 درجة وجرجيس 35 درجة. وانتي وين تحب تعوم؟ صح عليكم الكل. ما زلنا مع الموسيقى حرجي على 85 990 ربحك دو باس العرض تخمير الليلة في مهرجان سوسة الدولية.

0: شعل مأخر ما في مشكة عادي بشيل موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشيل
1: سيابك بيدلو عالكسة لا بخزاني ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي ما انتبه.

0: روحية.
1: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تمكنت وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل خلال ساعة متأخرة من ليلة البارحة من السيطرة على الحريق الذي اندلع عصر يوم أمس الأحد بجبل دلاج هنشير الشاذلي بمعتمدية تكلسة، وفقا لما أفاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل محمد الهادي سليماني في تصريح لوكالة سفريق الأنباء، مؤكدا أن

0: التبريد للجيوب النارية متواصلة. تم اليوم تسجيل 8 حالات غرق بشاطئ ليبيا من ولاية نابل، من بينها حالة وفاة لامرأة في العقد السادس من عمرها حسب ما أفاد به مصدر مسؤول من الحرس البحري لوكالة تونس إفريقيا للأمن. دعا نائب النوري الجريدي اليوم خلال جلسة عامة في البرلمان رئيس الجمهورية إلى إقالة الحكومة وتعيين حكومة قادرة على خوض الحرب ضد الفساد، وطالب الجريدي بفتح حوار دبلوماسي عاجل مع الدول المستعدة للاستثمار في تونس ومراجعة كل اتفاقيات النفط وعقود الغاز والملح والطاقات المتجددة مع إلغاء نظام الرخص وحكم العائلات وفق تعبيره. من جهتي استنكر النائب علي زغدود غياب ممثل عن الحكومة عن جلسة الحوار البرلمانية هذا اليوم لتقديم الإيضاحات والإجابة عن تساؤلات النواب، مشيرا إلى تحضيرهم لائحة لوم ضد الحكومة، معتبرا سكوتها أي سكوت الحكومة عن الأزمة بمثابة الهروب.
1: نحن نستنكر غياب الحكومة أو عضو حكومة على هذه الجلسة الحوارية اللي هي تمس أهم المشاكل اللي تعرضت لها الدولة التونسية، خاصة في الأسابيع الفارطة اللي هي مشاكل انقطاع الكهرباء والماء والحرائق وما نتج عنها من تهديد لمصالح المواطنين وكذلك للاقتصاد والدورة الاقتصادية. احنا كنواب شعب اليوم نراو كون الغياب على الجلسة هذه هو مواصلة في الصمت والهروب من مواجهة الحقيقة. ربما أن مجلس نواب الشعب اليوم أصبح يطالب بصوت عالي إذن هذه الحكومة على أن تقدم برنامجها وتقدم رؤيتها وتقدم حلول حقيقية لمعاناة المواطنين، لكن يبدو إذن أن هذه الحكومة اليوم للأسف لا تملك حلول حقيقية، وبالتالي اليوم نرى كمجلس تشريعي اليوم أن نحضروا في لائحة إذن لوم للحكومة وعلى هذه الحكومة إذا اليوم أصبحت غير قادرة على مصارحة الشعب التونسي وعلى تقديم رسائل تمنى للشعب التونسي. نرى أن هذه الحكومة لابد أن ترحل وتفسح المجال لأناس ولشخصيات قادرة على أنها تواجه الشعب وعلى أنها تعطي رسائل تمنى في لحظات الأزمة.
0: تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي القادم والبالغة 5446 طنا من الورق وفق الرئيس المدير العام للشركة سامية البريكية. البريكي أوضحت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم إلى حدود هذا اليوم الاثنين توزيع 4876 طنًا من الورق بما يمثل نسبة إنجاز تناهز 88%، فيما لا تزال 660 طنًا متوفرة بمخازن الشركة وموضوع على ذمة الحرفاء عند الطلب بعد الحصول على شهائد التكفل من المركز الوطني البيداغوجي. دوليا أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران احتجاجا على ما وصفته بالتدخل في شؤون إيران الداخلية من قبل دبلوماسيين اثنين اعتقلا لمدة وجيزة هذا الشهر. قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة استهدفت إمدادات ونقل النفط من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من المسيرات، وذلك ردا على ما وصفه باختراق الطائرات المسيرة السعودية الأجواء اليمنية. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: نرجع معكم مرة أخرى في بونيمور في ديما على الدنيا وفيها جوهر اف ام. بونيمور اليوم زاد موضوع مهم نحكيه شوية. وقت اللي تبدأ نهارك هكا مش كما تحب، تبدأ بالصعوبات بشوية مشاكل، كيفاش نجم ترجع المود وترجع هكا لمزاجك الطبيعي، ترجع للحالة العادية وخير علاش ليه؟ هذا الكل الإجابة تكون معاه مع الدكتور أسامة العجمي، أستاذ مساعد استشفائي جامعي في الطب النفسي، معالج نفسي مختص في العلاج النفسي وخاصة العلاج المعرفي. أهلا وسهلا دكتور أسامة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا غازي، أهلا وسهلا بمستمعين جوهر اف ام.
0: شنحوالك؟
1: سافا الحمد لله. انت شنحوالك؟ سافا
0: الحمد لله. سافا
1: ايوه
0: خير من الجمعة اللي فاتت نتصور، حتى مع الضوء مع السخانة
1: كل شيء قاعد يتحسن ان شاء الله. دونك اليوم باش نحكيو في حاجة مهمة على الاخر سي غازي. كما قلت ساعات الانسان يفيق صباح يلقى روحه من اول النهار في حالة مش باهية، نجم يكون ما رقدش مليح، صار خلاف صغير مثلا في الصباح، تأخر على الخدمة نتاعو، سمع اخبار ماهوش باهي، ولا ببساطة حس المزاج نتاعو هابط ماهوش في نهارو كما نقولوا احنا. السؤال يطرح روحه اللي هل اذا بدينا النهار خايب معناها باش يكمل النهار خايب؟ دونك لهنا لازم نفسروا الإجابة العلمية تقول لي، خاطر اللي يصير في أو نهار هو مجرد بداية مش حكم نهائي على بقية النهار وكل. وبرشا ناس يعملوا خطأ شائع، يفسروا لحظة سيئة كما كأنها تمثل النهار الكل، ألور كلكو مينوت ما نجموش نلخصوها اللي في نهاري خايب واليوم الكل، معناها اليوم الكل باش يكون النهار الكل مش يكون مشاكل وكل. مي علاش كي يبدا، لازم نفهموا علاش كي يبدا نهار خايب نحسوا نحسوا اللي النهار الكل باش يفسد، ولكن لازمنا وضعية ولا سيتياسيون لازمنا نفهموا اللي ساعات موقف صغير في الصباح ينجم يبدل مزاج النهار الكل. مي كيفاش يخدم المخ في الحالة هذه؟ المخ متاعنا هو كيما كيف ما يكون عنده نظام انذار، دوره الأساسي هو يحمينا ويبحث على الأخطار والمشاكل، يعني بطبيعته هو يميل اكثر باش يلاحظ الحاجات السلبيه قبل الايجابيه، معناها اون اليرت ديما يشوف الحاجات النيجاتيف. مثلا كتصير حاجه تقلقنا صباح، المخ ما يوقفش عند الحدث هذاك، هو يعطيه معنى ويحاول يفسره بسرعه. مثلا انت روتار على خدمتك، المخ يقول يعطيك الفكره هذه اني يعني ديما متاخر، اليوم باش تكون كارثه، ما فما حد شيء باش يمشي مليح ولا كيما ناوي. ولهني في غازي المشكلة مش اللي هي النقطة المهمة، المشكلة مش في الحدث، المشكلة في القصة اللي يبنيها المخ حول الحدث. في العلاج السلوكي والمعرفي نسميه هذه الفكرة اللي تجينا دوما سينا يعني بنمو نسميها الأفكار التلقائية ولا لي بونسي أوتوماتيك. هذه أفكار تجينا بسرعة من غير ما نختاروها وحدها تجي، أما هذا ما يمنعش أنها نجم تكون صحيحة ولا غلطة. المخ ساعات يعمل كيما كاميرا عندها فلتر، فهمت؟ الفلتر هذا إذا كان الفلتر سلبي كل شيء نشوفوه من خلاله ويصبح أسوأ. مثلا كي يبعث لك أنت، مثلا كتبعت أنت مساج مع الأنامي ولا أمومبر دي لافامي، تبعت له جواب وما يجاوبكش، تبعت له مساج مسنجر ولا واتساب وما يجاوبكش، تفسير الأول تقول نجم تكون راهو باز متغشش عليا ولا راهو باز فما حاجة خليته ما يجاوبنيش. أما فما تفسيرات أخرين اللي هو النجم المخ يعطي دوتر الالتيرناتيف، اللي نجم يكون تقول للعبد هذاك عنده ما يعمل، يمكن ما شافش الرساله. دونك بور لو ميم ايفينمون فما برشا تفسير مختلف يعطي، وهذا يعطي احساس مختلف. وهنا تدخل فكره اساسيه في العلاج السلوكي المعرفي، اللي ما نجموش ديما نتحكم في الاحداث اللي تصير لنا، اما نجمو نعمل من النجمو نتعاملوا ونراجعوا الطريقه اللي نفسروا بها هذه الاحداث. نجد كي نبقى في التفكير السلبي المخ يدخل في حلقة من الفكرة السلبية دي، كانت تعطيك توتر وزيد تركز أكثر على المشاكل وتكثر لك الأفكار السلبية، معناها تولي سيركل فيسيو وتخلينا معناها تخلينا ندخلوا ديما في السيركل هيك نتاعنا، نبداو متوترين ومتقلقين. أما كان ناخذ ونسأل روحنا شنو صار، شنو الجزء اللي نجم نتحكم فيه، نجمو معناها نبداو نخرجوا من الوضعية وردة الفعل اللي الوضعية معناها اللي تحطينا فيها.
0: بالطبيعة.
1: دونك البارتي المهمة تو مش تحكيو فيها سي غازي، اللي هي بعد ما فهمنا كيفاش المخ ينجم يخلينا ندخلوا في دوامة نتاع مزاجية ولا دوامة نتاع سلبية. السؤال المهم هو شنو نعمل كي نحس اللي هكا نهار بدا مش كيما نحب اني، يعني مش ما نقولش بطريقة خايبة، قولوا مش كيما ناوي ولا كيما عامل بروجرام وكل. أول حاجة لازم نعرفوها اللي ما نجموش ما نحتاجوش نستناو باش يتبدل كل شيء واحد وراء. ساعات تغيير صغير في الطريقه اللي نفكروا فيها ولا في تصرفاتنا ينجم يكون هو نقطه التحول في نهارنا. على اكزامبل نبداو اول حاجه نعملوا بوز صغيره قبل ما نجرفوا مع الاحاسيس ونقعدوا هكا نخمموا كل شيء. اول خطوه هي ان نتوقفوا اللحظه خاطر وقت نكونوا تحت ضغط المخ يخدم طريقه اليه معناها اوتوماتيك يرد الفعل قبل ما يحلل يعمل حاجات ينجم يكون ماهوش معناها مقتنع بها. دونك وقتها لازمنا ناخذوا شويه وقت شويه ثواني
0: عباره عن تون مور ولا ان تون دوبسيرفاسيون ولا حاجه
1: ونسالوا رواحنا نقولوا شنو صار بالضبط شنو هي الفكره اللي جاتني مباشره هل هذه الفكره حقيقه مؤكده او مجرد تفسير
0: باهي
1: ما غير ما نقول مثلا نهاري ذا نهاري معناها
0: نهاري صرت نهاري نهار النهار على صباح ويقول لك مش كيما بديت النهار كيما كمل النهار مثلا
1: دونك نبدلها بصارت لي بدايه صعيبه اما مازال عندي بقيه النهار باش نتصرف ما نكذبوش على رواحنا وما نقولوش كل شيء به اما نراجعوا للمخ صوره اكثر توازن معناها مانيش نشوف الاكستريم الاخر نقولوا ليه كل شيء مريق مي نحاولوا نراجعوا شويه توازن
0: معناها نوع من الاكيليبر تخلق نوع من
1: الاكيليبر النقطه الثانيه اللي هي احنا نحاولوا نراجعوا الاحساس بالتحكم من اكثر الحاجات اللي تزيد التوتر هو الاحساس بالعجز وقت الانسان يركز على حاجه ما ينجمش يغيرها يحس روحه محاصر اما في العلم السلوك والمعرفي يعلمنا نسأله سؤال بسيط شنو الحاجة الصغيرة اللي نجم نعملها اني توا يمكن ما نجمش نبدل الطقس ما نجمش نرجع الوقت لورا ما نجمش نبدل وضعية صارت لي اني وزميلي ما نجمش نتحكم في تصرف اخر ولا في وضعية في البلاد صارت لي في الادارة ولا في قص الضوء ولا حاجة ما نجم نتحكم في الطريقة نتاعي في طريقة تقبلي الحدث هذا في اولوياتي في طريقة كلامي مع الاخرين في القرارات الصغيرة اللي ناخذها حتى في طريقة التنفس نتاعي دونك نرجعوا نشوفوا اللي عندنا مساحه تاثير وهذه اوتوماتيكمون يساهم في اللي القلق ينقص دونك النقطه الثالثه اللي هي نحاولوا نبدلوا الحاله النفسيه عبر السلوك انت تعرف اللي ديما كتجينا فكره ما مش تعطينا شعور ومش تعطينا سلوك دونك الافكار والمشاعر والسلوك مربوطين ببعضهم يعني ساعات ما ننساوش اللي المزاج يتحسن ما ننساوش اللي المزاج يتحسن كان كي نتحركوا ما نجمو نتحركوا مش نعاودوا المزاج مش نحسنوا المزاج نتاعنا مثال مثلا انت كسرت لك سيتياسيون خايبه نجم اني ابارتير من السلوك نتاعي نحسن النفسيه نتاعي دونك نخرجوا شويه مثلا نسمو شويه هواء نعملوا حركه بسيطه نعملوا قهوه نعملوا بوزغرونا نرتبوا حتى البقعه البيرون وين نخدموا نسمعوا موسيقى حتى كي تحكي مع شخص ايجابي ولا معناها انامي ولا صديق في الخدمه هذه الحاجات تبعث مخ رساله للمخ اللي ما زلت قادر اللي انا قادر نتصرف وقاعد فما حاجات ايجابيه في نهاري فهمتني غازيه النقطة الرابعة ونحاولوا نختموا بها ميم سي فما دوتر بوان مي نحاولوا نعطيو الحاجات المهمين اللي هي نعاود بداية اليوم برشا ناس يقولوا سيبون نهار مشي وما عادش فيها اما في الحقيقة النهار فيه برشا لحظات
0: صحيح
1: وكل لحظة فرصة جديدة فما عباد تبدا نهارها في وسط النهار فما عباد تبدا من الصبح بكري فما عباد تنجم السوف لا جورني في اخر ساعات في النهار فهمت لازم تكون الساعة توا 8 نتاع الصباح بداية خايبة اما على 11 ولا مع لابريميدي تكون برشا بدايات جدد وبرشا دي سيتياسيون نجموا نعوضوا بها الوقت اللي فاتنا ولا نعوضوا بها اللي سونتيمون خايبين اللي ناقشناهم معناها ما لازموش نحكموا على النهار من خلال كيلكوز ايفينمون ولا كيلكو مينوت عشناهم الخلاصه هي المزاج نتاعنا مش ديما نتيجه مباشره للي صرنا مي هو نتيجه للتفاعل نتاعنا مع الاحداث والافكار نتاعنا وطريقه تصرفنا ما نتحكموش في كل شيء في الدنيا هذه اما نجموا نتعلموا نتحكموا في ردود افعالنا واحيانا باش نبدلوا نهار كامل لازمنا فقط نبدلوا سؤال واحد اللي في مخنا اللي هو مش لازم علاش صار لي هكا بليتو نخمموا ونقولوا شنو نجم نعمل توا باش نعاون روحي ونحسن حالي وان شاء الله الناس الكل يتعدينا نهار زين ونجموا نبداو نهارنا ابارتير من ست معناها من ست مينوت
0: يعطيك الصحة ميرسي
1: فوالا
0: المهم ما تضيعش نهارك ميرسي يعطيك الصحة دكتور أسامة العجمي شكرا ليك احنا نرجعوا للموزيكا في باراسول الكلام ليك هذا عمرو دياب

بي وذ يو. مازلنا معكم في باراسول على الدنيا وما فيها مطلقة و43 دقيقة وقيتكم مع سامر ميكس. 1 2 3 سامر ميكس ميكسي بور فو. سامر ميكس اليوم في جولة فرو هاوس, موسيقى مزيانة حضرناها لكم, جو هكا تلقاوها معنا ديما في باراسول. ليتس جو دي جي.

العرض ينطلق العشرة بتاع الليل. ديما أبعثوا لي SMS حرف جي على 85 990 وتنجموا تربحوا معنا لي كادو بتاعنا. نكملوا الرونديفو. تحية ليكيب الكل, غازي خليل في العداد والتقديم, جين رحومة في الإخراج, ياسمين جيلي في الديجيتال. بعد شوية سنم هني في بايلا, وما تنسوش الموعد مع موجز أخبار الأربعة مع بسمة سعيدية. بقيت متابعة طيبة للناس كل في لمن. باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المعهد الوطني للرز الجوي يتوقع في نشرة خاصة ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة ورياح قوية بعد ظهر هذا اليوم. وتبعا لذلك دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة. في هذا الإطار أوصت الوزارة الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية وإحكام تثبيتها وحماية قطعان الماشية وإيوائها بعيدا عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة وتجنب العمل في الحقول أثناء العواصف الرعدية والابتعاد عن الأشجار والأعمدة الكهربائية. بخصوص البحارة، فقد دعتهم الوزارة إلى تأجيل الخروج إلى البحر إلى حين تحسن الأحوال الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الحرس البحري والسلطات البحرية المختصة والتأكد من سلامة وسائل البحار وتجهيزات السلامة، فضلا عن تجنب المجازفة في ظل الرياح القوية وتقلب حالة البحر. دوليا، غادر رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو اليوم متوجها إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدا أن المحادثات ستتناول عددا من الملفات في مقدمتها إيران إلى جانب قضايا الأمن وتوسيع دائرة العلاقات الإقليمية. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم اعتراض عدد من الطائرات المسيرة وتدميرها خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنها انطلقت من العراق وحاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية وفي الرياض. شهد الطريق الواصل بين دمشق ودير الزور اليوم الاثنين تسيير دوريات لقوى أمن الطرقات التابعة لوزارة الداخلية السورية، وذلك عقب حادث سير مأساوي أودى مؤخرا بحياة 35 شخصا وأسفر أيضا عن إصابة 30 آخرين. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: خفيف السناع على جوهر اف ام. موج مع الموجة. بايلا بايلا
1: ستة دقائق على جوهرة فم. مساء النور, مساء الخيرات عليكم الكل مستمعينا, مرحبا بكم في موعد جديد من بايلة بتاريخ اليوم 27 جويلية 2026. كالعادة رافقكم طيلة ثلاثة سوا من زمان بآخر الأخبار والمتابعات اللي جينا من قلب المهرجانات والسهرات الصيفية في تونس. مجموعة كبيرة من السهرات كانت مميزة جدا تتماشى وإيقاع الويكاند, نحكيه على السبت والحد اللي تعدي, وأكيد باش نرجو نحكيه عليهم بيانشير, وخصوصا حضور جماهيري قياسي في عديد العروض وعروض أخرى شهدت عزوف من الجماهير, وأكيد كل الأخبار والتفاصيل باش ترقبها معنا بالإضافة للبروغرام متاع اليوم البون بلان وين تنجموا تزهروا كيفاش نجموا تتفردوا خصوصا مع هالنسمة ميسيش خنسميوها نسمة مستمعينا خلي نهزوا المورال لروحنا مع هالنسمة والانخفاض التدريجي في درجات الحرارة, ولو إنه زيدا باش نقدم لكم أخبار طقس الليلة على خاطر فما نشرة محينة ما عندهش برشا ملي هبطت. مرحبا بالجميع, مرحبا بالإكيب زيدا اللي حاضرة معايا اليوم, ياسمين جديدي في الديجيتال أهلا وسهلا, جهين رحومة في الإخراج التقني مرحبا, وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم.

في بيلا على جوهر FM. تو تسويت نبدأ معكم مجموع متابعاتنا وأخبارنا في بيلا بالنسبة لليوم. وين نمشي والليلة؟ وين تنجم تكون السهرية؟ خصوصا أنه المهرجانات الصيفية ما زالت متواصلة في مختلف جهات البلاد. دونك بتاريخ 27 جوليا فما سلسلة من العروض الفنية والثقافية والتراثية. البداية بشكون مع المهرجان الدولي للفروسية ببن قردين في دورته 37، وين اليوم العشية انطلاقا من 5 فما مجموعة من العروض الشعبية بشكون في الساحات العامة، معرض للمعدات التراثية والشعبية القديمة وعروض للفروسية الشعبية، إلى جانب انطلاق الأدوار تمهيدية لدورة الرماية للجنوب الشرقي. نمشي بكم المهرجان شنني، مهرجان جابس في دورته 42، الخمسة متاع العشية فما عروض تنشيطية موجهة للأطفال تحت عنوان أشبال الواحة. دونك فما أنشطة، فما ألعاب رياضية في كرة الطاولة، تايكواندو، مع تواصل معرض للصناعات التقليدية إبداعات من قلب الواحة وعرض فني تراثي. نمشي بكم زيدا للأيام الثقافية بتمغزة 9 متاع الليل، العرض باش يكون الفنانة وردة الغضبان، مهرجان بلاريجيا الدورة 50، العشرة متاع الليل العرض الفني باش يكون مع كازو، مهرجان المنستير الدولي في إطار الدورة 53، العشرة متاع الليل العرض الموسيقي فلاش باك المخصص لأغاني الثمانينات والتسعينات، مهرجان صفاقس الدولي في إطار دورته الحالية الدورة 46، العشرة متاع الليل تنطلق سهرة الفنان اللبناني وائل جسار، مهرجان الحمامات الدولي الدورة 60، العشرة متاع الليل عرض الفنان نوردو، مهرجان بيجا الدولي الدورة 46، العشرة متاع الليل سهرة مع الفنان التونسية شيرين اللجمي، مهرجان سريانا الدولي الدورة 49، العشرة متاع الليل زاد عرض للفنان نور شيبة، المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا سهرة فنية للفنان محمد علي الأسمر تنطلق في العشرة متاع الليل، المهرجان الصيفي بماطر في دورته الثانية عرض حضرة رجال ماطر في العشرة متاع الليل، مهرجان تطاوين الصيفي الدولي الدورة 34، العشرة متاع الليل باش يكون عرض زيارة للمخرج سامي اللجمي. واليوم زاد في إطار الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي تسهروا مع عرض التخميرة بقيادة مراد باشا انطلاقا من 10:15 متاع الليل بمسرح سيدي ظاهر. دونك مرحبا بكم الناس الكل، ونذكركم اللي فما مجموعة من التذاكر للربح اليوم في بايلة. يكفي انكم تبعثوا SMS فيه بي كيما بايلة على 85990 باش تربحوا معنا لي باس هذوما لعرض التخميرة بقيادة مراد باشا في إطار مهرجان سوسة الدولي.

0: Baila.
1: Baila.

حق نبيلة يا ولد. وصلنا على 44 دقيقة على جوهرة فم. مرحبا بكم من جديد. نحكي وتوتسويت على واحدة من أجمل وأروع السهرات اللي صارت في مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60. وهذا مش انطباعي ومش كلامي أنا، فقط أنقل ما روج وما كتب وما وثق على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية اللي موثوق فيها بيانسور، وموثوق في قلم العديد من الصحفيين اللي الحقيقة نشكرهم برشا على المجهود الجبار هذي انهم يعملوا كل يوم ميزاجور يعني تقريبا، وقراءة نقدية لاغلب واهم السهرات اللي قاعدة تصير في اطار المهرجانات الصيفية، كما الزميلة الصحفية خديجة سويسي اللي نشكرها برشا على القراءة المعمقة اللي قدمتها للعرض نتاع البارح في اطار مهرجان قرطاج الدولي، واللي كانت مع الممثل التونسي معز التومي من خلال العرض المسرحي القرهمانة المخبل في كوبا. قاعدين تابعوا معنا مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة فم تي في مقتطفات من العرض هذا حسب ما وثقته الصفحة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي. الحقيقة عرض مسرحي ما خلى حتى شيء ما جبدوش، ما خلى حتى شيء ما عملوش معز التومي من غناء، من رقص، من نقد، من حركية، من أقصى الركح الأقصى الركح، مش على خاطر الشخصية الرئيسية هي شخصية مسنة، ليه فقط باش نركز أنه فما جمع يعني لكل الخصوصيات اللي يلزم يتمتع بها الممثل والفنان كانت موجودة عند معز التومي القرهمانة المخبل في كوبا. هو العمل المسرحي الوحيد المبرمج ضمن الدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي، وأكد جمهور البارح أنه المسرح يبقى مطلوب في قرطاج والجمهور التونسي مازال يحب يستهلك المسرح التونسي. عرض تواصل مدة ساعتين كاملين، مونودراما كتب النص متاحة وأخرجها معز التومي وقدمت في نسخة جديدة. رجعت تومي الحقيقة لسطح الصحافة اليوم وللمواضيع الرئيسية اللي حكيوا فيها الصحفيين وحكيت فيها الصحافة الثقافية تحديدا. ومعز تومي يخدم خدمة كبيرة برشا على المسرحية هذه، وعندها سنين هي راهي موجودة في على خشبات المسرح بلوتو في تونس، لكن المرة هذه أعطاها برشا تغييرات باش تتلائم مع خصوصية فضاء المسرح الأثري بقرطاج، خصوصا من حيث المساحة ومن حيث الديكور والسينوغرافيا والألوان. وهذا اللي قاله دايوغ معز تومي في ندوة صحفية اللي صارت في بداية شهر جويليا وقت اللي أعلن على تفاصيل العرض هذية، وتم الإعلان زده على تفاصيل الدورة الحالية من المهرجان، وخصوصا الجدل اللي صاحب تصريحات معز التومي أنه بيكون هذية العرض الأخير من العمل المسرحي القرهمانة اللي خذاه تطورات جديدة وممكن رؤية إخراجية جديدة من خلال إضافة جزء ثاني للعنوان اللي هو المخبل في كوبا. هو أكبر دليل أنه فما غشيش جديدة في المسرحية هذية وفما حاجات جديدة للناس اللي بتتخ حضرت قبل واختارت أنها بتحضر زده البارح. دونك سبيكتاكل البارح بدا بشتيح شتيح على موسيقى الستومبيلي، ستومبيلي اللي تحب له برشا جهد بيان سور ويلزمو اتقان للرقصات نتاعو. الحقيقه دونك ايقاعات تقليديه اختار انه يبدا بها معز التومي العرض نتاعو، دونك في الظاهر هي تعكس طقوس احتفاليه لكن كانت تمثل محاوله لتاصيل العرض وتاطيره ضمن الخصوصيات الثقافيه الشعبيه التونسيه من خلال ربط المسرحيه بذاكره جماعيه تستند الى التراث الموسيقي التونسي. وما فما حتى تونسي ما يتحركش على إيقاع التونسي ولا على إيقاع ستومبيلي ولا أي إيقاع صوفي تونسي 100%. الديكور كان مبهر جدا الحقيقة وقت اللي الفضاء متاع الركح الكل يولي بكله يتحول البيت نوم فقط، وماكينة متاع خياطة وبعض الأدوات للعمل المنزلي كما قلوا اللي تستحق لهم الشخصية الرئيسية. دونك مهنة الخياطة ما هيش سهلة، وماكينة الخياطة كي تراوها الدور سيخسين ما هيش سهلة، فما برشا سيميولوجيا وراء الأدوات هذوما اللي تم استعمالهم في العرض المسرحي هذية. بيصبح فما مقاطعات كبيرة برشا بين الأمل وبين الخيبات لين تم اختتام العرض رسميا من خلال رسالة حاب يوصلها معز التومي لرعاية المسنين، لاحترام خصوصياتهم، لاحترام حاجياتهم، وخاصة وقت اللي يكونوا مسنين في أمس الحاجة لأولادهم في علاقة بوالدته اللي مريضة بالألزايمر. ربي يفرج عليها إن شاء الله وربي يفرج على المصابين الكل بالمرض هذية. دونك الحقيقة عمل مسرحي متكامل يحكي على الأجواء التونسية، المجتمع التونسي 100%، يقدم سلسلة من المواقف اللي تكشف التناقضات الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية اللي موجودة ومزروعة زادة في التونسي. الحقيقة أنواع القماشات، ألوان القماشات، أساميهم كانت فيها دلالة كبيرة برشا على
الشخصيات اللي ظهرت على الركح البارح مع معز التومي. يعني ما كانش كان معز التومي بركة، ما كانش فقرة همينة وحدها. المصطلحات التقنية زادة للنسيج، اللغة الموازية لقراءة العلاقات الإنسانية بين الجارة وبين الصاحبة وبين اللوزة وبين بنت فلانة. يعني الحقيقة ياسر حاجات مزيانة البارح عاشها الجمهور اللي كان حاضر البارح في مهرجان قرطاج الدولي. في الختام يبقى بطبيعة الانطباع انطباع شخصي لأي شخص ينجم يكون حضر في الفستيفال هذية وفي العرض هذية، لكن ما نجم كان شخصيا نوجه تحية شكر وتقدير للفنان معز التومي اللي لقى مساندة كبيرة برشا البارح من عند الفنانين التوانسة. الفنان القدير عزيزة بولابيار كانت موجودة، جودة ناجح كانت موجودة، صابر رباعي، محمد جبالي، سنة كسوس، وممكن زيدا برشا أسماء أخرى. الحقيقة واحدة من الناس ما خلطش باش نشوفها ولا نكون على علم بحضورها، لكن ما نجم نقول كان برافو لكل ممثل مجتهد إنه يعرف وقت إيش يبدأ ويعرف وقت يشوفه. ومعز التومي هو كان في الندوة الصحفية اللي ما بعد العرض أقر أنه حالته الصحية وحالته البدنية هي اللي تخلي القرهمانة لا تتواصل، على خاطر فما مجهود كبير وكبير برشا، وممكن احتراما لمعطياته الشخصية ما نجموش نحكيه أكثر من هكا في الموضوع هذية، لكن هو وقف في وقت من الأوقات مع روحه وعرف أنه عنده حدود والتزم بالحدود هذه. وممكن هذه النقطة اللي نحب نحيي عليها بالحق معز التومي اللي مازال صغير في العمر ومازال صغير في الكارير ومازال قدامه إن شاء الله مشوار طويل برشا برشا، لكن يظهر لي الخروج من الباب الكبير بعمل مسرحي كيما هذه أكبر دليل على احترام الذات، على احترام الفن، واحترام خصوصا الجمهور.

الحر على جوهر اف ام توصلنا ل 54 دقيقه في بايله. مرحبا بكم اذا توخرتوا تسمعوا فينا. دونك جينا مع وقت الاعلان على التذاكر اللي موجوده للربح اليوم على ذمتكم. دونك باش تحضروا في فعاليات الدوره 67 من مهرجان سوسه الدولي عرض التخميره بقياده مراد باشا الليله بمسرح سيدي ظاهر انطلاقا من 10:40 تاع الليل. دونك مرحبا، تنجموا تبعثوا اس ام اس تشاركوا معنا، تكتبوا فيه بي كيما بايله على 85 990. خليكم توت سويت في بوز جديده مع الموسيقى في الانتظار الخمسة بالضبط يكون موعد مع بسمة سعيدية في تحرير وتقديم النشرة الاقتصادية على موجتنا، ونرجع لكم في ساعتنا الثانية.

0: فاسموك نهار ثلاثة 8 ل 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
3: بيزنس نيوز.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 في 26 المبرمي تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصيات رئيس الجمهورية. النقابة في بيان نشرته اليوم أن هذه المعلومة تبقى في انتظار التثبت الفعلي والتأكيد الرسمي، موضحة أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق ولا تسوية لجميع المتخلدات المتفق عليها بمذكرة التفاهم الممضاة إثر اجتماع كارتاج بتاريخ 15 في 2026، كما لا يمثل معالجة لبقية الإخلالات القانونية والتعاقدية. وزارة النقل بأنه تم الترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهابا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صيف 2026 لاستيعاب كامل الطلب، وذلك في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. قيس شلبي رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بقفصة لمراسلنا بالجهة إن مجموع المساحة المستغلة لزراعة الفستق تناهز 20,000 هكتار، منها بين المطر والمروي، وتمثل الغراسات الفتية 37% والغراسات المنتجة 63%، مشيرا إلى أن قطاع الفستق في قفصة أصبح واعدا.

0: وذلك بتوزيع إنتاجه وتثمينه بين مختلف معتمديات الجهة.
1: موسم الفصل 2025-2026 بولاية قفصة، تذكير أن من مجموع المساحات 20 تقريبا في حدود 20,000 هكتار، فيها 12,250 هكتار في النمط المطري بنسبة 61%، في النمط المروي 7,850 هكتار. الغراسات متاعنا معناها الفتية معناها قاعدة تتكاثر وتتكاثف، معناها قاعدين نمر من النمط المطري النمط السقوي قاعدين كثفوا في غراسات، غراسات فتية في حدود 37%، الغراسات المنتجة في حدود 63%. هذا يعطينا مجموع أصول قيمة زوز ملايين فاصل 8. بالنسبة لمعدل الانتاج المتوقع هذه السنة في حدود 4900 طرناطة قارنة ب 4300 طرناطة الموسم الفارط، أي بزيادة 800 طرناطة. تعتبر ولاية قفصة رائدة في انتاج الفستق، وهو قطاع واعد وذو أولوية جهوية، ويشمل الانتاج تقريبا جل المعتمديات، وبالتدرج حسب المساحات وحسب انتاجنا ثم سيدي عيش والشمالية والجنوبية والكتار ومن العرايس. وأهم الأصناف المدولة هنا هي صنف العربي المطري الأحمر والأحمر اللبناني والورد. العمليات نتاع الجني بدت في الحقيقه نقولوا في الفريق في الاخطر بدت تناقي، وعلى قريب ان شاء الله يمكن ايامات اخرى ندخلوا في الجني نتاع الفصدق الشيح. وبالنسبه لاغلبيه المنتوج معناها يخضع لعمليه تخدير ويستغل معناها في مناطق اخرى خارج ولايه قفصه، وانه معناها ثم تشجيعات كبيره وثم مشاريع نتاع تثمين منتوج الفصدق في الجهه، ووحدات تقشير ووحدات معناها تثمين في استعمالات معناها غذائيه وحتى في استعمالات كوزميتيك معناها استعمالات تجميليه. وقع تركيز سوق الفستق منذ سنة 2024 في وسط البلاد في قفصة، إن شاء الله نقوله عام صعب، إن شاء الله المردود في تحسن من سنة إلى أخرى إن شاء الله.
0: هذا اليوم بقصر البلدية بالقصبة بتونس العاصمة اجتماع اللجنة الفنية للبنايات المدنية بإشراف المكلفة بتسيير بلدية تونس سماحة الدول لمناقشة ملفات الدراسات التفصيلية لعدد من المشاريع ذات الأولوية، وذلك بحضور الإطارة البلدية المعنية ومصممي المشاريع وممثلين عن المندوبية الجهوية للرياضة. تمحور جدول الأعمال وفق بلاغ نشرته البلدية حول مشروع تجديد شبكات الحماية من الحرائق بقصر البلدية بالقصبة، ومشروع تهيئة دار الشباب برأس الطابية، ومشروع تهيئة ملاعب فرعية بالملعب البلدي بجبل الجلود. دوليا كشفت شركة أسترازينيكا عن أن تنامي الطلب على مجموعة أدويتها لعلاج السرطان قد أسهم في تعزيز مبيعاتها هذا العام، بالتزامن مع زيادة إنفاق شركة الأدوية العملاقة على الأبحاث الجديدة. وأعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات إجمالية بلغت 30.7 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرت ب 6% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. تحدث بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2026 مواصلة الاقتصاد الإماراتي ترسيخ مكانته بين أكبر اقتصادات العالم، بعدما بلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسمي نحو 621 مليار دولار، لتحتل دولة الإمارات المرتبة 30 عالميا. موجز، إلى اللقاء.
2: جوهرة اف ام، تندنس تندنس برعاية مع توريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026. توريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا أسبوع جديد نبداو مع بعضنا كالعادة على راديو جوهرة فام، ونعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا في فقرة توندانس. تعرفوا اللي العديد من المرات حكينا على شركة الكافيار اللي هي متخصصة في إنتاج الهواتف الفاخرة، واللي تعطينا المرة هذه زوز إصدارات استثنائية مستوحاة من أساطير كرة القدم. لولاني أكيد راكم عرفتوه ليونيل ميسي، وفي واحدة من أغلى النسخ الخاصة للتليفونات الذكية. علاش؟ على خطر النسخة هذه توصل ل 13,130 دولار، وما هو باش يتم إنتاج كان 19 نسخة فقط حول العالم. التليفون هو سامسونج جالاكسي زد فولد 8 ألترا، واللي بتبع نلقاو فيه تصميم فريد يحط لنا ليونيل ميسي لابس ألوان منتخب الأرجنتين إلى جانب تلا فاخر من الذهب عيار 24، ويتضمن التصميم شارة كاس العالم وشعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. تقول صفحة المنتوج اللي كونه التليفون هذا باش يتوفر به خيارات تخزين تبدا من 256 جيجا بيت مع نسخ بسعه 512 جيجا والا 1 تيرا. وتاكد الشركه اللي كونه تصنيع كل اباري يبدا بعد سداد قيمته بالكامل، معناها تدفع لهم 13130 دولار بعد يبداو يصنعوا لك في التليفون نتاعك. بالطبيعه ما ينجموش يكتفيوا كان بليونيل ميسي، فما اسطوره اخرى كانت شاركت في مونديال 2026 لكرة القدم اكيد راكم عرفتوا اللي انا نحكي على كريستيانو رونالدو. نلقاو التليفون زاد كيف كيف يكون الفيجي دو رونالدو اللي هو الايفون 17 برو ماكس والايفون 17 برو واللي يكون فيه تصميم اكثر قوه وصلابه. وتقول شركه الكافيار اللي كونه الشيء هذا يعكس شخصيه قائد المنتخب البرتغالي واللي وصفته شركه بكونه رمز للاراده الحديديه والانضباط والسعي الدائم نحو القمه. الخطوط التصميميه للتليفون هذا نلقاوها مستوحات من القوه والحركه واللي تميز اداء كريستيانو رونالدو داخل الملعب. شركه تزيد وتاكد وتعاود وتقول اللي كونه المجموعه باش تخرج بانتاج محدود للغايه ما يفوتش 19 يونيتي حول العالم، وكل تليفون باش نلقاو فيه رقم تسلسلي فريد وشهاده رسميه لاثبات الاصاله نتاعو، وهكا تولي الاصدارات هذه اقرب الى مقتنيات فنيه نادره منها الى مجرد تليفونات اذكيه. دونك اذا كان عندك 13130 دولار ومغروم ميسي ولا كريستيانو، ما عليك كان تشري الكافيار الجديد اللي باش نلقاوه الفيجي دو سي دو ايرو دو فوتبول. هذا شو اللي عندنا اليوم، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع.
4: جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 27 جويلية مع عرض التخميرة بقيادة الفنان مراد باشا. موعدكم في سهرة 29 جويلية مع عرض الفنانة نبيها كراولي. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029، سهرة 28 جويلية مع عرض أغاني الكرتون سبيس تون. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة، موعدكم في سهرة 27 جويلية مع الفن الشعبي ومع محمد علي الأسمر. معكم في سهرة 28 جويلية مع حبيب الشنكاوي وعاطف نور.

توصلنا للخمسة وواحدة وعشرين دقيقة على جوهرة فم. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية، مرحبا بكم الجديد. مازلنا في متابعة للعروض الفنية في إطار السهرات الصيفية للنجم. نشجعكم مستمعينا إنكم تتبعوهم وتخرجوا وتتفرهدوا على شلي، خصوصا وقت اللي يكون الإطار جميل جدا، وقت اللي زادة تكون المناسبة سعيدة على شلي. والمرة هذه باش نحكي لكم على زوز عروض. العرض الأول هو خاص بعرض زيارة لسامي النجمي اللي إن شاء الله باش يكون نهار 29 جويلية 2026، والعرض الثاني هو عشاق المحفل اللي باش يصير نهار 12 أوت 2026. زوز عروض هذوما باش يصيروا في ملعب بولي لحوار بحمام سوسه. وبما اني حكيت على حمام سوسه دونك اكيد فهمتوا المناسبه اللي هي صعود الامل الرياضي بحمام سوسه الى القسم الوطني A. وتحت شعار بالامل نحيا بالامل نعيش، اختارت الهيئه المحليه للهلال الاحمر التونسي بحمام سوسه احتفالا بالمناسبه هذه، انها تدعم البرامج الاجتماعيه والانسانيه للهيئه المحليه للهلال الاحمر التونسي بحمام سوسه، واختارت انها تنظم الزوز عروض هذوما احتفاء بالحدث الرياضي هذايا، على امل انه يتم بطبيعه الجمعه والمزج بين البرامج الاجتماعيه الانسانيه الرياضيه والفنيه اللي تكون هادفه على شلي. هذاك علاش جمهور حمام سوسه وجمهور الامل الرياضي بحمام سوسه وجمهور سوسه كلها مستدعيين، وان شاء الله يحضروا باعداد كبيره للعروض هذوما زوز. نعاود نذكركم بالموعد، دونك زوز عروض فنيه. العرض الاول زياره لسامي النجمي نهار 29 جويلية 2026، والعرض الثاني هو عشاق المحفل نهار 12 أوت 2026، باش يصيروا بملعب بولي لحوار بحمام سوسه. وان شاء الله بيان سور تعديو سهره طيبه ورايقه جدا للجميع، وخصوصا انه الهيئه المحليه للهلال الاحمر التونسي بحمام سوسه نعرفوها يعني في اكثر من مناسبه عندها نجاح الحقيقه كبير جدا في تنظيم مثل هالعروض هذه وتنظيم مثل التظاهرات الفنيه، فبرافو ليهم ويعطيهم الصحه. دونك ما تنساوش الموعد 29 جويلية و12 أوت، دونك تسهروا ان شاء الله في اطار احتفالي 100% بصعود فريق الامل الرياضي بحمام سوسه الى القسم الوطني A. احنا بعد شويه مش باش نبعدوا برشا على حمام سوسه، باش نمشيو للنفيضه وباش نحكيو على مهرجان النفيضه الصيفي في دورته التاسعه اللي باش ينطلق في 28 جويليا ويتواصل حتى 13 اوت تحت شعار نفيضه تجمعنا، والتفاصيل ان شاء الله باش نلقاوها مع ضيوفنا اللي باش يلتحقوا بنا في الاستوديو بعد شويه.

في الدوزة عقلي لاباس انا قلبي حزين ضاعت افكار وكل يوم في موجة عشت حكاية نحكي لك تبكي العين باقي حي انا وسط الموتة مرة نفرح ومرة حزين.

0: 33 دقيقة في بايلة على جوهرة فيم. رجعنا لكم في ساعتنا هذية بالمتابعات والأخبار. وكما قلت لكم حديثنا توتسويت بش يكون على مهرجان النفيذة الصيفي في دورته التاسعة. وسعيدة جدا أنه نحكيه على مهرجان الحمد لله وصل للدورة التاسعة رغم كل الصعوبات. لكن زادة سنة مقارنة بعمناه ونلقاو سنة برمجة متنوعة مطولة نسبيا زادة مقارنة بعمناه وكانت مقتضبة جدا في صيف 2025. وأكثر تفاصيل بش مع ضيفنا اللي هو مكرم السعيدي نائب مدير المهرجان والمكلف بالإعلام. مساء النور يا مكرم, أهلا وسهلا.
1: مساء النور سناء, تحية ليك, تحية لكل العاملين في جوهرة فيم.
0: مرحبا بك سيدي, نورتنا. دونك جوهرة فيم شريك إعلامي في مهرجان النفيذة الصيفي وسعادين ونحكيه على برمجة إن شاء الله ترضي الجماهير اللي تستنى في المهرجان هذية ساعة. أعطينا أنت لافونغو, نعرف اليوم صارت الندوة الصحفية نتاعكم. دونك لافونغو على نسبة الرضا مثالش على البرمجة هذية, وأكيد أنت راك قريت حتى في وجوه الحاضرين اليوم فما مفاجآت ما فماش راضيين لا. دونك قبل ما ندخل في التفاصيل الاخرى, دونك عموما شنو نجم نقولوا؟
1: والله عموما ما نجم نقولوا كان هي دوره كما بقيه الدورات, ولكن الامانه يعني خلينا نحكيوا دوره عمناوي كانت دوره يعني قويه برشا بحكم انه الدعم موجود برشا. السنه زاد دوره ما تقلش اهميه على الدوره اللي فاتت, ولكن من حيث ما انت نحكيوا على العروض على البرمجه ككل حسب الامكانيات. بس بالنسبه للسنه وحسب الامكانيات اللي عندنا تعرف اللي عمناوي كان الدعم موجود برشا, السنه الدعم قل شويه واحنا نجتهدوا كما نجموا بالامكانيات المحدوده. والله نسبه الرضا كما تعرف معناتها النفيذه معناتها ما عندهاش حتى متنفس ثقافي. صحيح متعطشين للعروض الكبيره, ولكن حتى الدوره هذه فيها اسماء كبيره, فيها اسماء تقريبا موجوده في كل المهرجانات الدوليه. صحيح. وبالتالي هذه الامكانيات تلك حدود الله نجتهد.
0: يعطيكم الصحة على الاجتهاد هذي. وكي نلقاو باغ اكزومبل مرتضى الفتيتي ونلقاو العرض المسرحي لجعفر القسمي موجودين في مهرجان في الصيفي, هما ديجا عندهم محطات في مهرجانات أخرى كبرى دولية. فيعطيكم الصحة حتى على التنسيق هذي وعلى المجهود هذي. خلينا ندخلوا في تفاصيل الدورة. دونك وقتاش تنطلق, وقتاش توفى, كيفاش باش تكون الريبارتيسيون تاع العروض, قريتوا حساب الصغار والكبار, قريتوا حساب العائلة, دونك كيفاش؟
1: قبل هذا بربي سنين نحب نتوجه بتحية شكر كبيرة لأخونا جعفر القاسم اللي كان باش يكون موجود معنا, ولكن للأسف معناتها تعرف البارح خدم في مهرجان قابس الدولي السنة معناتها مازال ما كان باش يكون معنا موجود, ولكن لحد الآن زربنا الوقت وما خلطش.
0: غاب على الندوة الصحفية وإن شاء الله موجود في
1: إن شاء الله في البرنامج يكون موجود
0: إن شاء الله في البرنامج يكون موجود. كل ممثلين وإلا مغنيين وغيره الحقيقة يعطيهم صحة على المجهود الكبير في التنقل بين الولايات في المهرجانات الصيفية. نعرفوا هو موسم الخدمة أكيد وذروة العطاء بالنسبة ليهم, يكون ساعات تلقى كونيكسيون يعملها الفنان بين ولاية وولاية صدقني متعبة ومرهقة جدا. فنحترموا احنا الجانب هذية بالنسبة للفنانين متاعنا, وان شاء الله نهار 5 أوت يكون حاضر في فورمة كبيرة برشا جعفر القسمي. دونك شو اللي عنا؟
1: اللي عنا ان شاء الله باش تكون نهار 28 جويلية باش يكون هو الافتتاح بمجورة قصر هلال في إطار تنشيط شوارع المدينة مع الدماء العملاقة, وهذه معناتها كانت انقطعت منذ سنتين وعدنا السنة باش نحييو الشوارع الرئيسية للمدينة ونعطيه فرصة للصغيرات وللعائلات باش يحضروا على الافتتاح الرسمي للمهرجان.
0: وحلوة برشا الفكرة, اللي ما سمعش يسمع,
1: اللي ما سمعش يسمع.
0: كيف المجوريت تعمل دورة هكا في المدينة وتنشط المدينة والناس تخرج تتفرج والكل يعرفوا انه تخش عليها شارة الانطلاق انه سي بون الفستيفال راهو باش يبدا في النفيذة.
1: ما هو قبل سنة كانت عندك السيارة كانت تفكرش في كانتك السيارة بالبوق تو ولا غلط تغيرت الدنيا ولينا نعملوا معناتها اشهار كبير باش العباد تسمع. نهار 30 جويلية إن شاء الله باش يكون عندنا مرتضى الفتيتي, 3 أوت عشاق المحفل الجربي, 4 أوت باش يكون عندنا عرض متميز عمي قدور باش يكون مجانا للكبار والصغار في المهرجان الصيفي, عندنا 5 أوت جعفر القاسمي, عندنا 6 أوت ندوة علمية لأمهات أطفال التوحد, وهذه معناتها ندوة كل عام نغيروا الندوة عملنا نحكينا على تاريخ النفيذة والتاريخ النضالي للنفيذة والشهيدة منوبية قابس, نحكيه على أطفال التوحد وتعرف يعني النفيذة مستحقة إلى مركز لأطفال التوحد هذا, خاصة وأنه عندنا معناتها مدرسة التأهيل المعاقين في النفيذة أصحاب الاحتياجات الخصوصية إلى حد الآن ثم مركز بتاع التوحد مازال ما تمش البناء هذاك علاش نحبوا نأطروا العائلات نأطروا النساء باش يكونوا موجودين
0: وتنجح الفكره هذه يظهر لي معناها يونيكمون نلقاها في مهرجان فيضة انك تجمع بين الجانب الترفيهي والجانب العلمي والتثقيفي زاد الصحي دونك مزيان برشا الفكره مزيانه على الاخر يعطيكم الصحه على التخطيط هذا
1: باش نعطيك الفوائد نتاعها سناء راهي هذه الندوه العلميه خاصه باطفال التوحد مش كان للاطفال اللي عمرهم 15 ولا 8 سنين ولا 9 سنين ريت الشابات النفيذه اللي تزوجوا عم ناول سنة ان شاء الله باش يكون عندهم هذا بيبي صغير معناها وبالتالي فرصه انهم راهو يحضروا ويسمعوا باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع المولود الجديد نتاعهم حتى لا يكون معناتها مصاب بطيف
0: ان شاء الله ان شاء الله حنتمنوا السلامه للجميع
1: للجميع
0: بطبيعه الحال واقع موجود وحالات هي عديده قاعده تتسجل في المجتمع التونسي دونك ضروره انه نتثقفوا كيفاش لازمنا نتعاملوا معهم كيفاش لازمنا وراهو الثقافه والتوعيه هذه مش كان في المحيط العائلي المصغر وحتى العائله الموسعه يعني الخاله يلزمها تعرف كيفاش تتصرف والعم يلزم يعرف كيفاش يتصرف والجيران زاد يلزمهم يعرفوا كيفاش يعلموا اولادهم يتصرفوا تصرف سليم كيف يفريكونتيو معناها كيف يتواصلوا مع اشخاص مصابين بالتوحد
1: 7 اوت عندنا امسيه شعريه باش تكون في دار الثقافه بنفيذة ياسسها الشاعر سالم الشرفي وعدد من الشعراء باش يكون عندنا نهار 8 اوت عرض ريحه البلاد عرض ممتاز جدا يجمع اربع فنانين فيهم عفاف سالم رياض بكار حسام بن رمضان وحموده الشاب اللي كان مع بلتي في الاغاني المشهوره نتاعها نواصلوا نهار 9 اوت باش يكون عندنا عرض موسيقي لنادي الموسيقى بدار الثقافه وهذه فرصه لصغيراتنا اللي ينشطوا في دار الثقافه انه نعطيهم شحنه معنويه وندرجوهم في برمجه المهرجان باش ياخذوا الثقه في رواحهم ولما لا غدوا نشوفوهم نجوم في المهرجانات.
0: صحيح سينو هما لوش يتعلموا في الموسيقى ولوش يبرفوا باش يجيهم نهار وباش يطلعوا على الركح وباش يقدموا الابداعات والمعزوفات نتاعهم للجمهور اي.
1: كذلك نهار 10 اوت باش يكون عندنا عرض حكواتي للاطفال في المكتبه العموميه. هذا مجانا كذلك كما عرض المسرحي والاختتام باش يكون 11 اوت مع مغني الراب يونجر زاد وهذا ما تقريبا اغلبيه العروض هذه موجوده في المهرجانات الدوليه
0: صحيح
1: واحنا نسعى كهيئه مديره انه دائما النوع عملناه الجبنة كريم الغربي وليت عملناه الجبنة بسام الحمراوي السنه رجعنا الجعفر القاسمي بحكمه انه جعفر عنده مسرحيه جديده واحنا في مواكبه دائما ل كل ما ثم جديد لاي فنان مرحبا به في مهرجان فيه
0: وهذا المطلوب على خاطر الجمهور يبدا يتبع في جديد ويقول لك اذا ما فماش جديد في المهرجان هذاك ولا حاجه نحبها وريتها تراند كوم كوا على لي ريزو سوسيو دونك علاش باش نمشي يعطيكم الصحه على البرمجه هذه اللي تنطلق كما قلنا 28 جويليا هكا 28 جويليا وتتواصل حتى ل 11 اوت دونك باستثناء بعض العروض اللي قلت باش تصير في المكتبه العموميه وفي المركب الثقافي بقيت العروض المسرحيه والموسيقيه وين باش تصير؟
1: عندنا العروض الكبيره كما عرض مرتضى الفتيتي وجعفر القاسمي العروض الكبيره هذيك هذيك تقام في مسرح نقولوا احنا الملعب البلدي بمدرسه شاكر والبقيه باش تكون موجوده بين دار الثقافه المكتبه العموميه
0: ونتصور يتبعوكم اجور على صفحتكم الرسميه على الفيسبوك مهرجان نفيذه الصيفي الصفحه الرسميه اكيد يتبعوا كل يوم ويومه وين العروض والانشطه الكل بيان سور والاسعار وغيره جميل جدا نفيذه تجمعنا هذا هو الشعار نتاع المهرجان اللي هو بدعم من وزاره الشؤون الثقافيه الدوره التاسعه من مهرجان نفيذه الصيفي مكرم السعيد نخلي لك كلمه الختام
1: كلمه الختام ساعه نحب نشير الحاجه سناء انه العروض تقريبا الاغلبيه نتاعها ما تفوتش 10 دنانير وهذه مراعاه المقدره الشرائيه فيهم عروض مجانيه للاطفال
0: صحيح.
1: يعني اغلبيه العروض الخاصه بالاطفال مجانيه كلمه ختام نحب نتوجه لجمهورنا العزيز ونقول له الهيئه المديره يجي نهار وتمشي على روحها لكن المهرجان قائم التفوا حول المهرجان طبقوا شعار نفيذه تجمعنا بحول الله المهرجان دائم والاشخاص تزول نحب نتوجه بالشكر للسيدة المندوبة الجهوية للثقافة بسوسة مدام جليلة اللي عاونتنا برشا سيد ولي سوسة سيد معتمد الشؤون الاجتماعية تحية كبيرة للسيدة معتمدة الجهة وسيد كتب عام بلدية حق السلطات المحلية والجهوية بعد أن كاد المهرجان في دورة التاسعة أن يتوقف لولا تدخل السلطات المحلية والجهوية نظرا للشح في ما يخص الدعم المادي وتعرف الظروف الصعيبة اللي تمر بها أغلبية المهرجانات يعني
0: هو هذا المطلوب راهو مهرجان صيفي مهما كان محلي وإلا دولي ما يجيش معناها تقعد الهيئة المديرة كما نقولوا تتخبط وحدها في الظروف الاقتصادية هذه الكل في البحث عن المستشارين في البحث عن الدعم فالسلطات المحلية يلزمها تتدخل باش تخلي وتوفر أموها المتنفس هذه للأهالي وللمتساكنين وتعرفوا انتم راهو تقريبا العائله التونسيه من اقصى شمالها لاقصى جنوبها في الشتاء الكل نعيشوا نفس الريتم نعيشوا نفس الايقاع. يجي الصيف الناس كل تستنى باش تتنفس شويه وتتفرهد شويه. هذيك علاش كنا نلقاو مهرجان يجمع العائله التونسيه ما نقولوش ليه.
1: رغم هذا سنة نحب نوضح نقطه زاده باش تعرف مجهودات الهيئه هذه وهالي النفيذه يعرفوا كل المجهودات. راهو في شهرين نظمنا زوج مهرجانات. هذا المهرجان الصيفي تقريبا عندنا 3 شهور ولا 4 شهور على رمضان. عملنا 3 ليالي في رمضان وكنا موجودين معكم في جوهرة.
0: صحيح.
1: ومعناتها مش بالسهل انك في 5 شهور 6 شهور تنظم زوج مهرجانات تظاهرات كبيره. ماهوش بالسهل مش من فراغ. النفيذة ما يغلى لها حتى شيء. مواصلين ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله العروض تعجب الجمهور نتاعنا. ان شاء الله الجمهور يكون موجود. التذاكر باش تتباع في 3 نقاط موجوده على الصفحه الرسميه للمهرجان. واحنا كهيئه نجتهدوا ثقتنا في جمهورنا وثقتنا كذلك في الهيئه نتاعنا وفي الاخيان الكل الناشطين المتطوعين في سواء في الهلال الاحمر سواء في الكشافه سواء في كل الهياكل المجتمع المدني في النفيذه انها تلتف حول المهرجان وتنجح الدوره هذه اللي هي دوره نقولوا احنا دوره تحديات. دوره ان شاء الله تكون تقدم طبق ثقافي متميز لاهالي الجهه يرتقي لتطلعاتهم. وان شاء الله بحول الله جوهره تكون موجوده تواكب كل التظاهرات بحكم العروض بحكم انها شريك فاعل معنا. وتحيه كبيره لكم وشكرا سناء ليك ولكل العاملين في جوهره فهم.
0: يعيشك يا مكرم. شكرا لك حتى انت على مجهودك الجبار. شكرا لكم على الحضور معنا زاده في بايله. دونك احنا ان شاء الله في بايله باش ناخذوا على عاتقنا مسؤوليه اللي احنا نذكروا ديما بالعروض قبل ما تصير بيان سور باش نشجعوا الاهالي ونشجعوا المتابعين انهم يتبعوا العروض نتاعكم في مهرجان النفيذه الصيفي في دورته التاسعه. مشوارنا مازال متواصل في بايله. خليكم معنا.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: خمسة وسبعة وخمسين دقيقة في باقي المشوار، مازال متواصل حتى للسبعة متاع العشرية. خليكم معنا مستمعينا، ونذكركم اللي فما دي باس للربح اليوم. إذا تحبوا تسهروا في إطار الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي عرض التخميرة لمراد باشا، تبعثونا توتسويت SMS فيه بي كيما بايلة على 85 990، وإن شاء الله بعد شوية باش نعملوا عملية القرعة ونقولوا ألف مبروك للفايزين. وهذا في إطار تشجيعكم مستمعينا أنكم تحضروا للمهرجانات الصيفية وتخرجوا وتتروحوا على أنفسكم وعلى عائلاتكم وعلى شلاس، وقتو كيكون عرض عائلي فيه أجواء صوفية مزيانة برشا.

0: دي. تحب على فريات والبرموات مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات، من 24 جويليا إلى 3 أوت، إديشن سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويليا إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة. جوهرة أفلام
1: بوبليسيتي. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي
2: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سنين اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك جوهرة سبورت.
6: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. الموعد بعد غدوة الأربعاء بداية من 11 متاع الصباح بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم مع سحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 وأولى جولات البطولة موعدها السبت والأحد 22 و23 وتلقتم. النجم الرياضي الساحلي واصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد في ملعب محمد معروف، حصة صباحية وحصة مسائية في انتظار الدخول في تربص مغلق والإعلان زاد على مجموعة من الانتدابات الجديدة. الاتحاد الرياضي المنسير انطلق اليوم في تربص في عين دراهم، تربص يتواصل غاد يوم 6 أوت وفيه مجموعة من المقابلات الودية. تربص الاتحاد عرف عودة محمود غربال بعد تجربة احتراف في مالدوفيا، نور الزمان الزموري بعد تجربة احتراف في ليبيا في انتظار الإعلان عن الانتدابات الرسمية في الفريق بعد الحصول على إجازة المشاركة في البطولة، وتم خلاص جميع الدائنين، فقط أمور إدارية ينتظرها الاتحاد. وحسب آخر الأخبار اجتماع صار اليوم بين مكونات الاتحاد الرياضي المنستيري وسيد جمال سقا قريب برشا من أنه يتولى مسؤولية وبش يكون رئيس الهيئة التسيرية في الاتحاد الرياضي المنستيري، أكيد موضوع للمتابعة. نادي الإفريقي يدخل اليوم في المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، ينطلق في تربص جديد في عين دراهم، يتواصل للأحد القادم وفي المجموعة 32 ملاعبي باش يكونوا في تربص عين دراهم باش تصير غربة للرصيد البشري. الإطار الفني بقيادة ماهر الكنزاري برمج زوز مقابلات ودية في انتظار تحديد الفرق. الترجي الرياضي التونسي أنهى البارح تربص عين دراهم بالفوز على تقدم ساقية الدائر 3-1. رجي كامب مدرب الترجي منح اللاعبين الراحة بيومين بعد استئناف التمارين في الحديقة. الترجي الجرجيسي واصل تطعيم الرصيد البشري، واليوم الترجي الجرجيسي أعلن على 3 انتدابات جديدة في الفريق. انتداب الحارس وسيم المغزاوي قادم من النادي الإفريقي بعقد مدته 3 مواسم، المهاجم حمدي العبيدي نعرفوه كان في النادي الإفريقي ثم مشى للعراق صحح مع ترجي الجنوب لمدة موسمين، المهاجم السابق للترجي الرياضي التونسي كي باسوي لمدة موسمين. ترجي جرجيسي واصل تحذيراته باش يدخل في تربص مغلق في سوسة تحت إشراف المدرب منصف مشارك. خليل العيار يتلقى دعوة من لويس إنريكي للتواجد في التربص القادم للبي اس جي الفرنسي. خليل العيار كان انتقل من الملعب التونسي للصفوف فريق الثاني للبي اس جي، لعب 13 مباراة سجل هدفين، بعدها باش يكون متواجد في الفريق الأول للبي اس جي. مستقبل المرسى أعلن تعاقده مع المدافع الغاني عباس عبد الودود 19 سنة بعقد مدته 3 سنوات. مستقبل المرسى كان انهزم في أولى مقابلته الودية ضد الحزم السعودي اللي دربه جلال القادري 2-0 مباراة دارت في تبرق. حكم مباراة نهائي المونديال بين الأرجنتين وإسبانيا سلافكو فينيتشيتش أعلن اعتزاله التحكيم في سن 46 سنة. الاتحاد السلوفوني لكرة القدم في بيان رسمي أعلن أنه بعد أسبوع واحد على نهائي المونديال الحكم سلافكو أسدى الستار على مسيرته التحكيمية. فريق برشلونة الإسباني يدخل في تربص في إنجلترا قبل انطلاق البطولة الإسبانية. قائمة الفريق عرفت تواجد اللاعب المصري حمزة عبد الكريم. كالوني مدرب الأرجنتين وبعد خسارة نهائي المونديال وجه رسالة اعتذار للشعب الأرجنتيني. سكالوني قال في رسالته أسبوع مر فيه مشاعر الحزن الفرح الألم والسكينة، لا أبحث عن أعذار بعد خسارة اللقب، اللاعبين قدموا

0: كل ما لديهم وصفهم بالمحاربين. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية بعد شوية 7 to 8 برنامج بلانيت سبور.
1: جوهرة سبور.

نانسى عجرم وصلتنا في بيلة للستة وستة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة باش نحكيو فيها على البوز اللي صار البارح من خلال حفل الفنان المغربي إلياس المنصوري المعروف باسم ديستانكت بيان سور في تونس. والحفل هذا كان مقرر في مدينة العلوم لكن للأسف الشديد دونك تغير مجرى الأحداث وما كانش الحفل كيف ما كان منتظر, خصوصا وقت اللي صارت عركة مانيش باش نقولها مشاحنة الحقيقة ومانيش باش نعطيها حتى وصف آخر, ما نجم نقولها كان بالتونسي المتاح, عركة في وسط الجمهور فيستنى الفنان مرة اثنين تو يدخل الأمانة تو يفضوها تو عمل روحه ما شافش, لكن للأسف الشديد اضطر أنه يقص على الحفلة هذية ويخرج من المسرح والجمهور بيان سور وقت اللي يصير اضطراب من النوع هذية ولا تصير خلافات من النوع هذية في صفوف الجماهير وتولي فما عنف متبادل ولي فما كراسي طالعة الفوق, فأنه يظهر لي الناس الكل لازمها تفهم رواحة وتروح. وهذاك اللي صار البارح في سهرية الفنان المغربي إلياس المنصوري اللي نذكر اللي هو من مواليد بلجيكا مواليد 1989. كانت الحفلة هذية منتظرة بالنسبة للي فانز متاعه اللي يحبوه ويتبعوا موزيكته بيان سور. دونك إلياس المنصوري اللي من خلال الستاتيو اللي هبطها على الانستغرام الحقيقة صار البوز على الجمهور التونسي ومستوى الجمهور التونسي, وللأسف الشديد نحكيه في الشيء هذية وقاعدين نتبعوا فيه ديجا على جوهرة فيم تي في من خلال الفيديو هذية اللي وثقها زميل بشير حسني مشكور بيان سور, ونحفظ حقوق النشر بيان سور وحقوق التصوير للنساء الكل. دونك ديستانكت غادر الحفل متاعو في مدينة العلوم بتونس قبل ما يوفى بعد عركة كبيرة بين عدد من الحضور, وقال إني غادرت حفاظا على سلامة الجمهور من أي إصابات ممكنة ويعتذر للجمهور ويقول الوضع أصبح خطرا في الحفل. تصوروا أنتم ستاتيو من عند جمهور من عند فنان بلوتو معروف جدا عنده عدد كبير من المتابعين على انستغرام وعلى تيك توك والكل, وينشر زيادة معهم مشاهد من الخلافات اللي استمرت حتى بعد ما وفاء الحفل بعد ما قال لي اني مروح وبسلامه معناها. دونك ذولي رده الفعل هذيك كانت هي الرفض نتاع الجمهور انه يغادر الحفله ولا يغادر القاعه على خاطر الناس اخرى تقول لك شنو هي مسؤوليتي, يعني ابخي تو ما عندي حتى علاقه بالعركه اللي صايره في الصفوف الاماميه, يعني قاعد ملتي لي دافع فلوسي جاي باش نتفرج في سبيكتاكل. لكن للاسف الشديد وقت اللي المغني يلتزم ويقول لك زيد سي بون وفات الحفله وفات الحفله حفاظا على سلامه الجمهور. الحقيقه كل واحد كيفاش شافه الحدث هذية وكيف شايفها الحادثة هذية اللي صارت. واحدة من الناس يؤسفني جدا اللي نحكي على حاجة كما هكا في في في بايلة وعركة وتراشق بالكراسي بحذي السين دايوغ معناه صارت في الصفوف الأمامية معناه مش في الغدان بعيد ولا حاجة. دونك وتعرفوا انتوما اللي نورمالمون الناس اللي تقص الكراسي هي الناس اللي دافع أكثر فلوس, هي الناس اللي ممكن مهتمة أكثر بالسبكتاكل هذيك ولا بالفنان هذيك باش تتبعوا اللي هي نورمالمون في الصفوف الأمامية, معناها اي حاجه تنجم تصير باش تكون قريبه برشا من الفنان وقريبه برشا من الركح. مؤسف جدا اللي صار هذايا ومؤسف جدا الحقيقه لي كومونتير اللي تنجموا تقراوهم حتى نتوما كي تدخلوا على الصفحه نتاعو على الانستغرام ولا الكونت نتاعو اوفيسيال على الانستغرام وقت اللي يقول الوضع ولا غير امن وخاصه على النساء والاطفال, يعني يؤكد على حضور النساء والاطفال من بين الجماهير, وقال ان شاء الله نتلاقى بالجمهور التونسي مجددا في ظروف افضل. ويظهر لي ما فماش أسوأ من هكا انطباع النجم نخليوه على مستوى الجماهير التونسية اللي في الآخر الفئة اللي حضرت الديستانكت هي فئة من الشباب الحقيقة. دونك نجم نقول العمر بين 15 و 25 سنة للناس اللي تتبع فيه بيان سور. إن شاء الله السيناريوهات هذه ما تتكررش, إن شاء الله وقت اللي نعملوا حفلات سواء كانت في إطار عام ولا في إطار خاص والكل تكون مأمنة أكثر ونعولوا على السلطة المحلية ونعملوا الاتصالات اللازمة والتنسيق اللازم والإعلام المسبق باش نقراو حسابنا لأي حاجة تنجم تصير, وإنك تلم العباد في نفس العنوان في نفس المقر في نفس التوقيت راهي حاجة ماهيش سهلة مهما كانت طبيعة الاحتفال. الاحتفال هذاك ابدا من عرس خطوبه الحفله عشاء نتاع تخرج ولا نتاع بكالوريا وانت ماشي القدام. دونك ديما يلزم الواحد يقرا حسابه لاي طاره ينجم يصير, وراه مش بضروره نحكي على عركه تصير بين الجمهور, يعني اي انسيدون ينجم يصير. دونك ماذا بينا كيف نحبوا نفرحوا ونعبروا على ابتهاجنا وفرحتنا لازمنا نقراو حسابنا لكل شيء, ونعاود نقول مؤسف جدا اللي صار هذايا سورتو من فئه صغيره جدا في الجمهور.
الجمهور وفئة شابة اللي هي في الاخر تعبر على على على شبابته نص من الاخر معناها اللي قاعدين يتبعوا في الفنانين العالميين هذوما واللي ياخذوا فلوس من عند والديهم باش يمشيو يحضروا في سبيكتاكل كيما هكا راهو ويدفعوا الفلوس باش يقعدوا في الكراسي الاماميه. فمزيد من الوعي رجاء ومزيد من تحمل المسؤوليه ومزيد من التحضر في سلوكنا. هاكم تشوفوا ستاتيو من عند فنان يزور بلادنا في حفل خاص خلينا نقول ممكن لاول مره الحقيقه ما عنديش المعلومه برشا اي لاول مره نسمع الحقيقه شخصيا ديستانكت حاضر في تونس. فمؤسف جدا انه ستاتيو نتاعو دور على لي فولورز نتاعو الكل وكلهم يوليو يلوجوا شنو اللي صار بيان سور في تونس وش بيه جمهور تونس اللي هو مش متعود يسوق التصويره هذيا على بلادنا مش متعود يسوق التصويره هذيا على جمهور تونس. نورمالمون جمهور تونس الفنانين الكل من العالم اجمع يقراوا له 1000 حساب ويخافوا منه بالفعل كي نقول كلمه يخافوا منه مش مبالغه لكن يقراوا له 1000 حساب. دونك للاسف الشديد وان شاء الله الحادثه هذيا ما تتكررش ولو انه ما قريناش يعني حاجات عن الهيئات الرسميه في علاقه بتفاصيل الحادثة لكن الفيديو معبرة جدا وتكفي معناه ولو إنها قصيرة يعني في المدة متاحة. أما واضح أنه خلاف بين زوز ثلاثة كبرت العركة ولينا نهزوا في الكراسي ولينا ما نحبوش نفضوها العركة هذية وكالعادة كومبورتمون لا يليق بالتونسي ونوقف على الحد هذية. فوالا 36 دقيقة في بايلة باش نكملوا الرونديفو توت سويت بالموسيقى نرجع لكم بمتابعتنا اللي ما زالت متواصلة وفي متابعة ديما لآخر الأخبار والتظاهرات الصيفية في تونس. ونذكركم أنه ما زالوا لي باس على ذمتكم يكفي أنكم تبعتوا بي في اس ام اس كيما بايلة على 85 900.

0: السفريات والبرموات مزروبة على تأتي دارك وحير منين شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت. إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحة للساحلين بجانب الملاحة. جوهرة
1: أفهم. بوبليسيتي. لما إيدي

0: Baila.
1: Baila. دقيقة في بايلة، قربنا بشوية بشوية من ختام الموعد اليوم في بايلة. ما مازالت فما الأخبار وما زالت فما المتابعات، أما زادة باش نحكي لكم على واحد من المهرجانات اللي كان مميز جدا عام سنة في تونس وأزدي للستار على فعاليات المهرجان هذايا. نعم ديجا دونك نحكيو على برمجة استثنائية من الأكثر، باش نركز على الليلة الاستثنائية، ليلة الاختتام، وين الحقيقة كان فيها مزيج جميل جدا بين التاريخ وروح الإبداع وقت اللي أزل الستار على مهرجان دقة الدولي في دورته الخمسين، وكان اختتام بقيادة الفنان سامي النجمي من خلال عرض الزيارة. سهرة الحقيقة تجاوزت المفاهيم متاحة مفهوم العرض الموسيقي فقط التقليدي، وقدمت ولا قدم سامي النجمي تجربة فنية متكاملة فيها الاحتفاء بالتراث التونسي في رؤية معاصرة، وخليت المسرح الأثري بدقة فضاء نابض بالموسيقى والحركة والضوء. للتذكير فإنه العرض هذايا صار قدام الشبابيك مغلقة، يعني سولد أوت، وامتلأت كل مدارج المسرح في دقة قبل ما تنطلق السهرية بساعتين. في مشهد أكبر دليل فيه أنه المكانة اللي يهتم من خلالها التونسي بالتراث الموسيقي، بالموسيقى الصوفية بصفة عامة، أنه هو عنصر من عناصر الهوية التونسية. وأكيد الاجتهاد اللي قام به سامي اللجمي أنه عرض صوفي كما هذايا عنده سنين وسنين، أكيد فما برشة تغيير، فما برشة تفاصيل قاعدة تتبدل في العرض هذايا. زادا خليت من أبرز العناصر متاعنا نجاح السهرة هو الدمج الجميل بين عناصر الديكور والإضاءة والموسيقى والحركة، وخصوصا الإطار المكاني اللي هو مسرح دقة الأثري اللي عنده زاد حتى هو الطابعة الخاصة متاعه. دونك السنة دقة كانت وجهة الحقيقة للتوينسا في حضور من خلال حضور عديد السهرات والعروض اللي كانت مميزة جدا. نتذكروا أنه البداية كانت عالمية مع براين أدامس، بعدها كانت سهرة ناجحة جدا لنبيها كراولي، بعديك زادة للفنانة مروة ناجي، وكان الاختتام مع سامي اللجمي. دونك التوينسا ما زالوا متمسكين بالهوية التونسية الموسيقية الصوفية، انسجام كبير برشا بين الإيقاع والحركة والإضاءة، وخصوصا أغاني يعني متداولة عند التوينسا قريبة جدا من ذاكرة التونسي، مستهلكة لدرجة الحفظ عن ظهر قلب. فهذه ممكن لخلي التونسي يحس روحه يعني بالحق سبيكتاكل هذيك يحكي عليه هو، وإلا باش يلقى روحه فيه، معناه مش باش يلقى روحه مقصى في أي جزء من أجزائه. دونك في أي غنية ينجم يقف، في أي غنية ينجم يعبر، ينجم يشطح، ينجم يتفاعل بطريقته هو، وهذا اللي يعطي أبعاد قريبة برشا من الهوية بالنسبة للسبيكتاكل هذايا، وخصوصا مع عراقة المهرجان، مهرجان دقة الدولي اللي كما قلنا سنة يختتم في دورته 50. الحقيقة منير الترودي حضور مميز جدا في عرض الزيارة لسامي اللجمي، ومستبعد جدا أنه التونسي تركب في مخه تصوير السبكتاكل نتاع سامي اللجمي من غير منير الترودي ومن غير الاختتام براكب على الحمراء. نتصور الناس اللي حضرت للعرض هذية وبكلهم شاطروني الرأي في النقطة هذية، هذيك علاش نقوله فما بعض العناصر وفما تفاصيل صغيرة تكون موجودة في العرض الواحد في الأول ما يركزش معها، أما بعديك كيفي العرض تحضر له مرة واثنين وثلاثة تولي تقليد، تقعد لآخر العرض باش تستنى الباساج نتاع منير الترودي. فهنيئا الحقيقة للليكيب الكل على نجاح العرض هذية، وهنيئا زاد لهيئة مهرجان دقة الدولي على نجاح الدورة 50 رغم الظروف الاستثنائية، رغم انه فما عروض صارت في درجات حرارة قياسية، وتعرفوا انتم البوز اللي صار مع عرض لطفي بوشناق وهوا حريقة تشعل من الغادي وتوين سيشطحوا يغنيوا من هنا لين إدارة المهرجان مش انفات، لكن وضحت انه الحريق كان بعيد كل البعد عن المعلم الأثري. وفي اللحظات هذيك يعني اش تحبوا يعمل الشخص اللي سي انغمس مع العرض وإلا التزم لحضور العرض؟ هو الحقيقة احنا نتمنوا الخير لبلادنا ونتمنوا انه ظروفنا ديما تكون خير، لكن في بعض الأحيان انه مواقع التواصل الاجتماعي وكالتعليق الباردة اللي تصير على بعض الأحداث ما تنجم كان تهز الأحداث معناها تبدلها المجرى متاحة تماما. أوكي معاكم، يلزم فما احترام، يلزم فما مراعاة، الظروف كانت استثنائية الفترة الأخيرة، وفما توينسا يعني الإجابة متاحهم كانت بكل تلقائية، يقولك الضوء مقصوص والماء مقصوص، شو نقعد نعمل في الدار؟ شوف شنو قاعد نعمل في الدار. فقط بطريقة تلقائية حبيت نقول لكم بعض ردود الأفعال، نعرف فما شكون اللي يوافق شكون اللي ما يوافقش. كان ديما مرحب أراءكم، تحبوا تسجلوه مع البوات فوكال على 73 24 3000. مرحبا، تحبوا تخليوا كومنتير زيد على اللايف نتاعنا. مرحبا بكم الناس الكل. فقط حبيت نحكي على واحد من المهرجانات العريقة، ديجا اختتم دورته الخمسين وإحنا مازلنا في قلب الصيفية، وديجا مازلنا باش نعيشوا على وقع سهرات كبرى إن شاء الله باش تلتئم وتصير في تونس في الأيام القليلة القادمة.

56 دقيقة على جوهرة فيم. هكا نكون وصلنا معكم لختام موعدنا اليوم من بايلة بتاريخ 27 جويلية 2026. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة, شكرا لكم على الاهتمام بمختلف الفقرات وتفاعلوا معنا. نقولوا ألف مبروك للي ربحت معنا اليوم دو باس لعرض التخميرة للفنان مراد باشا في إطار الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي اللي هي سيرين بن مسعود من سيدي عبد الحميد. ألف مبروك يا سيرين, دونك إن شاء الله تعدي سهرية مزيانة أنت ولي الشخص ولا شكون بشرافقك في العرض هذي. شكرا لكم الناس الكل, تحية توصلكم من عند ليكيب, جمال بوقديدة في التنسيق العام, ياسمين جديدي في الديجيتال, جهين الحومة في الإخراج التقني, وسنعم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. خليكم توت سويت على رأس الساعة تستنيوا بسمة سعيدية بشكون حاضرة إن شاء الله من خلال تحرير وتقديم النشرة الثالثة للأخبار. ديرتكم زينة الناس الكل, باي باي.

0: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. الخارجية يشارك في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. وغدا الثلاثاء والأيام الموالية، البرلمان يعقد جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع قوانين القروض. في تفاصيل أخبارنا، يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الثلاثاء والأيام الموالية بداية من 10:00 صباحا بقصر باردو، جلسة يتضمن جدول أعمالها تباعا النقاط التالية: النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. أيضا سيتم النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمة بتاريخ غرة ديسمبر 25 و2 ديسمبر 25 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلقين باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. أيضا سيتم النظر خلال جلسة يوم غد والأيام الموالية في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسمه ولفائدة الدولة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وسيتم أيضا خلال هذه الجلسة الإعلان عن اختتام الدورة العادية 4 وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور ولأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، والتي ستنعقد بمقر مفوضية الاتحاد بأديس أبابا عاصمة الإثيوبية يومي 28 و29 من جويلية الحالي. سيتم خلال هذه الدورة اعتماد ميزانية الاتحاد الإفريقي للسنة القادمة والنظر في تقارير لجان المجلس التنفيذي، وخاصة منها تلك المكلفة بجدول تقدير أنصبة الدول الأعضاء وبمتابعة تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 والمعنية بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية. تبحث هذه الدورة وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الخارجية التقرير المرحلي حول تنفيذ القرار الخاص بجعل عام 2026 لضمان التوافر المستدام للمياه في إفريقيا. وسيجري الوزير على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه من عدد من الدول الإفريقية بشأن

0: علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها إلى جانب سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك. أشرف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بمقر الوزارة على موكب تم خلاله تنصيب كل من منس جلي رئيسة للمجلس الوطني للإحصاء وفوز غراب كاتبا عاما للوزارة وحمادي ريوف مديرا عاما للديوان والتنمية الشمال الغربي وسنال عزعوزي مديرة عاما للخلية المركزية للإنجاز والمتابعة بديوان الوزارة وإلهام الحرباوي مديرة عاما للموارد البشرية وأكرم بربوش مديرا عاما للبرامج الجهوية الخصوصية ودعم التنمية المحلية وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة والهياكل تحت الإشراف. دولياً جمد الرئيس الأمريكي ترامب هجماته العسكرية على إيران استجابة لوساطات دولية من بينها باكستان وقطر فاتحاً المجال لفرصة دبلوماسية أخيرة بينما كشفت تقارير استخباراتية هذا اليوم عن ضغوط داخلية واجهتها واشنطن ناتجة عن تراجع مخزون البنتاغون من صواريخ باتريوت الدفاعية كما هدد ترامب بشن عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المفاوضات مجدداً مع الجانب الإيراني. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن اليوم استهداف ما سمته أهدافا ونقاطا لإمدادات النفط الخام ونقله في السعودية مؤكدة في الوقت ذاته مقتل 9 من عناصرها بالتزامن مع تصاعد المواجهات مع القوات الحكومية اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة الرياض. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن يكون قد طلب من فرنسا تخصيص حصة لبلاده من تأشيرات الدخول إلى الأراضي الفرنسية كما نفى أن يكون قد تحدث مع الرئيس الفرنسي ماكرون في هذا الموضوع. جاء ذلك في مقتطفات من مقابلة تلفزيونية أجراها تبون مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية بثتها اليوم الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية الجزائرية على موقع الفيسبوك. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 27 جويلية مع عرض التخميرة بقيادة الفنان مراد باشا. موعدكم في سهرة 29 جويلية مع عرض الفنانة نبيها كراولي. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة 28 جويلية مع عرض أغاني الكرتون سبيس تون. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا. موعدكم في سهرة 27 جويلية مع الفن الشعبي ومع محمد علي الأسمر. معكم في سهرة 28 جويلية مع حبيب الشنكاوي وعاطف نور.

0: بلانيت سبور 7:09 مرحبا بكم في موعد جديد من بلانيت سبور. سبعة من زمان حتى الثمانية متاع الليل مع آخر الأخبار في تونس وخارج تونس, آخر أخبار الأندية التونسية, آخر أخبار انتقالات اللاعبين. باش نحكيه على جديد الفرق التونسية قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد اللي باش يكون يوم 22 و 23 أوت القادم, وصاحب الرزنامة البطولة باش يكون بعد غدوة الأربعاء على 11 متاع الصباح. هذا الكل مع المدرب والمحلل عبد الحي العتيري. عبد السي عبد الحي, أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك, مرحبا مستمعي جرى اف ام.
0: مديدة
1: مش بعيدة برشا,
0: مش بعيدة برشا. باش عديت سخانك باش عديت؟
1: مو اسمع, كي توانسة الكل شوية في البحر شوية في الدار شوية في
0: المنتجات, ونتبعوا الأخبار الرياضية.
1: طبعا الأخبار الرياضية
0: واضح. سي عبد الحي, باش نشوفوا جديد الاتحاد الرياضي المنسيري, هيئة تسييرية جديدة, آخر أخبار النجم الرياضي الساحلي, النادي الإفريقي الترجي, نادي الرياضي الصفاقسي, آخر انتدابات الفرق خاصة الترجي الرجيس. اليوم أعلن على 3 انتدابات جديدة, هذا الكل بعد الموسيقى.

0: 7:17 دقيقة باش نبداو بجديد الاتحاد الرياضي المنسيري. اليوم جلسة في مقر ولاية المنسير، جمعة والي الجهة مع مكونات العائلة الموسعة للاتحاد الرياضي المنسيري، وتقرر رسميا تكليف السيد جمال السقا برئاسة الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنسيري. نعرف أنه السيد مسلم سلامة رئيس الاتحاد الرياضي المنسيري كان تقدم باستقالته، ثم مع عدم ورود ترشحات لرئاسة الاتحاد الرياضي المنسيري عدل على الاستقالة وعاد من جديد كرئيس للاتحاد الرياضي المنسيري. لكن صار اجتماع اليوم كما قلت العائلة الموسعة للاتحاد الرياضي المنسيري، تقرر على إثرها تعيين السيد جمال السقا كرئيس للهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنسيري، والسيد نزار الجمالي اللي كان في هيئة مسلم سلامة باش يشغل خطة نائب أول للرئيس للهيئة التسييرية جديدة للاتحاد الرياضي المنسيري. السيد جمال السقا موش غريب على الاتحاد الرياضي المنسيري، اشتغل في هيئة أحمد البلي، ثم في هيئة صابر حرز الله، ثم في هيئة أمير الحزم كنائب رئيس في الهيئة المديرة، هذه هيئة الهيئة المديرة للسيد أحمد البلي، كذلك الهيئة التسييرية للسيد صابر حرز الله، السيد أمير الحزم شغل حتى مكلف بفرع كرة السلة، لكن عرفناه أكثر في فرع كرة القدم بالاتحاد الرياضي المنسيري تقريبا 5 أو 6 سنوات متتالية في فرع كرة القدم في الاتحاد الرياضي المنسيري. سي عبد الحي رئيس الهيئة التسييرية الجديدة جمال سقا ماهوش غريب على الاتحاد الرياضي المنسيري، مع السيد عرفناه كنائب رئيس، مع السيد أحمد البلي، مع السيد صابر حرز الله، ومع أمير الحزم، أكيد ماهوش باش يلقى صعوبة في تسيير الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنسيري.
1: هو توا حقيقة ماهوش الناس هروب من التسيير ولا خوف من التسيير، لكن فما تحس انت ولات الرؤساء ما عادتش كما قبل، معناتها كانت قبل نلقاو 2-3 معناها ليسيات باش يتقدموا للهيئه المديره،
0: وانتخابات
1: اليوم احنا يبعثوا ويقعد يستنى 15 يوم ويقعد يستنى
0: تقريبا نصف الفرقه التونسيه هيئه تسييريه.
1: وهذا شنو المشكل؟ المشكل هو المادي اكثر منه حاجه اخرى، راهو زيد المادي، وانا جي رئيس ويحبك من مغروم بالفريق نتاعو بالجهه نتاعو ويقول لك نحب نعطي ونحب نحسن ونحب خاصه كيما سي جمال ينجم بالاكسبيريونس نتاعو مع الرؤساء الاخرين، مش نوخر ونقدم قدام.
0: صحيح
1: انا فما حوايج
0: حتى اللاعبين يعرفهم، معناتها عاش معاهم وكل اللاعبين كان يرافقهم وكل اللاعبين، وخاصه انه الهيئه التسييريه للاتحاد الرياضي المنسيري فيها ناس خدموا قبل وناس في هيئه كانوا في هيئه سيد مسلم سلامه، معناتها فما الناس تعرف بعضها.
1: هي تعرف بهذا وذي سهل اكثر، لكن شو المشكل ديما هو مشكل مادي. ان شاء الله ان شاء الله هما ان شاء الله المجموعه هذه ترقى الدعم، ترقى خاصه من الجمهور الاتحاد الرياضي المنسيري، لان الاتحاد المنسيري ولا جمعيه من الجمعيات الكبار، ولينا معناها نحطوهم تقريبا من 4 ل5 الجمعيات الكبار، يلزم انتدابات، يلزم معناها حوكمه كبيره.
0: صحيح وخاصه انه الاتحاد الرياضي المنسيري انطلق اليوم في تربص في عن دراهم يتواصل حتى 6 اوت، في اكيد مقابلات وديه. ولو انه سعد الحي نكمل في كلامك، الاتحاد الرياضي المنسيري تقريبا الاشكال الوحيد توا اللي عنده هو خط الدفاع، لانه 4 لاعبين اساسيين خرجوا دفعه واحده، الحارس عبد السلام الحلاوي تقريبا اكثر لاعب خاض مقابلات الموسم الفارط هو قائد فريق الاتحاد، رائد الشيخاوي زاد اكثر لاعب خاض مقابلات، مالك الميلادي وفابريز زيكي. ينجم ياثر هذا مع المدرب الفرنسي، ينجم يلقى توليفه جديده لخط الدفاع؟
1: والله هو من واجبه باش يرقى الخط الدفاعي اللي يتماشى مع بعض. الاتحاد المنسيري راه فيه حتى في الليجون نتاعو الحقيقه ديما ترقى 2-3 لاعبين يطلعوا من السينيور بي، من الفرق الكبيره اللي قاعده تخدم في صنف الشبان وقاعدين يستثمروا.
0: شفنا مازن اسلام وشفنا عدنان اليعقوبي وشفنا عديد اللاعبين في الموسم الفرد في اخر المقابلات. الاتحاد الرياضي المنسيري نور زمان زموري لاعب دفاعي خاص تجربة في ليبيا عاد من جديد للاتحاد الرياضي المنسيري خاصة محمود غربالة، لأنه محمود غربالة بدأ مع الاتحاد الرياضي المنسيري ثم إعارة 6 أشهر فريق مولدوفي ثم عاد من جديد. نجم محمود غربالة زاد بالخبرة متاعه أنه يعاون خط الدفاع.
1: صحيح، هذا كل الناس معايا كيف فما رئيس خدم واشتغل مع رؤساء قديمة قدم ينجم يعرف شو عنده شو ما عندوش، وخاصة لو النجاح نتاع راهو الفريق راهو يبدا اداريا قبل. اذا كان صحيح. الادارة منظمة والادارة قادرة متجاوبة مع بعضها وفما معناها فما تكامل ما بين بعضهم، كل واحد قايم بالرول نتاعو، راه معناها النتائج تمشي والفريق يخدم بصفة.
0: بعد مغادرة عبد السلام الحلاوي احمد سليمان هو اللي باش يكون الحارس الاساسي، تعرفوا احمد سليمان
1: يعني كان في نجم الرياضي الساحلي.
0: اي
1: معناها وكان في الحقيقة كان معناها
0: خاصة الطول نتاعو معناتها يعاونوا.
1: لا كان من الحراس، هو معناها جات فترة لا غاب فيها وخي الحلاوي شد.
0: اي هو كان عنده اصابه على مستوى الاصبع نتاعو معناتها واجرى عمليه ولاباس به. من الاتحاد الرياضي المنسيري تو نرجعوا اكيد مع اكثر تفاصيل على هيئه تسييريه جديده للاتحاد الرياضي المنسيري كما قلت برئاسه السيد جمال السقا، وباش يكون معاه السيد نزار الجمالي كنائب رئيس اول. النجم الرياضي الساحلي يواصل تحضيراته في سوسه، خاصه فما غربل على مستوى رصيد البشري ثلاثي الجزائري غادر تقريبا، ما قدمش بن معزوز وبطمان وزين الدين بن احمد، ما قدموش الاضافه الموسم الفرد. واحسن حاجه عملتها النجم كي معناتها تفقد مع الثلاثي هذا وغادر النجم.
1: والله بكل صراحه بنا احنا كسواحليه كمحبين النجم الرياضي الساحلي لازمنا نستعرفوا بالاخطاء اللي صارت في الموسم الفارط، وكانت معناها اخطاء كارثيه الحقيقه، ماهوش اخطاء نتاع فريق كبير اللي مستنسين به النجم الرياضي الساحلي، راهو هرم النجم الرياضي الساحلي هرم، معناها الناس تتعلم عليه، الفرق الصغرى تتعلم عليه. صحيح. لكن عملوا الحقيقه قابل برشا مشاكل، ومعناها وهاك تشوف النتائج اللي وصلت، معناها فريق مشتت الحقيقه. ان شاء الله الموسم هذايا تكون فما معناها فما اداره واقفه مليح، معناها تتصلح الاخطاء نتاع الموسم الفارط وكل شيء،
0: خاصة على مستوى الانتدابات، لأنه صارت عن السنة الفارطة كم كبير من الانتدابات. تقريبا سنين نجم الرياضي الساحلي يلوج بالبوست ماهوش قاعد يجيب في الملاعبية. مثلا عبد الله العامري وسط ميدان، أشرف ضياف وسط ميدان هجومي، وآخر منتدبين تقريبا منذ 10 دقائق نجم الرياضي الساحلي أعلن رسميا تعاقده مع محمد سانجاري متوسط ميدان دفاعي، لاعب هذايا الليبيري 27 سنة، حتى الطول يساعده 1.92 اللاعب هذا، خاصة أنه النجم لقي صعوبة الموسم الفرط على مستوى المركز هذا متوسط ميدان دفاعي.
1: هو كرويا في الكورة زي ما أقول لك الكولون فيرتيبرال، ماذا بينا كل مدرب يقول شان يكون عنده كولون فيرتيبرال صحيح، معناها خاصة هو من اللاعب الارتكاز واللاعبين الارتكاز اللي في مستوى معين رغم قليل برشا. هذا علاش كان نقولوا العصفور النادر كيما واحد،
0: اما رياض البحديزي وقيس الغفار
1: اسامي كبيره ولا يتركز عليها. كنت
0: صحيح
1: كل فما مدربين يركز على طريقه اللعب نتاعو على البوست هكا، معناها عنده قيمه كبيره برشا كيما حارس المرمى كيما قلب دفاع
0: كيما هو اللي يربط بين الدفاع والهجوم.
1: فهمت النجم الرياضي الساحلي تحس بالحق ما فماش تسرع في الانتدابات، هذه الحاجه الباهيه الحقيقه اللي تلاحظها، ما فماش تسرع، قاعدين يشوفوا قاعدين زاد كيف قاعدين يخلصوا في لاعبين كيما
0: سميثي. برافو للجمهور النجم الرياضي الساحلي 10 ملفات تم غلقها معناتها توا، برافو هذا اللي ساعد الهيئه المديره الهيئه التسييريه انها تخدم مرتاحه.
1: هو يقول ثم الهيئه المديره هذه محظوظه والله، كل من كل يمشيوا لاي مكان تلقى كان الاستقبال، كان تلقى الناس معناها تحب معناها تعاون النجم الرياضي الساحلي، وهذه حاجه باهيه الحقيقه في كامل الجمهوريه ماهوش في الساحل برك. تبدا تشوف معناها سيد عكروت يتنقل من مكان الى مكان، والقاضي معناها القاضي يقوم بعمل كبير، ان شاء الله تجيب الفائده للنجم الرياضي الساحلي.
0: على مستوى اللاعبين الشبان، عديد اللاعبين الشبان قاعدين يتدربوا توا من اول ما انطلق النجم الرياضي الساحلي. تحبذ انه تصير غربله ولا ملاعبين شبان يبقاو مع، لانه فما برشا حديث انه باش تتم اعاره عدد من اللاعبين الشبان، وتعرفوا مركز تكوين الشبان النجم الرياضي الساحلي والنجم كل الموسم نشوفوا الشبان ممتازين جدا.
1: والله يا اسمع، هو في علاش قلت لك كل واحد يشد مكانه، كل واحد فما معناها مدير رياضي، فما دي تكنيسيان هما اللي يعرفوا،
0: وفما التمارين توري روحك زاد
1: هذا شنو هما توا فما المسؤولين نتاع صنف الشبان، هما اللي لازموا يتحركوا، هما اللي لازموا يكونوا معناها اونيت ساده بالحق حقيقيين، يعطيوا كل واحد حقه، اللاعب اللي يصلح باش يشوفوا المدرب الفريق الاول لازموا يشوفوا علاش لا، وربما ترقى ملاعبي ولا اثنين
0: حتى في الاعاره راهو قداش من الملاعب يمشي الاعاره ثم يجي اقوى. شفنا مثلا القنيشي مشي لترجي جرجي ثم اصبح لاعب اساسي في الترجي، اشرف الجبري ثم برشا ملاعبيه راهم مشاو اعاره، عدنان اليعقوبي في الاتحاد المنصري مشي مع اتحاد بن قردان ثم رجع اقوى للاتحاد، فما ملاعبيه معز الحاج علي، شهاب الجبالي، فما ملاعبيه برشا.
1: هو يقول لك في الكوره العدو اللدود للملاعب هو البنك،
0: إذا كان نمشي نلعب خير
1: نمشي نلعب حتى في مستوى أقل. الكمبيتيسيون عنده قيمة كبيرة برشا، ماهوش كيما التمارين، مهما كان يقول لك ندرب ودربت فين وما غبتش وعندي ثلاثة شهور وعندي خمسة شهور، لا فما الكمبيتيسيون، الماتشات، المقابلات الودية والمقابلات الرسمية، هاكم هما اللي يخلقوا الملاعبية، هاكم اللي تخلق شخصية الملاعب، خاطر ماهيش كورة برك، الكورة راهي إذا كانت وصلت لفريق الأكابر ما عادش كورة برك، فما كل شيء يدخل فيها، فما شخصية اللاعب، فما لاعب تقول أنت لاعب شبيه ما ينجحش في الفريق هذا والفريق الثاني ما ينجح فيه، خاطر قا الظروف المواتية لواتياته هو باش معناها ينفجر وياخذ كما نقولوا احنا
0: فرصة، معناتها الإعارة راهي فرصة.
1: فرصة كبيرة، فرصة كبيرة. لا فرصة كبيرة، وتعاون إذا كان خاصة إذا كان في الاحتياط ولا
0: أساسي.
1: راهو منفعة كبيرة برشا.
0: باهي تو كنا نحكيو في الأوف عن النادي الإفريقي اللي أول فريق عاد للتمارين، شهر من التحضيرات، اليوم انطلق في تربص جديد في عند راهم 32 ملاعب، نحكيو في الأوف قلت لي برشا تربص 32 ملاعب، لأنه التربص بأسبوع راهو فقط ينتهي الأحد القادم.
1: هو فما تقسيم تاع معناتها الترابس نتاعك، اذا كان فما موجود في البرنامج اللي هو يلزم يهز 32 لاعب باش يشوفهم، معناها فما كما قلت انت نطلعوا لاعبين شبان الفريق الاكابر، يطلعوا شبان الفريق الاكابر ما يسالش يكونوا زايدين ويكونوا، خاطر توا احنا مازلنا في البريود نتاع التحضيرات، يشوفوا الاجواء نتاع الفريق الاول، فما لاعبين تتفاجئ فيهم في المردود نتاعهم، حتى تلقى عمره 17 18 سنه معناها كيف يلعب مقابله ولا اثنين وديه ويوريك الامكانيات نتاعو، ممكن يكون اساسي في ويفك بلاصتو في معناها في المجموعه اللي مش تبدا،
0: خاصه انه فرط في عديد اللاعبين النادي الافريقي، اسامه السهيلي ظهير ايسر كان من احسن اللاعبين الممتازين في راس شواط هداف الفريق، حمزه بن عبده تعرف الاكسيال الغيث الصغير معتز الزمزمي، معناتها حتى تجي تحكي توا على فوز بالزرتي يقول لك معناتها تقريبا نصف الفريق ما لقيتوش.
1: هو اسمع اختيارات راهو، وهو النادي الافريقي هو صاحب البطوله وعلى باله اللي هو عنده
0: يستحفظ على الافكتيف نتاعو،
1: هو يستحفظ عندك هو هكا، علاش اذا كان انت ما عندكش الامكانيات ما تجيب
0: توفيق الشريفي، زاد توفيق الشريفي وقبلهم علي يوسف، بصراحه معناتها تقريبا تشكيله كامله
1: لاعبين هذوما، ممكن الحوايج اللي خلات فوزي باش يخرج هو زاد الكاليتي نتاع اللاعبين الموجوده، خاطر عملوا العمل الحقيقه عمل سيزون كبيره، نادي الافريقي تبدل بصفه كبيره معناها في حتى كرويا الحقيقه كان يفرج، كان
0: صنع فريق، صنع فريق صحيح،
1: فريق صحيح هو يمشي في باله، حتى الجماهير نتاعهم تقول لك انا باش ندخل الشامبيونز ليغ لازمني ندخل معناها بمستوى اقوى
0: به. الترجي الرياضي التونسي لعب زوز مقابلات وديه، انهى التربص نتاعو في عين دراهم، فاز على تقدم سقط الداير هدفين لثلاث اهداف لهدف، ثم قبل انتصار على النجم الخميري هدفين لصفر، تقريبا نفس وضعيه الاتحاد الرياضي المنصري، خط الدفاع خروج توغاي ياسين مرياح محمد بن بلحمتها، معناتها زاد توليفه جديده في خط الدفاع.
1: هو النادي الترجي الرياضي التونسي كيما الفرق الكبرى وخاصه الافريقيه، والترجي ما عادش معناها مطالب بالبطوله برك، معناها مطالب بالشامبيونز ليج وتتحس
0: هذا الهدف، هذا الهدف دوري ابطال افريقيا.
1: شكري شكري الواعر جاء على اساس مش يحسن الفريق ومش يعطي دبات، لكن السنه ما تحسش الموسم الفارق في التحضيرات باش اللاعب
0: اجنبي
1: معناها اليوم
0: تحسها غلطة ولا لا؟
1: والله 12 لاعب برشا برشا، معناها وقت تشوف كيما اسمع إذا كان ما فماش فما الكونتيتي والكاليتي، أنت حاجتك بالكاليتي، راك أنت تلعب شامبيونز ليج وراك أنت معناها ترجي نجم النادي الإفريقي سي إس إس، راهم اسمع تجيب واحد تجيب واحد خير من عندك ولا خلينا عندك، خاصة معناتها الشبان نتاعك قاعدين يبرزوا كي تشوف.
0: شفنا الحميدي من معناتها كان من احسن اللاعبين في الجولات الفارطه. كما قلت سهل باش تعوض توغاي وياسين مرياح محمد بن الحميده ولا
1: ماهوش صحيح، ماهوش يا ربي مش سهل، مش سهل باش يخرجوا الثلاثه من اللاعبين، وخاصه مع معناها اكسبيريونس كبيره
0: توغاي، خاصه توغاي
1: اكسبيريونس كبيره عندهم و معناها في الترجي. علاش علاش نحكيو على الترجي كيما هكا؟ الترجي خاطر يلزمو يلعب الادوار الاولى في الشامبيونز ليج معناها بجوري تاع بجوري تاع الدين، راهو ما ينجمش هك تشوف الاهلي هك تشوف في في فرق كبيره في الافريق قادت
0: وماهوش قاعد يعول على تشكيلته الاساسيه، لانه في مباراه تقدم تقدير شفنا منتصر الصيد في حرس المرمى معها الجبري القنيشي معز الحاج علي شهاب الجبالي نضال العيفي الحميدي، ما زلنا ما شفناش الانتدابات الجديده مع الترجي اللي قاعد يواصله قاعد يبحث على العصفور النادر اللي خاصه بعد سقوط صفقه ريبيرو مع مشكلية مع الاتحاد الليبي مازال يلوج على انتدابات الترجي.
1: هو الترجي فما معناها توا قاعدين يحكوا
0: على يوسف البلايلي
1: الانتداب اللي قاعدين تقريب هكا حاطينه في معناها فرحانين به، هو لاعب هو في وسط ميدان
0: معناها عادل بالطيب
1: بريزيليان
0: بريزيليان
1: قاعدين يحكوا عليه معناها لاعب عنده كاليتي وعنده معناها ينجم يكون في الترجي. الحقيقة الشيخاوي انتداب زاد
0: وسجل هدفين في المباراة الأولى،
1: مهم برشا معناها الشيخاوي معناها مازال صغير مازالت عنده معناتها حتى معناها التحسن نتاعو باش يكون احسن، وهاك تشوف معناها في مقابله وديه
0: دربته سي عبد الحي
1: دربته في امان حمصوصه نعرفوا الكاليتي نتاعو خاصه بالراس قوي برشا في لي بالاريتي
0: الطول هو الطول
1: نتاعو وحتى في لي تايمينغ
0: كي يجي الاتحاد الرياضي المنصري قاعد على البنك، لانه فما مالك الميلادي كان مالك الميلادي وكان فابريزيكي وكان ضياء الدين الجويني
1: جويني كان
0: لكن ما تاثرش رائد معناتها قعد يشوف، لانه كي يجي الاتحاد عمره 20 عام معناتها قعد يتعلم من جويني من فابريزيكي من مالك الميلادي، ثم اصابه مالك الميلادي خذ فرصته.
1: هو الشيخاوي كان في حمام سوسه في الاحتياط بالدرجه الاولى، احنا كان في الاحتياط بشويه لعب بعض المباريات الحقيقه كان بالضبط بصفه كبيره، معناها تحس به الملاعب هذا تقولي معناها مش يقدم القدام، معناها تحس به يخدم ما عندوش ما يتبكاش مش بيني ما نلعبش ولا مش بيني كذا، قاعد يخدم يرى
0: الخدمه
1: تجيب ولا بروف عمل معناها سيزون باهي في حمصوصه ومن بعد مشى للاتحاد المنصري وهو توا في الترجي ان شاء الله وفي الفريق القومي.
0: ترجي جرجيسي وصل تطعيم زاد البشري اليوم اعلن على 3 انتدابات جديده، الحارس وسيم المغزاوي ابن خالد المغزاوي نعرفوا عاد خالد الحارس وسيم المغزاوي ما لقاش فرصه في النادي الافريقي كما قلت قعد بناك. اليوم في ترجي جرجيسي بعقد مدته 3 مواسم لكن باش يلقى حارس شرفي. المهاجم حمدي العبيدي كان مع النادي الافريقي ثم مشى تجربه خارجيه صحح مع ترجي جرجيس موسمين، المهاجم السابق للترجي الرياضي التونسي سواك كيباسوي اللي مشى للمستقبل سليمان مده موسمين، انتدابات ما همش من البرة يعرفهم يعرف البطوله التونسيه.
1: والله انا ترجي جرجيس
0: ديما ينجح في الانتدابات راهو
1: انا باش نقول لك معناها تحس به معناها يعرف يختار شنو اللي حاجته به وشنو اللي ما حاجتوش به، وهكا علاش قاعد كل ملاعب يعدي موسم موسمين ويتنقل لفريق اخر ومعناها يستفيد يستفيد منه.
0: والاستفاده نتاع الترجي الجيد، شوف معناتها الخدمه نتاع الهيئه المديره مش اعاره موسم. وسيم المغزاوي ثلاثه مواسم، حمدي العبيدي موسمين، والكيباسوي موسمين، معناتها باش يلعبوا مرتاحين.
1: عندهم الحقيقه اني نعرفه مليح منصف مشارك المدرب المدرب نتاعهم
0: وتربص في سوسه ترجي الجيز،
1: عنده عنده عنده عين باهيه برشا للملاعبيه.
0: ما انطلقش الموسم الفارط من التحضيرات مع ترجي الجيز، جيم بعد وعرف نجاح راهو ترجي الجيز اللي بدا بدايه قويه، ما شفناه في المرتبة الثالثة والرابعة ثم تراجع بعد خروج أنيس بوجلبان وخروج الجبري والقنيشي، كل تراجع وصل حتى المرتبة الثامنة التاسعة، ثم جي منصف مشارك ويعطي الصحة معناتها مشي في نام بوب وكل
1: هو كل هو الحقيقة هو كل ما ياخذ فريق ابن النادي كل ما ياخذ فريق يكون في في في وضعية ولي في وضعية، وخاصة الموسم الفارط معناها عاد نهاية موسم ممتازة وممتازة جدا الحقيقة، معناها يستاهل معناها باش يكونوا في المراتب هكية وترشحوا حتى للدور النهائي.
0: الدور النهائي باهي بعد غدوة رزنامة البطولة، البطولة تبدا 22 و23 أود تقريبا منطقي الدات هذه 22
1: و23 هو اسمع لأنه في التحضيرات يلزمك تعطي الفريق على الأقل 6 أسابيع معناها على الأقل مينيموم تعطي الفرق باش نجم تحضر روحها ويدخلوا في البطوله معناها على الاقل بمستوى محترم.
0: باهي باش نلعبوا تقريبا زوج جولات ثم فما المسابقات الافريقيه وثم المنتخب الوطني. رجع تو نذكرك المنتخب الوطني باش نلعبوا تصفيات كاس افريقيا للامم اللي باش تصير في جوان 2027، اول مباراه نهار 23 سبتمبر تونس اوغندا في ملعب حمد العقربي بيراتزي، ثم بعد 3 ايام نسافروا لبوتسوانا، بعيده برشا بوتسوانا بحث جنوب افريقيا، تقريبا رحله باش تدوم 12 ساعه، بوتسوانا تونس 27 سبتمبر، ثم راحه و15 نوفمبر ضد المنتخب الليبي، كي نقولوا 23 سبتمبر توا راهو
1: قريب هو توا مازلت اقل من شهر.
0: اي
1: هو لكن نسمع لازم البطوله باش تكون، وخاصه نحن الخروج نتاعنا الحقيقه
0: كاس العالم
1: من كاس العالم اللي كان كارثي بصفه كبيره، لازمنا نكونوا مركزين، لازمنا نعرفوا شنو الملاعبين اللي باش نجيبوهم، شنو معناها اداريا حتى الكادر التكنيك الجديد، هو ان شاء الله
0: نتمنى
1: معين الشعباني ان شاء الله
0: اللي يتمسك بالاطار الفني اللي معاها
1: وهكي حاجه.
0: راهو المدربين كلهم يعملوا هكا، راهو معناتها نقول لك نجيب ليفيكتيف ستاف اللي معايا،
1: هو خدم مع مجموعه
0: اللي هم مراد المالكي وصيف الله حسني،
1: خدم مجموعه ونجح معاها في المغرب وفي مصر، وين يمشي بالمجموعه نتاعو، اذا كان انتقل للمنتخب احسن حاجه يعملها هو، والحق معناها حاجه تحسب له، هو حافظ على معناها حل مع المجموعه نتاعو الكادر كامل نتاعو، يعرفوا بعضهم يعرفوا خدمتهم، يبدا يخدم مرتاح، ثم معناها التواصل مع بعضهم بغير
0: سعد الحي تحبث انه نفس المجموعه ولا يعول على ملاعبيه جدد، ولا خاصه سعد الحي راهو يلزمنا نفهموا انه المنتخب في المرتبه 47 عالميا 11 افريقيا، معناتها توا كان تصير تصفيات كاس العالم باش نجيو في المستوى الثاني، نجم نجيو مع مصر في مجموعه مع مصر ولا نيجيريا ولا السنغال، معناتها الزمن المقابلات هذه هامه وهامه جدا باش نرجعوا في ترتيب الفيفا.
1: والله يوم شو نقول لك هو فما دقيقة فما حاجتين، إذا كان أنت شنو تحب، أنت شنو طالب، أنت شنو
0: يعني نحب ننتصر ونقدم في ترتيب الفيفا،
1: هذا هو شنو علاش خاطر المجموعة اللي عندنا المجموعة اللي مشات فما المجموعة ماهيش حقيقة ماهيش أقل حاجة ما نقولوا فيها ماهيش محترمة ما وردت ضعف كبير برشا،
0: وراو افريقيا ماهيش امريكا
1: وافريقيا ماهيش امريكا، لكن توا نحاولوا ان شاء الله كل واحد ياخذ حقه في اللاعبين اداريا زاد كيف كل واحد يقوم بالرول نتاعو، راهو المشكل الكبير اذا كان تبدا اداريا انت واقف على ساقيك ومنظم راهو النجاح يجي بطبيعته، ياخذ وقت صحيح ياخذ وقت، لكن معناها في الاخر ترقى روحك اللي انت
0: قاعد عندنا في البطوله التونسيه شكون ينجم ينتمي
1: والله اسمع وقت البومبي الكوره نعرف احنا كانت نتحدث فيك فني راهو يزينا من الاسامي، يزينا من الاسامي، يلزمني نشوف، يلزمني نسال، يلزمني نكون عندي لي كونتاكت مع مع لي زونترونور تاع الجمعيات الكل، سيرتو تاع الديفيزيون ناسيونال وعلاش لا ناسيونال بي، وفما من تشاورات وفما نحكيو مع بعضنا، خلينا نخرجوا من المازق هذا، خاطر الحقيقه ما كانش باهي الكره التونسيه.
0: واضح بعد شويه باش نحكيو على اسماعيل الغربي، باش نحكيو على ملاعبيتنا وسيم سلامه خليل العياري، هذا الكل بعد الموسيقى.

0: 45 دقيقة باش نحكيو على اللاعب خليل العياري. سي عبد الحي بعد ما انتقل من ملعب التونسي لفريق بي اس جي الفرنسي في الفريق الثاني 13 مقابلة سجل فيهم هدفين، رسميا تلقى دعوة من لويس إنريكي باش يمشي للفريق الأول بي اس جي ويدخلوا في تربص قبل بداية البطولة الفرنسية. فرصة لا تعوض،
1: فرصة لا تعوض سيرتو في ظروف كما هكا في بي اس جي، في معناها جمعية كبيرة برشا شامبيون دو ليغ، جاتو الفرصة الحقيقة. هو ماهوش كما شفناه في الملعب التونسي، كما شفناه مع المنتخب المقابلة، خاصة المقابلة الأولى لعبها كان تحس في الملاعب هذا قاعد يتطور بصفة كبيرة، كل واحد شافه اللي هو حس اللي فما تحسن كبير. ان شاء الله يكون ما يخممش في الماديات، يخمم باش يفك بلاصته يمشي لبعيد، وعنده الامكانيات باش ينجم يكون لاعب، انا لاعب في البي اس جي.
0: والبلايص لا تهدف في الفرق
1: هذه، هذه الفرق
0: دراعك يعلف،
1: الاختيارات برشا، اللاعبين برشا، لازم يكون انضباط كبير، معناها يستحفظ على روحه وخاصة خارج الميدان.
0: صحيح. باش نبقى على بي اس جي، لاعب تونسي آخر شارك معنا في مع المنتخب التونسي تحت 17 سنة اللي هو وسيم سلامة، زاد البي اس جي جدد له العقد نتاعه في الفريق الثاني. هذوما فرص، هذوما راهم يستحقهم المنتخب نهار آخر.
1: إيه اسمع،
0: عمره 17 عام،
1: إذا كان أنت في فريق كما هكا ويلعب حتى في الفريق الثاني وصغير في العمر، خاصة إذا كان أقل من 20 سنة، راهو مازال عنده معناها الوقت باش يتحسن، باش يتقدم، باش معناها يشتغل أكثر. وصفري معناها كما قلت لك، راه الفرصة تجيك مرة، راه تجيك مرة، وهذوما ما يهديوش معناها الأماكن، ما يتهداوش، يقول لك يتفكوا.
0: ولا وأنت مدرب سي عبد الحي ودربت ملاعبية صغار، لا للغرورة، لأنه قداش من الملاعب راهو في 18 و19 خسرناه.
1: والله يعني ديما واش نقول
0: واكيد عندك امثله،
1: الاولياء نتاع اللاعبين عندهم قصة كبيرة برشا.
0: ولدي مارادونا من عمره 10 سنين، ولدي ميسي من عمره 9 سنين،
1: وهكي من اخيب حاجه في
0: الله. احنا نفتحوا قوس يا عبد الحي، نمشي نتفرج على اللاعبين الشبان 9 و10 و11، الولي يعيط لولده يا ميسي يعطيك صحة مارادونا، مازال 9 سنين و10 سنين.
1: لا وعيت ما تعطيش لك
0: وعطيك.
1: انا شديت ديريكتور تكنيك تو عامين التالي في امل حمصوصة، واش التجربة هذه؟ كل ولي يجيك ولده ما يلعبش يقول لك ولدي مظلوم، كل ولي يا ودي سيبه خليه يلعب، سيبه كيما.
0: والناس اللي تفهم الكورة يقول لك إذا عنده في ساقيه يوصل.
1: لا يا ما فماش مدرب في العالم يرى ملاعب يباهي وما يلعبوش مهما كان، حتى كان يبدا العدو اللدود نتاعو، اذا كان حاجه يعني ملاعبك حاجتي به يمدي نلعبو، ومن بعد نقول كان عندي حاجه ومن بعد صافيها.
0: راهو احنا حكينا على وسيم سلامه وخليل العياري، اعمارهم 19 و17 سنه في البي اس جي، تقريبا نفس طريقه المنتخب المغربي. اي ملاعبي عمره 18 19 عام فتحت له الافاق نتاع الاحتراف باش يمشي للفرق الاوروبيه الكبيره هذه، ثم لقاتهم مع المنتخب. وك تشوف تشكيله المنتخب المغربي في المونديال، ماهمش من البطوله المغربيه بكلهم، خرجوا من مركز تكوين البطوله المغربيه ثم لقاتهم. تشجع انه الملاعبي في 18 19 17 عام يخرج يمشي لاوروبا؟
1: هو احلى حاجه في الملاعبي هو كيف يجي عرض من خاصه من فرق الاوروبيه اللي عندها سيت كبير،
0: يلوج على الفنيه مش يلوج على الفلوس. راهم
1: ملاعب هو هكا شنو، احنا في الحقيقه في تونس، علاش نقولوا في الافريق ينجحوا خير من شمال افريقيا، احنا في تونس يحب يمشي يلعب لبرا يلم شويه فلوس يشري كهرباء ويعمل دار ويقول لك هكا، ولي معناها ما عندوش علاقه بالكره وينسى اللي جابت له الكهرباء وجابت له الدار، هو هكا الانضباط اللي يلزمه يعمله دوب اللي كان فيه يعمل فيه هو هاوي يعمله معناها في الاحتراف، وهذا تخلط خاطر فما كونكورنس كبيره برشا. هذا نحن
0: خسرنا بصراحه، باش نحكيو بصراحه، ما لقيناش مزدوجي جنسيه، ما لقيناهمش بصراحه. معناتها اني يخرج من البطوله التونسيه ويمشي يحترف خير من الملاعبيه معناتها ما لقيناهمش.
1: لا واحد الحقيقه احنا مع كل احتراماتي للملاعبيه كوما ما عندناش ملاعب كبير اللي تقول.
0: لا وجربناهم في تحت 17 سنه ما لقيناهمش الكوب دافريك. شفناهم في الا 19 سنه ما لقيناهمش، الا 20 سنه في المنتخبات هذه بصراحه ما لقيناهمش.
1: لا انا نشوف نقول لاعبين عاديين ما فماش حاجه كبيره. اذا كان الحقيقه بعد ساعات تقول علاش قلت لك لازم نشوفوا في البطوله نتاعنا ونتلهوا بالبطوله نتاعنا، خاطر هيك هي اللي تنجم تمول المنتخب. شكون ملاعب عندنا كبير لبرز بصفه كبيره معناها في في في اوروبا باش نقولوا والله هذا معناها نجموا نعاونوا عليه. انا الحقيقه احنا المنتخب نتاعنا لازم يكون مجموعه، نلوجوا على المجموعه ما عندناش فرديات صحيح. كبيره وهذا هو
0: اسماعيل الغربي اللي كان اساسي مع المنتخب انتقل فريق ليغانيس الاسباني
1: الدرجه الثانيه تقريبا.
0: اي معناتها حتى في فريق الاول ما لقاش.
1: قلت لك ما عندناش لاعبيه كبار ما عندكش مثلا تقول والله زوز ثلاثه من لاعبيه كبار كيما صلاح في في في في في مصر
0: ماهوش مزروب لتو نلقي فريق ماهوش
1: مزروب خاطر
0: ماهوش مزروب يعرف
1: امكانيات نتاعو
0: يعرف
1: عندهم ثلاثه اربعه ملاعبيه ليش باش يدوا مجموعه كامله ما الطعم المنتخب نتاعك من البطوله المحليه صحيح. تمشي لبعيد.
0: نخدموا فقط مع الحكم السلوفيني فلاكو فينيتيتش اللي اعلن اعتزاله التحكيم رسميا بعد إدارة نهائي المونديال تقريبا أحسن حاجة وقت ممتاز جدا.
1: وقت ممتاز وعمل فعمل فينال وعمل فينال محترم الحقيقة ما فماش فيه ما فيش برشا مشاكل معناها أحسن كيش يقولوها خاتمة
0: في ست سن 46 سنة معناتها أحسن خاتمة. يعطيك الصحة يعطيك الصحة سي عبد الحي العقيري نورتنا يعطيك الصحة على الإضافات هذه الكل. وليد جزيري كان معكم في بلانيت سبور الموعد الرياضي القادم جوهرة سبور في العشرة.

انت قدوة ومثال، انت كل الجمال، انت راحة البال يا قلبي، انت رزق الحلال، انت بدر الكمال، انت الخير المزال يا

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا إلسات عادل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في

0: الشمال الشرقية على جوهر اف ام. تسمع كلتشر ماج مع يوسف بن سعيد على جوهر اف ام.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من كولتور ماغ على جوهرة FM وجوهرة تي في. تتفرجوا فينا على جوهرة تي في اليوم 27 جويلية 2026، بداية أسبوع موافقة للناس اللي يسمعوا فينا الكل. اليوم يوم خريفي بامتياز، نقصك المطر شوية وإن شاء الله سيسر ويحكم في الكياس وشوية شوية نوصلوا لديارنا. على ذلك نحب زادا نقول لكم أنه الحلقة اليوم من كولتور ماغ باش تكون ممتعة ممتعة جدا، خاصة أنه باش نمشي وبعرادة باش نعملوا زيارة لمدينة بعرادة ونحكيوا على مهرجان مصيف الكتاب كنا حكينا عليه مع مدير إدارة المطالعة، لكن نحب نقربوا شوية للمكتبات ونقربوا شوية للإيفينمون ونشوفوا التفاصيل. على ذلك باش نمشيوا البعرانة وباش نحكيوا أكثر على البرنامج غديكا. زادة باش تكون موجودة معنا بالتليفون مدام مونيا سلمي اللي باش تحكينا على مهرجان ليالي الثقافة اللي موجودة في منزل أمهير. هذه حلقة جديدة من كولتور ماغ. كولتور ماغ دوب بديت.

0: الناس الكل اللي خلطوا علينا في الاستماع على جوهرة اف ام وجوهرة تي في 88 دقائق. سيد المخرج الشاه عليك والشاه الشاه على اختياراتك زاده الفنيه وعلى اللي يسمع فينا بالطبيعه. على ذاك توا باش نمشي والزوم كولتور باش نحكيه على مهرجان مصيف الكتاب. وقلنا حكينا قبل مع مديره اداره المطالعه على مهرجان مصيف الكتاب, لكن كما قلت لكم نحب نقربوا اكثر ونمشيوا للمكتبات ونمشيوا للجهات, خاصه انه جايين تصور مزيانين على مواقع التواصل الاجتماعي من مكتبه بوعراده. على ذاك قررنا انه اليوم نسلطوا الضوء على الحدث هذايا في مكتبه بوعراده في زوم كولتور. زوم كولتور. وعلى ذاك كما قلت لكم نستقبلوا بحذينا مدام عزيزة شاهي أمينة المكتبة العمومية محمود المسعدي ببعرادة. عسلامة مدام, مرحبا بك على إذاعة جوهرة اف ام.
1: الروح التي تؤنسها الكلمة والعقول تظهر في طائف في آسرة المعتقد على الكبسات.
0: مدام مانيش نسمع فيك بالكدا, كان تشوف بلاصة فيها ريزو تحاول بلاصة شوية. هي المقدمة جميلة برشا, ما تنجم تكون كان من أمينة مكتبة تكون, خاصة اللي نحن نحكيه على مهرجان المطالعة وقيمة مهرجان المطالعة كيفاش يحفز الشباب ويحفز الأطفال إنهم يستمتعوا بقراءة الكتب والكتب زيادة الاختيارات اللي موجودة في مهرجان المطالعة. مدام تسمع فيها مدام عزيزة؟
1: نسمع فيك. نعم نسمع فيك.
0: مرحبا بيك مدام. المقدمة الحقيقة لازمنا نعودوها, نعود هنا المقدمة بطلب من الجمهور الموجود في الاستوديو. عودنا المقدمة مدام.
1: مساء الخير, مساء الكتاب, مساء الثقافة والجمال, مساء الأرواح التي تؤنسها الكلمة والعقول التي تزهر بالمعرفة, وتحية خالصة إلى إذاعة جوهرة اف ام التي آثرت أن تجعل الكتاب في أثير. يسر أن أكون معكم الحديث عن المهرجان الوطني لمصيف الكتاب, هذا النوع الذي كلنا معه الشوق للكتاب والأنس بالقراءة وتجددت معه سيرة القارئ بالكتاب.
0: الله مدام, الله على بعد المقدمة هذه شو نقول أنا سيد المخرج, شو نعمل؟ فما تصفيق لنا, تصفيق. برافو مدام. مدام نحكيه على مهرجان مصيف الكتاب وخاصة في منطقة بوعرادة. نحن كما قلت كنا حكينا على مهرجان مصيف الكتاب عموما, لكن يجيونا تصور مزيانين برشا من مكتبة بوعرادة بتأطيرك أنت. أحكينا شوية على الأجواء غادي مدام.
1: طبعا حديثنا اليوم سيكون عن البرمجة التي أعدت ضمن المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية, الإدارة العامة للكتاب, إدارة المطالعة العمومية, المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة تحت إشراف السيد منصور المرواني المندوب الجهوي, المكتبة الجهوية تحت إشراف الأستاذة رشيدة الوسي. حقيقة سوف لن نمر إلى البرمجة الثقافية دون الحديث عن أهداف هذه التظاهرة والتي من خلالها حاولنا القيام ببرمجة تتناغم مع هذه الأهداف. سأحاول أن أشير بعجالة إلى هذه الأهداف, وهي تتمثل أساسا في التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وجمالية البيئة, توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي, نشر ثقافة العمل التطوعي والتشاركي, والاستعمال الآمن للإنترنت, وتدريب الجماعي. وهذا المنطلق كانت سعد بوعرادة رسمت برنامج بالشراكة مع جمعية صيانة مدينة تكب الطفولة جمال للأطفال, وكانت البداية يوم 19 جولي رحلة.
0: مدام الصوت قاعد يقص, كان معناتها تشوف بلاصة أخرى باش نسمعوك بالقداء.
1: وكانت البداية كما سبق وقلت لك راهو شارك فيها 50 رائد ورائدة من مختلف الفئات العمرية.
0: بالضبط.
1: قمنا بمعرض كتب ما يقارب 200 كتاب. ان هذه الرحله كان البرنامج نتاعها شيق للغايه, كان البرنامج في الحافله, هناك العديد من الفقرات في الحافله وكذلك بالشاطئ. في الحافله كانت هناك فقره مطالعه حره على الحافله, هناك فقره حوادث الحافله, كانت هناك فقرة من صاحب المقولة للتعرف على بعض الكتاب والشخصيات, لغز وجائزة.
0: ألو نسمع فيك مدام. نسمع فيك. نسمع فيك.
1: إذا كانت كألعاب فكرية وجوائز تحفيزية, نشيء الرحلة نشيء تحفيزية جماعية, رحلة في الخيال يصف الأطفال المكين الذين هم في طريقه إليه. سفراء القراءة كذلك هناك فقط.
0: مدام أنا حبيت نسألك لهنا على انخراط الأطفال والشباب اللي كانوا موجودين في مهرجان مصيف الكتاب بعد ما حكيت لنا على الورشات وحكيت لنا على الكتب اللي تم اقتراحها في الورشات اللي صارت في مهرجان مصيف الكتاب. هل كان مسهل اليوم أن نجيبوا الصغيرات هذوما في الصيف أنهم يكونوا منخرطين في المصيف هذايا وأنهم يتشجعوا على القراءة ويكونوا معناتها متشاركين 100% في إحياء هالتظاهرة هذه؟
1: هم يقبلوا الأطفال، نعم يقبلوا الأطفال على كل نشاط نوعي، على كل نشاط سهلا كتاب، على كل نشاط.
0: مدام الصوت ما هوش مريقل.
1: يقبلوا الأطفال نعم
0: الصوت مدام الصوت مازال متقطع.
1: بقى مسألتي على الأطفال. بالنسبة للأطفال يقبل الأطفال على كل نشاط نوعي، على كل نشاط فعلا فيه إضافة.
0: فهمت.
1: وشارك في هذه الرحلة 50 عائلة واصطحب العائلة الأطفال داخل الحافلة ويسألون هل هناك يعني كاين الرجوع والعودة إلى هذه إلى هذه الرحلة. هذا من 19 يوم 19 جويلية سيكون هناك لقاء بأفضاء أكاديمية الجمال مع الأطفال الاحتفال بعيد الجمهورية. وقد أدرج الاحتفال بعيد الجمهورية ضمن برمجة مصيف الكتاب إيمانا منا بأن الكتاب يرسخ خيمة المواطنة والوعي الوطني إلى جانب دوره في نشر ثقافة المعرفة. وكانت وتضمن هذا الاحتفال برمجة يعني العديد والعديد من الورشات.
0: شو الورشات مدام اللي كانوا موجودين في الأيامات متاع مصيف الكتاب؟
1: الورشات غالبا كنت عددت العديد من الورشات. عن الورشات في البرعات، عن ورشات الكتاب الإبداعية وهو ما يميز مكتبة محمود المسعدي الكتابة الإبداعية، عن الورشات في الرسم، عن الورشات في الكتابة، في عن حكواتي، عن أصدقاء العائلات. نعمل حوار ثقافية كذلك، حوار ثقافي بين الأطفال والكتاب، وهذا ما يميز حقيقة مدينة بوعرادة عن بعدد هام من الكتاب والأدباء.
0: هذا يعني فما تشريك من شعراء وكتاب موجودين في مدينة بوعرادة.
1: نعم.
0: في المكتبة لو كانت تذكرين الأسامي، خاصة أنا ريت على الفيسبوك الشراكة اللي كانت ما بين مكتبة بوعرادة وجمعية سنة المدينة، يعني المجتمع المحلي والمجتمع المدني اللي كان موجود في مدينة بوعرادة ممن بمصيف الكتاب. وبحق لقيت برشة ترحاب أنا كي معناتها نلوج على الكونتاكت باش تكون موجودة معانا، مدام لقيت برشة ترحاب من المجتمع المدني، الناس كلها تحب تعاون، الناس كلها تحب توصل فكرة أنه بوعرادة قاعدة تقوم بمجهود كبير في ترسيخ ثقافة المطالعة، في أنها تعاون الصغيرات أنهم يكونوا موجودين في الورشات. الحقيقة نيالكم بالمجتمع اللي موجود، معناتها المجتمع المدني متاع مدينة بوعرادة اللي يعاون في الصغيرات أنهم يكونوا قراب من الكتاب ويقطعوا الحلقة ما بين الطفل والهاتف ويكون الحلقة ذيك تنتقل إلى الكتاب.
1: طبعا فعلا ما يميز بالحق مدينة بوعرادة هو هاء التشبيك بين المؤسسات الثقافية والشبابية والتربوية ونسيج المجتمع المدني وبعيد عن جمعية المدينة. تعرضت جهود المكتبة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مرة، وما إن صفق جناح إلا واستعد وكان تحليق عالي. ألو
0: نسمع فيك مدام، كمل.
1: ليش تم الجهزة مع تم برمجة إن المكتبة العمومية جمعية سيرة المدينة اللي هي أمنة الرحلة والتحقق والمكتبة العمومية أمنة الخانات الجيد داخل هذه الرحلة. وسيجمعنا كذلك، سيكون لنا كذلك يوم 11 أوت بسيدي عبد النور مدرسة ريفية في نطاق عمل تشاركي ضمن المهرجان الوطني للشباب تحت شعار شباب مبدع شباب مجتمع آمن، في إطار طبعا المعجن الوطني لمصيف الكتاب. سيكون لنا معرض ورشيد مختلفة يؤسسه رواد المكتبة وقراءات متنوعة من إنتاجات رواد المكتبة. سيكون لنا كذلك يوم 13 أوت حوار ثقافي في إطار الاحتفال بعيد المرأة. سيتضمن العديد من المدخلات لكتاب لكاتبات يعني الكاتبات من بعرادة أي من مدينة بعرادة مدام جميلة الشريف مدام عائشة كذلك ستكون حاجة من منتج مركب الطفولة. هذا ما يمكن أن يعني نوضحه أو نقوله يعني في إطار الوطني لمصيف الكتاب.
0: شكرا لك مدام شكرا لك على
1: لو ممكن نوجه إذا
0: بالضبط
1: نشجع نوضح بجزيل الشكر والتقدير كل المكتبين درجة تفصيلة بعد هذه التظاهرات تعمل على تنظيمها وكذلك هي تشكر وتقدير إلى جمعية صيانة مدينة بعرادة اسم السيد بير الهمامي وهيئة مديرة أعضاء السيد مركب طفولة سيناجح إلى السيدة مديرة فضاء الجمال الأستاذة هدى المرواني وشكرا على الاستضافة إلى حين يتجدد اللقاء مرة أخرى.
0: شكرا إن شاء الله مدام نحن ديما باش نبقاو في متابعة عمل مكتبة بعرادة. الحقيقة صور مزينين برشا يجيونا من مدينة نحبوها برشا مدينة بعرادة. على ذلك قررنا أنه تكون في الاستضافة اليوم مدام عزيزة شاهي مديرة دار المكتبة العمومية ببعرادة وحكينا على مهرجان مصيف الكتاب. نعملوا بوز ومن بعد نرجع لكم.

هي طايرة زازة. توصلنا لثمانية وستة وعشرين دقيقة. هذا وقت فلاش كولتور ومش نحكيه على أهم الأحداث الثقافية اللي صارت في الجمعة اللي فاتت. فلاش كولتور. نبدأ بالمحمدية وانت تواصل فعاليات شاطئ الإبداع لصيف 2026 بتظاهرة تجمع بين الفن والترفيه والتكوين. برنامج فيه ورشات في الرسم الكوريغرافي البودكاست التعبير الجسدي والرقص المعاصر. نمشي والسيدي بوسعيد خبر يفرح توانسة وين تم رسميا إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو. تتويج يكرم القيمة التاريخية والمعمارية والثقافية للقرية. فنون العرائس نحكيه على المونستير وين تستعد لاحتضان الدورة الثالثة من تظاهرة فنون العرائس من 26 إلى 28 جويلية. التظاهرة لتجمع عروض في العرائس مع الموسيقى والأنشطة الثقافية في أجواء صيفية على البحر. نحكي زايدة على الممثلة التونسية والإعلامية زايدة زينب المالكي اللي فازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بفضل دورها في فيلم كأن لم يكن للمخرج سارة العبيدي. تتويج جديد يضاف لرصيد السينما التونسية. نحكي أيضا على الممثلة نجلة بن عبدالله وين خبر به زاد للسينما التونسية وين تحصلت الممثلة نجلة بن عبدالله على جائزة أفضل أداء نسائي في مهرجان سيني بلاج بالمغرب عن دورها في فيلم دنيا. نجاح جديد يؤكد حضور الفنان والممثل التونسي وتألقه خارج حدود الوطن. نحكيه أيضا على ورشة مسرحية للشباب في أريانا وين تم الإعلام على قائمة المقبولين في الورشة التكوين الخاصة بالشباب اللي باش تأطرها الأستاذة وفاء طبوبي تحت عنوان العمل الجماعي والقيادة. الورشة هذه تمتد على 3 أيام وتهدف إلى تنمية المهارات تاع الشباب في المسرح والتواصل والعمل الجماعي. آخر اخبار يجينا من مهرجان الشباب بنابل في مدينة بني خيار تحديدا. تحتضن يوم 26 جويلية فعاليات نهار 29 جويلية فعاليات مهرجان الشباب نابل 2026. الموعد يتضمن برشا أنشطة شبابية وثقافية وترفيهية بالشراكة مع عديد الجمعيات والهياكل المحلية بهدف تنشيط الحياة الثقافية وتشجيع مشاركة الشباب. كنا معاكم في فلاش كولتور ونحكينا لكم على أهم الأخبار اللي صارت الجمعة اللي فاتت في الثقافة والأحداث الثقافية. بعد باش تكون معانا مدير دار ثقافة منزل مهير باش نحكيه على الأيام الثقافية بالمنزل. الحقيقة برنامج متنوع برشا فيه ورشات وفيه سهرات فنية. نفرح برشا يبدأ المهرجان ما يقتصرش كان على السهرات الفنية لكن أيضا نلقاو فيه ورشات تستهدف الشباب في التكوين والتأطير. هيكونا في فلاش كولتور.

0: رجعنا لكم على جوهرة FM وزادة تحية للناس اللي تفرجوا فينا على جوهرة TV. توا 8:36 دقيقة وين وصلنا للانفيتي دو جور.
1: الانفيتي دو جور
0: باش نحكيو على المهرجانات الصيفية. ما المرة هذية نحن في الانفيتي دو جور ديما نحاولوا نقربوا للمهرجانات اللي ما ياخذوش حقهم في التغطية الإعلامية. على ذلك باش نحكيو على الأيام الثقافية بمنزل المهير واللي جذبني في الأيام هذية اللي هي تدوم من 27 إلى 29 جويليا. البرمجة الممتازة كما قلت لكم من بكري، نفرح كي نلقى مهرجان صيفي ولا أيام ثقافية تكون متنوعة فيها السهرات وفيها زادة الورشات اللي تكون موجهة للشباب زادة وللمصطفين اللي نلقاهم موجودين غادي. على ذلك كما قلت لكم الأيام الثقافية بمنزل مهيري من 27 إلى 29 جويليا، نلقاو مثال نهار الاثنين 27 جويليا ورشة في التصوير الفوتوغرافي زادة في الذكاء الاصطناعي. اليوم شيكون عرض للفنان عبد الرحمن الشيخاوي، نحكيه على عروض مسرحية للأطفال وغيرها في البرمجة. على ذلك باش تكون معانا بالتليفون مدام منيا الخفيفي اللي باش تحكينا على البرمجة امتع الأيام الثقافية بمنزل مهير. عسلامة مدام.
2: عسلامة سيدي، مرحبا بيك.
0: صباح صحب خير، مرحبا بيك على إذاعة جوهرة FM.
2: مشكور سيدي، ربي يبارك لك. تحية كبيرة ليك ولمستمعين جوهرة FM. مشكور على الدعوة سيدي.
0: شكرا، مرحبا بيك مدام، تنورنا وتشرفنا. كنت تحكينا شوية على الهدف متاع الأيام هذه، خاصة أنه لقيته يختلف شوية على المهرجانات. نعرف المهرجانات الصيفية معروفة أكثر بالسهرات الفنية، لكن نكتشف أنه فما ورشات تكون موجودة أصبح. كنت تحكينا مدام على الهدف ساعة قبل كل شيء من البروغرام، ومن بعد ندخل للتفاصيل متاع الورشات.
2: الهدف متاعنا احنا أنه نصروا البرمجة متاع الأيام الثقافية ما تكونش أيام ثقافية موجهة في العروض الفنية أكهو، ماذا بينا إنه نصروا البرمجة باش تكون نقطة فيها ورشات متعددة ومختلفة تمس الشباب تمس الأطفال. هذيك الحاجة اللي نحبه احنا نخدموا عليها باش نخلوا لمباكت الأيام الثقافية الدورات اللي نعملوها هذي في الورشات.
0: فهمتك مدام. مدام، اختياركم للورشات التصوير الفوتوغرافي في الذكاء الاصطناعي، زاد نحكيه على الورشات الاخرين وفما توزيع للشهاد، كيفاش تم اختيار الورشات؟
2: تم اختيار الورشات بتبيع ووزعنا السبيين احنا في الغرض هيدا معناتها على الشباب وعلى الاطفال، ومن خلال السبيان هذيك شفنا شنو الورشات اللي عليها الإقبال وشنو الورشات اللي حابين عليها كشباب. من خلال السبيان هذيك توجهنا وخدمنا عليه الورشات هذوما باش تكون ورشات هيدفة للشباب وهيدفة للأطفال.
0: فهمتك مدام. مدام، حكينا شوية على الإقبال للورشات هذوما، كيفاش كان الإقبال من الشباب من مصطفين غادي، كيفاش تم التسويق للورشات هذه؟ خاصة الحقيقة أنا لافيش قدام يافيش مزيانة برشا، فيها برشا معناتها رشارش في تاريخ المنطقة وغيرها، خاصة أنه تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون ثقافية بالقروين. حكينا أكثر على انخراط الشباب وكيفاش كانت طريقة استقطابهم باش يكونوا حاضرين في الورشات هذه مدام.
2: هو ساعة ظهر بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقيروان على رأس السيد المندوب مهدي معطلة، اللي نوجه له الدعوة ونشكره على الدعم اللي ديما يقوم به للمؤسسات الثقافية. بنظمة دار الثقافة منزل المهيري تظهرت الأيام الثقافية في دورتها الأولى اللي تنطلق من 27 إلى 29 جويلية 2026. تم الافتتاح اليوم الصباح بالورشات اللي هما عنا ورشة التصوير الفوتوغرافي وعنا ورشة الذكاء الاصطناعي وعنا فقرة ديناميك دو جروب.
0: شنو ما مدام المواضيع اللي كانوا موجود فيهم مثال فقرة الذكاء الاصطناعي؟
2: اليوم في ورشة الذكاء الاصطناعي خدمنا على تو احنا في الصيف وعنا الذروة متاع الكهرباء والانقطاع المتواصل للكهرباء وحصن معناته سوء نقوله سوء استهلاك للكهرباء. خيرنا ان نطرق الموضوع هذا باش تكون الورشة هادفة خدمنا على كيفاش ترشيد الاستهلاك للتيار الكهربائي.
0: يعني باش يكونوا مستمعينا يفهموا اكثر، معناتها استعملتوا الذكاء الاصطناعي انه يقترح عليكم حلول حسب ما فهمت في ترشيد استهلاك الطاقه الكهربائيه معناها.
2: وهو كذلك ربي يبارك لك، ما هذاك هو اللي طرقنا له، باش احنا الصغيرات ان نزرعوا فيهم فكره هذه، انك انت كيفاش تستهلك الضوء في الوقت اللي يلزمك تستهلك وبالطريقه اللي يلزمك تستهلكها. يعني اللي احنا ما حشناش بيه واللي ما نسمش نستعملوها طفوه، مثل الشومبر ديما شنو قاعدين نستعملوها فنعرفوها، البيسي هذه ما شنو قاعدين نخدموا فيه نسكروه، فهمتني؟ ما نستهلكوا التيار الكهربائي كان في المعدات ولا التقنيات اللي قاعدين نخدموا بها في وقتها اكاهو، فما عندكش ما تستخدم بها تفصلها على التيار الكهربائي باش يقع ترشيد الاستهلاك، ما
0: يقعش
2: الضغط على
0: شبكة الكهرباء. فهمت. كيفاش كان التعامل الصغيرات مع الذكاء الاصطناعي؟ طريقة انه يسأل ويجاوبوا يناقشوا، فكرة انه يتعلم حلول من الذكاء الاصطناعي، كيفاش كانت معناتها وكيفاش كان التأطير متاع المشرف على الورشة الذكاء الاصطناعي؟
2: هما ما شاء الله، نحن نحكي صغيرات ما شاء الله، صغيرات تو الذكاء الاصطناعي معناتها نجم نقولوا لهم ما شاء الله، معناتها واصلين نصو معانا في الذكاء تبارك الله، معناتها كل معناتها يعرفوا كيف يستعملوا الذكاء الاصطناعي، كيفاش يخترقوه، كيفاش يعملوا منه ديزافيش ديفلاير، معنا ما شاء الله الاقبال كان ما شاء الله على الورشه، كان التقبل نتاع الاطفال جد ممتاز. نشكر المؤثر الأستاذ كامل طالبي على الفقرة اللي قدمها بالمجهود باش أثر صغيرات، وكانت ورشة هيفة وكانت ورشة من خلالها الصغيرات تتعلموا برشة حاجات واستنفعوا منها برشة.
0: فهمت. مدام نكملوا نحكيوا على ورشة تصوير الفوتوغرافي، أنا ريت تصور علمتهم كيفاش يستعملوا الكاميرا على ما أظن، معناها كيفاش يصوروا صور فوتوغرافية. هل فما برنامج إن شاء الله في المستقبل أنه يكون فما ورشات للسينما؟ مدام بدينا بورشة في التصوير الفوتوغرافي نوصلوا للسينما، وعلاش ليه معناتها إنتاج خلينا نقولوا أشرطة سينمائية قصيرة؟ هل طرحت الفكرة اليوم خاصة أنا صحيح بعيد، لكن شفت تصور عملت كيف برشا على صغيرات كيفاش كانوا مشاركين معناتها في الورشة هذه، وقلت علاش ليه نهار آخر ما تكونش ورشة كبيرة تعنى بإنتاج أشرطة سينمائية قصيرة تسلط الضوء على المشاكل ممكن الموجودة في المدينة، علاش ليه المميزات زادة متاع المدينة معناتها فما بوتنسيال جميل حسب ما ريت انت مدام كنت نجمش تحكي لنا عليه شويه.
2: موجود احنا بالنسبه لينا احنا القبال اليوم كان على الورشه تاع التصوير الفوتوغرافي اقبال ممتاز، وصغيرات فرحوا وعملوا عليها برشا جو، وخرجنا وعملنا تصاور لبرا وعلمناهم كيفاش يستعملوا الكاميرا، كيفاش يقرب، كيفاش يزوم بعد، كيفاش يرجع بعد التصوير ويشوفها، كيفاش ينجم يعمل فيديو، فهمتني؟ كان الإقبال جيد وفرحوا برشا بالورشة. وأحنا ديجا قبل خدمنا في التظاهرات السابقة، قبل خدمنا على الأفلام القصيرة، وديجا أنتجنا ما يقارب 3 أفلام قصيرة، وقع التنزيل متاعها على الصفحة الرسمية للمؤسسة ديجي. وفرحين برشا بها الصغيرات، وإن شاء الله إحنا ماشيين فيه نيجي السينما والصورة والتصوير الفوتوغرافي ماشيين فيه إن شاء الله بحول الله، باش نكملوا فيه المجال هذا باش نأثروا صغيرات، وباش تكون في المستقبل فما برودوي مزيانة خارجة من عندهم هما بروحهم هما بلبستهم هما بحبهم هما.
0: خاصة كي تبدا فما ورشه ومن بعد تنتقل من ورشه تولي نادي موجود في المدينه، حاجه به برشا تخلي الشباب ينجم يخمم، ينجم يفكر، يولي افكار وينجم يحولها لافلام، معناتها يعبر على افكاره عن طريق الفنون والفن السابع اللي هو السينما. هنا زاد مدام يتواصلوا الورشات هذوم على مده 3 ايام، ظهر لي شويه الآخر درجين أخرين يبدأ عرض موسيقي للفنان عبد الرحمن الشيخاوي ابن الكيف. أحكينا شوي على الأجواء مدام غادي توا، كيفاش الأجواء؟
2: والله الأجواء ممتعة. معنا شو نقول لك، تمنيت تكون موجودة معنا وترى معنا الإقبال محترم حاليا، فهمتني؟ إن شاء الله تتعدى لنا سهرة ممتازة، وأنا عندي ثقة كبيرة في الفنان عبد الرحمن الشيخاوي اللي باش تتعدى إن شاء الله ليلة سهرية ممتازة جدا، وتعرف لكم في الغرض بالصور، فهمتني؟ غدا إن شاء الله زاد ثلاثاء 28 جويلية تتوصل الورشات. عنا زاد عرض مسرحية للأطفال بعنوان كتاب الرحلات العجيبة الصباح 10 نتاع الصباح إن شاء الله بدعم من وزارة الشؤون الثقافية. وفي الليل عنا عرض سينمائي عنوان صاحبك راجل اثنين. كذلك يوم الأربعاء 29 جويلية عنا مواصلة الورشات الصباح ومخرجات الورشات، البرودوي يعني اللي باش نخرجوا به من الورشات نتاعنا، في التصوير الفوتوغرافي وإلا في الذكاء الاصطناعي وإلا فقط ديناميك دي جروب، فهمتني؟ وفي الليل عنا عرض راب أرت إنرجي للرابور عبد الله الشامخي
0: اللي هو ابن المنطقة.
2: أكيد
0: بالضبط نشجعوا ابن المنطقة، خاصة أنا عرفت
2: أنا
0: ملي ريت أر إنرجي عرفت أنه مش يكون فما تشريك للفنانين الموجودين في المنطقة، خاطر هذي من حقهم أن يكونوا موجودين
2: أكيد.
0: في المهرجانات أكيد. وفي الأيام الثقافية اللي موجودة في حومته، معناتها واحد أنه يكون أكيد. فنان في حومته، دونك فما تكريم ليه يعتبر أنه قدام عائلته قدام أولاد حومته قدام الناس اللي تعرفوا أنه يعبر على الفن متاعه في مهرجان كما ذي. شكرا لك مدام، نورتنا. فرحانين برشا انك كنت موجوده معنا بالتليفون من منزل مهيري، حكيت لنا شويه انه زاد فما اقبال جماهيري ممتاز على عرض عبد الرحمن الشيخاوي. على ذاك نشكرك مدام على التليفون نتاعك، وان شاء الله بالنجاح للايام الثقافيه بمنزل مهيري. نحن زاد مازلنا في متابعه لجميع الاحداث الثقافيه في تونس، في زاد في المناطق البعيده والقريبه، كنا مش نحكيوا على الايام الثقافيه أينما كانت. على ذلك نعملوا ترتيحة ومن بعد نرجع لكم في أوماج الفنان كبير، الفنان تاريخه يحكي عليه، فنان ممتاز غنياته ونحبوهم يبقوا في الذاكرة يبقوا في التاريخ، عميد من عمداء الفن باش يكون موجود معنا وباش نقدموا له تحية لروحه في أوماج بعد البوز.

0: كي نحكيو على الأغنية التونسية مستحيل ما يجيش في بالنا اسم كبير، اسم كتب تاريخ كامل من الفن والإبداع. الاسم هذا هو السيد الهادي جويني اللي باش يكون ضيفنا في أوماج.
1: أوماج
0: الليلة نكرمو فنان ما كانش مجرد صوت جميل، أما كان مدرسة وركيزة من ركائز الأغنية التونسية. إنسان آمن بالفن وعاش ليه وخلاه إرث مازال اليوم يعيش في وجدان التوانسة والعرب الكل. سيد الهادي جويني غنى للحب، للحياة، لتونس. قدم أعمال خالدة ما زلنا نرددوها بكل شوق، كيف ليمون اللي غاروا مني، واللي تحب النعناع وتحت الياسمينة في الليل، وسامحني يا حبيبي، وغيرها من الأغاني اللي أصبحت جزء من ذكرياتنا الجماعية. بصوته الدافئ وبأنامله على آلة العود قدر يمزج ما بين الأصالة التونسية وذوق المتوسطي ويصنع لون موسيقي خاص به خلاه يتفرد على كل أبناء جيله. أكثر من 1000 غناية وعشرات الأعمال الموسيقية كانت شاهدة على مسيرة فنان عاش للفن كل صدق وإخلاص. ورغم مرور السنوات ما زال السيد الهادي جويني حاضر بيناتنا، حاضر في بيوتنا، في إذاعاتنا، في أفراحنا، وفي كل مرة نسمع فيه لحن يرجعنا للزمن الفن الجميل. وهذا هو الفرق ما بين الفنان العادي والفنان الخالد. الفنان الخالد يرحل بجسده لكن فنه يبقى حي في قلوب التوانسة والعالم الكل. تكريمنا الليلة هو رسالة وفاء لرجل صنع جزءا من الهوية الموسيقية التونسية ورفع راية تونس عاليا بفنه الراقي. هو تكريم لذاكرة الوطن والجيل كامل تربى على صوته، والأجيال الجديدة ما زالت تكتشف جمال أعماله وتنبهر بها. الهادي الجويني ما تركناش مجرد أغاني، تركنا إحساس وذوق وتراث، وسيظل منارة للفن التونسي. رحم الله الفنان الكبير الهادي جويني وجعله خالدا في وجدان كل التوانسة. هذا كنا في أوماج. لهنا نوصلوا لآخر حلقتنا من كولتور ماغ. نحن نتقابلوا الجمعة الجاية. نقدموا تحية لسيد المخرج وزادة الإخراج الفوتوغرافي، وعلى ذلك نتقابلوا في حلقة جديدة من كولتور ماغ الجمعة الجاية. باي باي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: أهلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها هذا المساء أنها اتخذت جميع الإجراءات المستوجبة داخل الوحدات السجنية من حيث ظروف الإقامة والرعاية الصحية، وذلك على إثر الظروف المناخية الاستثنائية المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة. ونفت الهيئة وفق نص بلاغها ما يروج بخصوص تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم، مؤكدة أن جميع المداعين يحظون رعاية صحية وفق الترتيب الجاري بها العمل يؤمنها الإطار الطبي وشبه الطبي للوحدات السجنية، ويتم توجيههم عند الاقتضاء إلى أقسام الاستعجال بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة، كما أن الزيارات تتم وفق الإجراءات القانونية والترتيب الجاري بها العمل وفق ذات البلاغ. شكل ملف الانتقال التقييم محور جلسة عمل انعقدت اليوم برئاسة وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم والطاقة سلاح الزواري بمقر الوزارة. ودعا الوزير إلى تكثيف التشاور بين الإدارة والهياكل المهنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وأكد الوزير ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق إنجاز المشاريع والبرامج، خاصة في مجال الإنتاج الذاتي في قطاعات السكن والخدمات والصناعة، في ظل ما توفره الدولة من تشجيعات ودعم بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء لا سيما خلال فترات الذروة. الوزير أشاد من جهة أخرى بالاحترافية العالية والمجهودات الاستثنائية التي بذلها أعوان وإدارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز لمجابهة الذروة الصيفية رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن تفاقم الاستهلاك وتوتر الأعصاب بسبب موجة الحر غير المسبوقة. وشدد الوزير على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد للمواسم القادمة لتفادي تكرار مثل هذه الإشكاليات. العالي لعلوم التمريض بتونس يعلن عن القبول الرسمي لمشروع التمديد بسنة إضافية لبرنامج الإجازة الوطنية في علوم التمريض لتصبح 4 سنوات، مع المحافظة على المدة الأصلية المحددة ب3 سنوات للحصول على الإجازة. وقد شارك في إعداد هذا المشروع الذي سينطلق بداية من السنة الجامعية 26 و2027 و2000 شارك فيه عدد من أساتذة المعهد من خلال سلسلة من الاجتماعات وورشات العمل وفق ما جاء في بلاغ نشره المعهد. دوليا، يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم غد الثلاثاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وذلك لبحث الملف الإيراني والأوضاع الأمنية الإقليمية. وتأتي زيارة نتنياهو السابعة إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب عقب أسبوعين من الضربات الأمريكية اليومية.

0: إيران وتهديد ترامب بضرب الجسور ومحطات الطاقة مقابل كل سفينة تهاجمها إيران في مضيق هرمز. وفي ختام هذه الرحلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الوضع الجوي بسحب أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. يتواصل هبوب الريح هذه الليلة من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح هذه الليلة بين 24 و28 درجة بالشمال والوسط، وفي حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 29 درجة و34 درجة بالجنوب، وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار،

0: 20 100 ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
1: ميكرو جوهره تمام بربي فما حاجه وجبت عليها قبل يا اخي بربي البروتوكول نمشي للصين بجيب الصفقه مكيران ما يجيبش يقول السيد الرئيس ناقصنا احنا راهو جبوله نتاعنا الكل على البحر يعني سوا باجا عند البحر سوا بنزر سوا كل ولايات كل نجيبوا الهليكوبتر اللي يعبيوا الماء باش نطفيو في اي حاجه تو حريق ونصيف كل ولايه نسميها بالولايه نتاعها نجيبوا كل 24 كعبه ونجيبوا دي زومبيلونس نتاع ايرجونس الصين تعطيك تقول تفضل هذا فارغ عندها هي يا خويا قول له هكا وتكلم فيه قول وزيد اعطينا 24 هليكوبتر وزيد اعطينا 20 امبيلونس يا اخي هو عطيك بلاصه ثاني انت مش يجي يعبي الفوسفات ولا تشعبي ولا تشعمل كيما تدخل تقضي فرد مره
2: مربي هذا السلايس اللي حطتهم بلديه في الفوشيك بمناسبه هوسو محسنها مولت لها حملات تحسيسيه للنظافه نتاع البلاد خير لها في دور اللافتات تاع النظافه في البلاد معلقات على الحيوط اشهار كل يوم كما نعملوا الفنانين حتى الفنانين معناها سر قيمه في كل وسائل الاعلام والملاعب والمدارس والراد أما كل عام البلاد مطلية بالوسخ وهي حبري والعباد مخنوقة بالروائح الكريهة وتورست يصور والسلطات تلم تلم تلم تلم وبعد تشد فر تفرتهم في ما لا يعني محسوب مو احنا بلاش فوشيك السناء الله غالم أذيكم مسؤولين
3: بربي أنا مواطن من ولاية المهدية من منطقة اسمها كرك بربي نحب نوصل صوتنا بربي راه عدنا أكثر من 10 ولا 12 يوم قطرة مالة رانا متنا بالعطش راه عدنا حيوانات فما اللي ما يتقصل بربي تعملوا مزية اتصلوا بينا ولا شوفوا لنا حل بربي راه السلطات ما حب حد يسمعنا تعملوا أكبر مزية وشكرا
4: نسأل احنا توا شهرياتنا كل متاع المتقاعدين احنا اقل معناتها ناخذوا في مهشش متاع 257 نقاها 253 زادوا نقصوا لي 4000 علاش مش ناس توانسه كيفهم ولا هنا عندنا في تونس ميز العنصر والرئيس بيقول راهو المهششين هما اللي باش نزيدوهم لا هو قول لهم راهم هو زادوا نقصونا علاش احنا مش توانسه كيفنا كيفهم قولوا لنا اش برك علاش 257 تولي لي 253 وعندي ثلاثه مرض مزمنه مش تونسيه كيف كيفهم بالله يبارك فيكم بلغ الرئيس نتاعنا
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: تسمعوا خواطر مع زهير جيس على جوهرة اف ام
6: موج مع الموجة
7: عشرة دقائق بعد التسعة تعليل أهلا وسهلا مرحبا شكرا على اختياركم الموجة صحيحة شكرا لكم تسمعوا فينا هذه حلقة جديدة من برنامج خواطر اللي يجيكم يوميا من الاثنين حتى للجمعة من التسعة العشرة متعليل في استضافة يومية للفنانين لأصحاب الثقافة للمواهب باش نفهموا الفنان وباش نفهموا الإنسان من داخل الفنان نعملوا حوار خاص جدا يوميا من الاثنين للجمعة واليوم حلقة جديدة من إخراج حسام القيد إعداد تقديم زهير الجيس شكرا انكم موجودين معنا باش تسمعونا فنان يجينا مرة اخرى كان ضيفنا في بداية البرنامج من اولى الحلقات بل اول حلقة كان هو ضيف برنامج خواطر يرجع لنا بعد اول حلقة وبعد شهرين باش نشوفوا هل من جديد وخاصة باش نتساءل اين هو في المهرجانات واين هو في الحفلات احمد الماجري ضيفنا ان شاء الله من توا حتى للعشرة متعليل وهذه اول اغنية نبدأ بها بصوته مرحبا بالجميع خواطر راح

0: مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم جوهر اف ام. ضيفنا يرجع بحثنا بعد الحلقه الاولى، كان اول في برنامج خواطر، يرجع بحثنا اليوم.
1: انا غريب احوالي يا والدتي، تفكرتهم في العيد ومن اللي رحلتي، حتى اخواتي اولادك ما زاروني، تفكرتهم في العيد وبعدك هاني، بعدك يا نور العين الكل رماني، تفكرتهم في العيد وحد ما جاني، وحرام عليهم بالحياة دفنوني، أنا تفكرتهم في العين.
0: أحمد المجري، أهلا وسهلا، مرحبا مايسترو.
2: يعيشك خذينا ترى مارشا هوك.
0: مرحبا بك يعني،
2: مسجل في الاستوديو وانا نقول في اللايف. يعيشك ربي،
0: ديما بطلعاتك خويا، وديما
2: خويا ما لبش باش فنان، هو الفنان هو اللي يحدث الاختلاف في المجتمع. سامحني باش يخلي العباد تتجلى ولا يتقاسموا معاها اللي تادام نتاع الروح اللي هو عايش بها. كيما انا ديما نحكي على ناس قبل ويقولوا لي انت اش بيك تحكي على ناس قبل، نحكي على علي الرياحي ولا جويني وعلى جموسي وعلى نعمة وزهيرة سالم وسوريا في ربي طول في عمرها، وعلى الجراري وعلى كمال روف النقاتي الفنان الكبير اللي غدوا باش يعملوا الأربعينية متاعه، حتى حد معبروا ذاك من أول الناس اللي غنوا الفرنكو أراب وسجل في باريس مع تفاية عصره. دونك شو نقول أنا، الفنان رو نوارة
0: فلتة،
2: أي نوارة يزمك تعرف تروزيها باش تشمك الريحة البنينة اللي تنجم انت تتعلم تلبس وتتعلم تمشي وتتعلم تفكر وتسيترا وتسيترا. لا بروف كي ليدي جوين يقول لك تحت ياسمينه في الليل، حتى اللي يعيش سامحني في الصحراء وما عندوش ياسمينه يتخيل. وذاك الدور نتاع الفن في الاصل من اللي تخالقت الدنيا، صوف كي في تونس انت تعرف وانا نعرف.
0: خلينا نبداو باول جينجل. اهلا وسهلا مرحبا اي
3: حضرة الصراحة.
0: مصيبتك الصراحة في حضرة الصراحة، وبش نحكيه برشة صراحة اليوم.
2: مش مصيبة يا أخي، واحد كيقول يلديس كيل بونس معتها ما بش تبقى أنت معناتها.
0: هي ولكن فما برشة فنانين يعتبدوا الدبلوماسية.
2: لا
0: الصراحة تنجم توجع
2: زهير، كي أنت كي ماكش تقول في الصراحة راك تنافق، ما تجيش فنان منافق.
0: لا علاش سميتها نفاق؟
2: ما لاش ليا، ما كنت
0: جاملة.
2: كنت شو معنى
0: تجامل؟
2: شنو ما هذيك؟ لا وعادي،
0: فما تجامل وفما تنافق.
2: لا معناتها انت نحبك ونعزك، معناتها حتى كان راديو جوره في مطماطه تقول لي سيد احمد يجي احضر بونسان جي، خاطر نعرف روحي في فهمت كيف ضحكه ذيا، وتحطني انت في عباري وتعطيني كاري. وانا بزوان دو سا، القضيه مش نجامل يا اخي، نحن نقولوا قلنا كلام خايب تو من بدينا،
0: فما الصحيح وفما الغلط.
2: لا نحكيو على تونس الجميله، نحكيو على تونس الشباب اللي نحبوها مزيانه، واللي هي معناتها سامحني العالم كله يشاهد بها وبحضارتها وبموزيكتها.
0: باي انتباع احمد الماجري غادرت برنامج خواطر في اول حلقه وقت اللي جيت بحذايا؟
2: والله باساج محليه برشا برشا، بدينا وتقول انت على النبي صلينا، وانت كي نجي بحذاك من الفنانين اللي نعرفك تحبني وتو ريسبكت الباركور نتاعي ومواقفي وتسيتيرا، وتقول لي تكلم سوف تقول لي صراحه تجيب لك المشاكل. نو سانا جامي تي كوم سا، خاطر انا هذا الوجه اللي بيه في اللونتين وبيدو نسوق بيه الكهرباء ونمشي بيه المارشي هو اللي تسيتيرا وتسيتيرا. دونك خواطر باهيه، ونشكرك انت اللي خممت باش تعمل هالسويعه باش تخلي الفنان يفضفض ويقول اللي شنو اللي عنده في صدره، خاطر ما يغنيش ونحرموه من مهرجانات ونعملوا له ايتيكيت ويشوف العباد قاعده يلموا في الفلوس، ولا جديد يذكر ولا عندهم برودكسيون ويعاودوا في نفس الحكايه. عرفت نفس الانسان غدوه يصبغ شعره وغدوه يبدل الكسوه غدوه، معناتها سي با سا معناتها فهمت. فما كي تقول انت مهرجان راهو فرحه، مهرجان كلمه كي تفسرها راهو فرحه،
0: بروجي عرض
2: هاك تشوف انت تو
0: مشاريع فنيه.
2: اي ما فهمت، وشكون اللي عنده مشروع؟ شكون اللي عنده مشروع؟
0: عبيد عملة موجودين
2: ماشيين. اعطيني زهير راني معاك, اعطيني على المباشر. مثلا عجبني كل محفل جربي كانوا قاعدين موش موجودين, خذوا لبسوا لبسه نتاع جربه ولبسوا كل المظله نتاعهم وبكريت نتاعهم وبالذكره والطبله الكبيره ويعاد يفكر روح نتاع جربه البنينه
0: على العسل برشا عروض. راه في بالك مش واحد برك, راه فما عشاق المحفل وفما المحفل الاصلي وفما وفما وفما.
2: علاش مشاو؟ علاش مشاو؟ خاطرهم حظبه. خاطرهم حظبه كي يمشيو, مش واحد برك يمشيو حظبه. قلت لك نفس
0: الشيء بار نوستالجي زاد للتراث.
2: اي هذا هو,
0: فما برشا حنين راه
2: بيان سور.
0: كيما مشات الزياره وكيما مشات النوبه وكيما مشات الزرده
2: انا معاك في التوجه هذايا. وراهو مش دار وحدهم, راهو فما امبريزاريو يدورهم وفما شكون يعديهم في العلام. ونسيت خاطر ماكينه زوين سي تو ماشين معناتها, فهمت؟ هذا هو.
0: يقول قايل انت اذا كان مغروم بهذا علاش ما تعملش لما افريقيه وانت المغروم برشا بافريقيا؟
2: في مش نعمل بالفن الافريقي مش نعمل انا مشيت اربع او خمسه مرات
0: في مهرجانات تونس. ما الذي يمنع؟
2: لا فما رفض توا خاطر سخون على الحكايه على لي زافريكان هذوما لي سوبساري. وانا مانيش سفير معناتها, لا انا اخترت لوني ولا اسمي ولا
0: انت افريقي ولا توجه. وانا افريقي وكنا افريقيين في الاخر. تونس تابعه افريقيا وشمال افريقيا.
2: معناتها انا في فتره كان سي كمال مرجان ربي يطول عمره في
0: مش سفير, ولكن انت تمشي برشا
2: اي ناس باسبوري وجيتارتي ونمشي معناتها. نحكي لك اكزومبل
0: متشبع بالتراث الافريقي.
2: ريت خالد كي طلع مع صابر الرباعي هذيك عبد القادر ابو عليم والله. انا عملها في السنغال عندي عام ونص صابت على الفيسبوك
0: فيديو محلاه على
2: نحوس في الكياس بعد ما كملنا ريزيدونس بكتار ظريف نغني عبد القادر يا ابو علم ذا وما ما يعرفوش يعاودوا معايا الله الله يا يعاديوا لبعضهم هما الكل. معناتها ماهيش حكايه جديده, اما كي تعملت في كارتاج مع شاب خالد وصابر الرباعي تقولش عليها باجه, تقولش عليهم هبطت حاجه من السماء. معناتها خاطر نحب نقول على شخص احمد الماجي نعمل فيها راهو سابق العباد برشا. انا نعدي غنيه في التلفزه نرى على زينه انا رجعتها للتلفزه. حتى حد ما كان يعرفها غنيه نغاره انا رجعتها للتلفزه عملتها كوكتيل كل عام وعديتها مع عبد الرزاق الشابي وتسيتيرا. غنيه ماما قداش نعانيه وشك والرب العاليه غنيه هذيك من ايامات الاستعمار يا تير الساحل يا وسلم على اللي راحل عسكر ومكاحل والشكوى للفوقانية. هذيك سي مصطفى الدليجي خذها وردها انا مش مريقل وانتي مش مريقلة امورك انتي.
0: تواصلت معاه؟
2: لا مش تواصلت, معناتها الجملة متاعي انا وخذها وعمل عليها اللي مسميه هذه الإباحية الجنسية.
0: الجملة مش
2: متاعك
0: الجملة
2: لا نحكي لك قلت لك فما بالفن ما تعملش ما تستبيحش الوذن متاع المواطن وما ما معناتها تلعب بالجنس. الجنس عنده أماكنه, فهمت؟ الجنس نحن مانيش نحن في بلاد
0: اش دخل الجنس ما فهمتكش.
2: لا كي تقولي مش مريقل شو معناتها كي تقول هو يما الأسمر يما سبب دايا عينيه يما محليها تصويرة كي غني بيه الشعر هي
0: مش مريقل معناتها مش منظم مش قد بعض.
2: لا سي باسا لا أنت تسمع هكا كما هي فيها إيحاء جنسية يزيني عاد زوي كيما الأخت نجلة المناضلة زيدا فهمت
0: جاي تعمل في المشاكل.
2: لا مش مشاكل اليوم. مش مشاكل راه فما رب راه وربي راه ربك
0: في الاخر حق الرد مكفول.
2: لا لا الرد شنو اللي قلت
0: شبيها
2: شنو اللي قلت انا سامحني شنو اللي قلت
0: انت كي تقول لي جنس
2: كي تقول لي اي جنس جنس جنس ما عندوش علاقه الموسيقى ما عندهاش علاقه بالجنس الموسيقى
0: ايش دخل هذا في نجله ولا دلاجين ولا
2: نفسر لك هذوما اسماء قاعدين يتبرمجوا في المهرجانات سامحني والجمعيات اللي هما عملوا العار وعملوا الفضح يجيبوا في الناس هذاكم وباش العباد تدفع الفلوس باش يمشي يحضر على شط هذيك ولا نحن الكل نشطحوا نحن نشطحوا على تربو فلس في البلاد هذه فهمت اريتون سو سيرك
0: البلاد ما تتحمل برشا ستريس في الحياه. العباد تلوج على العروض مش
2: تلوج شنو تقول لي سامحني تقول لي يا سوايع واحد يقولها سيرسان نعرف يا حبيبه ما نقولش معناتها شنو هذايا معناتها
0: شنو هذايا
2: انت تعرف وانا نعرف لو العباد يسمعوا فينا في الراديو معناتها ايحاء جنسي مقنن للعباد اللي قاعده تعدي فيه والبلاد توا لا فما لا ماء لا ضوء لا اخلاق لا احترام لا تسيتيرا نكملوا عليهم هكاكا مع الحريبش ومع الزطله ومع تسيتيرا يمشي المجتمع.
0: معناتها انت تعترض على اللي قاعد يتعدى في المهرجانات؟
2: لا يمشي انا مهرجانات كانت مهرجانات هي ما فماش مهرجانات هاول المندوبين خايفين من
0: شايفه مش مهرجانات المندوبين خايفين سوسه ومهرجان مسير ومهرجان حمامات وكارتاج
2: اي هذوما مو عندهم ناس معينين سيدي زهير هذوما عندهم ناس هذوما عندهم ناس معينين انا فما اسماء في تونس ما عندهم حتى غنيه وباش يطلعوا الكارتاج وباش يطلعوا الحمامات حتى غنيه جديده alors que normalement باش تطلع انت يزمك تعمل برودكسيون فهمت دونك العباد عملوا اسامي كانوا دي فون دو كوميرس كيما تقول قهوه بن يدر ولا مونوبري حتى حد ما يزعزعها ولا جو سي با حاجه تونسيه مانيش نعملوا في الاشهار هذاك يولي توا يعمل ماكينه يقول دي فما فنانين توا عاملين شهري للصحفيين خويا باش يدخلوا فك الهاشتاج وباش يعملوا باش ندرشني باش يولي نمبر 1 باش يفك المهرجانات لعبت لهم في الفلوس زوير وين الثقافه
0: موجوع
2: وين تونس
0: أحمد.
2: مش انا شعب كامل موجوع ما توحليش في انا وين وزاره الاعلام اللي كان بورقيبه انا مره ولي
0: الشعب كامل مره موجوع والشعب هو يعبي
2: لا لا باش تقول لي الشعب عايز كده باش تقول لي لا ما قلتلكش مش يعبي
0: سامحني شوف العروض كلها معبيه
2: زوير اللي مشاو المرسيل خليفه
0: ايه.
2: ها هما بيتهم من التوانسه مشاو شو اسمه هذيك
0: لا اذواق تختلف
2: اذواق تو نحن
0: فما ناس تمشي لمرسيل خليفه وفما ناس تمشي لنجله التونسيه وفما ناس تمشي لصابر الرباعي وفما ناس تمشي لنوردو وفما ناس تمشي
2: كيما تفهموش الطرح مش هكا انا ما قلتلكش السماء تتسع لكل النجوم اما ما توليش الرذاله وقله الحياه وقله التربيه هي الروبير عايش خويا عايش خويا راهو فما فنانين ماتوا عطاو دمهم للبلاد هذيا تو شكون يتذكر اسمه ليدي قلا هادي قلا اللي غنى بابور زمر خش البحر لسنة 70 كان يفجع وقت اللي يقولوا الفرق بينه وبين البقر الزواج جواز فهمت معناتها خلينا نكونوا موضوعيين تو انا كي نحكي هكا راني ننقد ما عندي حتى مشكله ما عندي حتى مشكله مع اوكين بيرسون وما حتى مسؤول
0: ما هو زاد فما ناس تو يسمعوا فيك يقول لك غاير خاطر هما عملوا سكسي خاطر ناس عبيت المسارح وانت ماكش موجود
2: ما عندهم عبيوا في جوبهم زهير ما تغلطنيش وما تغلطش قاعدين يلموا في الفلوس فهمت
0: علي انت ما تحبش الفلوس
2: يا ولدي مش انا تو نحكيو على الناس اللي تلم في الفلوس فما واحد ما يحبش الفلوس فما ناس ما تحبش الفلوس فما ناس ما تحبش
0: حقهم باش يلموا الفلوس
2: لا مش على حساب القضيه مش على حساب الوطن مش
0: اي قضيه
2: مش على حساب
0: انت اعتراضك على شنو بالضبط
2: مش
0: حاب نفهمك انا
2: مش اعتراض مش على حساب الثقافه الثقافه عندها ناسا يا ودي فما ناس ما يعرفش يمشي ما يعرفش يلبس يطلعوا يعطيهم مهرجان تو هكا يا اخي سهله هي الحكايه شنو السي في نتاعك انت وانت تقول لي تو هذيك وخاصه الدعم يمشي العباد اللي عندها برودكسيون جديده اكثر من 70% مش نجم ناخذ نسميو الاسماء بمسمياتها باش هذاك وذاك وذاك
0: هما راسلت وزاره الثقافه
2: لا ما عندي ما راسل ربي وضمير الناس خاطر انا تو مثلا في سوسه ما تبرمجتش عندي 11 سنه واللوم على المندوبه مدام جليله
0: ما حضرتش
2: المندوبه نلوم عليها وجيت وعيطت عليها وعطيت الدوسي وتسيتيرا وهاني باش نبرمجك في رمضان هاني في شهر التراث واخر مره هز تليفون تعمل لي يرحم بايك اسمعني وفما شكون كلمها قالت له رانا برمجته في القلعه الكبرى وما حبوش شنو ما يحبش يا اخي انت تبيع في انا زعرور انا ولا خروب ولا نواصر شنو ما حبوش تي انا ده تي انا كنت سامحني اكبر معناتها كان المندوب تاع الثقافه تخاف منه اكثر من اللي تمشي المنطقه سي محمد صالح العتيل وسي محمد العابد وسي الحبيب العوادي وسي بشير المشرقي هذوما ناس حبوا البلاد فهمت وكي تمشي بحذاه زوير تخاف وكي يحطك بمهرجان يعطيك 3 ملايين 4 ملايين وتلقاه متصدر قدامك في الصف الاولاني هذاك مأمنوا باحمد الماجري وعطاوا عروض مدعمة ولا نهار عملنا مشكله شنو معناتها انا سوسه ما ندخلهاش معناتها ما نحبهاش سوسه انا في صغري الكل عديته في سوسه
0: وحبيت الكل في سوسه ممنوع معناتها
2: لا مش ممنوع
0: هي بقدرتي قادر ولا
2: هي ما تحبش هي ما تحبش شنو معناتها انا نعبي
0: هي يا اخي هي ما تحكمش هي
2: لا هي تحكم هي المندوبه انت المندوبه تمثل الوزيره الوزيره تمثل قرارات رئيس الدوله اخر مره عيطت الوزيره اخر مره عيط الوزيرة سامحني نحكي لك على الدعم يا زوير خويا انت جمعيه ريت جمعيات كيفاش فتقوا البلاد من بعضها جمعيات يبرمجوا شو يحبوا يكلم المندوب يقول له نحب فلان بن فلتين ب 30 مليون تقول له المندوب يا راني ما عنديش فلوس غدوه يجيب تلقى هذاك مبرمجه هو وغيره وغيره بفلوس كبيره انتم الجمعيات كي خذيتوا الرول نتاع المندوب نتاع الثقافه وليتوا انتم تتحكموا جمعيات انتم هلكتوا السياسه وهلكتوا السبور وهلكتوا سامحني العمل الجمعيات يا راهو انا مشيت خدمت مع الفرنسيس راهو نتاع ناس
0: ما عندهم ما نحبش الغش هذا يخليك تقول كلام اكبر من
2: شنو الكلام اللي قلته ولا شنو
0: الكلام انت تنجم من بعد تندم عليه
2: شنو
0: قلت الجمعيات هذه هلكت المهرجانات
2: اي بيان سور يا اخي الوزيره بيدو قالت
0: انت انا دخلت مهرجان سوسه قالت احمد المجري مش فيها هلكت الوزيره بيدو قالت له
2: قالت نسوفريو من المهرجانات اليوم سامحني يا اخي زهير انت تو بالعاني عليا ولا تبروفو
0: مش بالعاني عليك
2: لا خاطر كانوا فما لجان ثقافية
0: نحاول لجان
2: ثقافية لجان تعرف شو معناتها لجنة ثقافية في كل ولاية في سوسة فما لجنة ثقافية في المهدية في قابس فما ناس نتاع ثقافة كما فما ناس يتخلق باش يكون بورتي فيما كوارجي من المنيم ولا من المجنور يفيقوا بيه كوارجي يتباع فما الاخر بدنه نتاع مانكان يخدم مانكان فما الاخر تمشي معاه فلوس جو سي با هذيا فما ناس نتاع ثقافة يؤمنوا انه في الاختلاف رحمة مش انا ما نجيبكش تغني ونلقى تعالى باش نجيب هذاك وتقول لي انت غيرت وتحمل المسؤوليه كيفاش تحمل هذه بلادنا ونحن مسؤولين عليها كانت هكا يا مات بن علي وكانت هكا امت بورقيبه وزيره حد بورقيبه حات وزاره الاعلام فما والي في صفاقس ماشي في باله بالكسوه باش يدخل يلقى روحه تنحى على خاطر اندرشنيه خرجت معلومه صباح نتاع بكري ولا فما ما يصب في بقعه خايبه اما راهي دوله ويني اركان الدوله يا خويا ويني الدوله
0: الدوله في برمجتك
2: الدولة
0: في المهرجانات
2: احنا وين عايشين فما دوله كي تلقى دو احمر تاقفه ها كي تمشي تشري دبو زمان تخلصها هكا ولا وكان تسرق بعض ضم يزوك استشار حبس سب الجلاله في الشارع عدي لك قضيه هي هذه موت من قوانين الدوله هذه قوانين وضعيه هي القوانين ثقافه عندها زاد قوانين فما ناس نتاع ثقافه نتاع
0: سيتيرا شو باش نفهم القضيه بالقدا
2: فاهم القضيه في زوير فاهم
0: انت مو باش الناس يفهموا
2: لا يفهموا فاهمين الناس كل فاهمين شو معناتها نقول في انا
0: شنو
2: مش مقلقني مقلق العباد الراقي مش انا بركه هما برشا فنانين ما مش قاعدين يخ
0: انت كي تقول مقلق العباد تحكي على عروض فاشله ما مشات ليش الناس
2: تخدم لا مش على عروض
0: المفروض اللي متقلقه ما تمشيش
2: زوير خذوا فلوس وما ذاكم وعملوا كونتراتوات والدنيا الكل فما عباد يجي للمدير مهرجان يقول له اعطيني 16 مليون وقبل ما تعمل معي الكونترات هم 4 ملايين نافوها اللعبة الكل وفما ناس ليه مش تقولي انت متعرفش انت فما ناس سامحني فما ناس ما عندهم حتى دخل بالثقافة وبالفن يعمل اورديناتور ويمشي للناس ما عندهمش فكرة وتجربة في المهرجانات يقولوا خذ فلان وفلان وفلتان ولا تاخذ زيارة كما تاخذ وجهة جندوبي كلمة
0: اي بلي با كي هي نعرفها
2: هي كي تعرفها ما لاقوها صغيرة
0: هي تعاون في المهرجانات اللي ما عندهاش ميزانية
2: مش تعاون نفس العباد
0: يقول لك انا باش نجيب ثلاثة عروض بحق عرض ونص
2: لا لا ما هذه ماهيش فريب
0: وكان يتنحى فلان يتنحى
2: لا هذه ماهوش فريب هذه تاخذ ثلاثة نبيع لك واحد ولا قبل الحليب
0: اللي يقول الوضع المادي لهالجمعيات
2: انا نحكي لك تعرف ايش نحكي لك هكا انا عندي عرض كبير اسمه تمتم عرض كبير ومدعمت وزارة الثقافة عرض يفجع
0: كي مدعمت وزارة الثقافة علاش مش موجود
2: اسأل مدير المهرجانات والمندوبين انا كلموني في المونستير ريسامون كلموني سيد احمد و بارلور ولجنه وتسيتيرا وتسيتيرا بربي راهو الفلوس وفات تفكرتوني كي الفلوس وفات وكيف كيف متعدي مروح من
0: المنتهي شنو بربي
2: الفلوس وفات معناتك الصوم اللي قلتها انا مش هذيك قالت لي راهو عندنا هكا قلت لها بي من بعد اشترتوا عليا قالوا لي بربي تجيب لنا العازفين هذيكم اللي هما ما تلقاش فيهم فضاء في السيف خاطر كلموني قبل ب 10 ايام ما تجيني قبل ب 10 ايام
0: قبل ب 10 ايام العرض
2: مستدعي نهار وفي يقعد مستدعي في نهار
0: مستدعي في نهار ويقعد في
2: لا وهذاكم وفين في الرباط وقتاش ليله عيد الجمهوريه والصونوا عليا انا والعازفين هذاكم قال لك تبدل منهم واحد اتسيتيرا يا اخي انا من غدوه تشوف نلقاه نهار سبت ما تلقاش حتى اللي يبيض في الحيوت ما تلقاش تلقى ما تلقاش فيه فضاء وصونو باش تجي المستير وديبلاسمون دوبل كاشي قلت خا نضحي يا اخي الاولاد قالوا لي ما نمشيوش معاك كلمت المسؤوله انا علقت من هوني وما كلموا فنان اخر شنو معناتها انت تلعب لي معناتها انا ما نجيش لسوسه ما نجيش المسير ما نجيش المهديه وفما واحد كلمته في مندوبيه قال انت تعمل في الثقافه شنو نعملوا بيك وانت اش تعمل اي والله ولا اللي تروح بيا لصغاري قال لي انت تعمل في الثقافه ومن بعد كنشوفوا ذاك اش يعمل وشنو القضايا اللي عنده معناتها سمح في وزاره الثقافه في مندوبيه تقول لي انت شنو نعملوا بيك شنو هي حسره على رجل امي الاولاني شنو هذايا شنو هذايا معناتها ونفس الحكايه ومن بعد يجيك يعمل لك باساج مع ذاك المشهور وهذاك ويعمل لك غنيه بركه يا ودي عام كامل راقدين يضربوا في التاي يخدموا في الليلاونج وفي السفريات وفي العروسات وحتى في الموتى تلقاهم ومن بعد يجيك السيف ياكل لك الفلوس هذيك يسسريبيت يعمل جمله تنفع البلاد كان جات فما جمله محلاها تو في اللومبوتياج في سوسه راني الكراب كل حطيتها وشيخه يا ريا يا ريا ما تعرف تغرب الا ريتك اللي يمشي يلوج على الذب هذاك قنطار رمل باش يلقى هكا يوميات نتاع ما مو اريتون سو سو سو سو ديسكور مش انا متالم انا نجرأ نتكلم هكا على خاطرني بالحق على خاطرني موجوع وقابلت الوزيره ومشيت وكنت باش نتكلم باش نعمل فيديو خاطر عندي حقائق وعندي خفايا شنو انا استاذ راني نتاع موسيقى استاذ نتاع موسيقى راني لحنت
0: والخفايا وصلتهم للوزاره
2: لحنت الدوس كلها راه لحنت نبيله نبيها كراولي نوال غشام كريم شعيب فوزي بن قمره يسرى محنوش امينه فاخت صابر رباعي وخلاف اللي ننساهم هذوما الكل لحنت لهم انا جو سوي با نابورت كي ونابورت كوا وكنت نقري على ذكر ركحت في البلاد هذيا معناتها انا تو مصيري سانتياغو نمشي نلبس بلوطه نمشي نعيش لبرا ونبدا كاريري من اول جيت شبول فير خاطر في داب معناتها انا لكل فرحه وكل محبه انا اللي عملته في جربه في الفرنكوفوني خويا صوروني ب 18 كاميرا قلت لك المره الاخرى
0: أي.
2: كلموني من السنغال من فرنسا من المانيا من روسيا من بعد جيت للتلفزه نلقى الحفله نتاعي قصوها قطعوها شنو نقوم نبكي انا
0: انت مستهدف معناتها
2: لا هما ما يحبوش الراجل كما قال احمد لندونسي ما يحبش
0: دخل الراجل ومش
2: سمعني انا كي نغني اورفوار مال دي بوفوار تمشي مع القوم هذايا جرأت قلتها بالفرنسيس انا نقولها انا راجل معناتها جو دي سكو جو بونس ولا كي غنيت الدغبيجي غنيه كانت تحت الدم زيد انا شوف قداش من فيو عملت شنو مستهدف هما ما يحبوش كون يخدم الثقافه يحبوا العباد تشطح، هي العباد تشطح بتبعتها. انا بدي نشطح
0: هنا إيه، ثقافة كنت... مش بالضرورة رايد فينا معناتها ثقافة نجم تشطح، لكن الثقافة
2: حبيبي
0: ثقافة
2: حبيبي حبيبي. أنا قلت لك الثقافة والمهرجان فرحة مش توليد فينا، هم يحبوا يعملوا محسوب اللي يجيبوا فيها مش جنايز، هما تفينا تتعدى في نص ساعة ما جنايز هذه موكب كامل. أما أنا عايش خويا،
0: وصلت الموقف هذا لنقابة الفنانين؟
2: أنا مش مستعرف بها نقابة
0: عليه،
2: لا الوضع هكا كان من نقابة، هو الوضع هكا كان من لا عايش خويا مان مش نقابة، شوين نقابة سيل هادي جويني وسعادة وذاك ما عملوا نقابة، ذاك كانوا يقوموا السباح ويتعاركوا ويعدوا العود قبل بربع ساعة ويخدموا احترت اش نهديلك يا حلوة يوم العيد قرب، والآخر يغني قد كسحر يا مسمية لابسة روب هلالية خاطر قصر هلال فيها معمل نسيج، والآخر تغني البير وصفصاف والنعورة، والآخر يغني سسمو الجاموسي تمشي بالسلامة ترى ترجع بالسلامة ترى محلي الله يكون معك يسونك ويراك تمشي تمشي تمشي، وقال لك ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يا بعد ذي، يقول لك جيت عشنا عيشوا كزبلة بوبالة ياكم رديتوها بوبالة، متوما متوما ليزارتيست بإعاز من إعلاميين هما يحبوا الوضع يولي هكا. أمان قلبي قلبي باش يخرج من بقعته، تونس فين تمشي تشم
0: تشم الليل وتسمى الياسمين وتحس
2: المحبة باش خلنا تجلط خلينا نجلط
0: هي التوانن،
2: مش عملنا اضراب جوع
0: نبحث
2: عملنا اضراب جوع،
0: ما حشتيش بيك انا باش تتجلط، ما حشتيش بيك انا
2: اضراب جوع في مدرسه عملنا وقت اللي مشى بن علي وما تبدلتش منظومة، عملنا اضراب جوع عملت اضراب جوع
0: يا احمد وتعدى في التلفزه، انا حشتي نلقاو حلول
2: مع شكون مع شكون تلقاهم،
0: هاني قلت لك قلت لي قابلت وزيره قلت لك الوزيره
2: هي بيدها تشكي من هي بيدها الوزيره تشكي من الجمعيات،
0: قلت لي نعترفش بالنقابه،
2: لا نقابه يا اخي باش يحل مشكلتي، هو نقابه
0: طبعا ما لهاش
2: حتى حل مشكلتي،
0: شنو دور النقابه
2: يا ولدي صلي على النبي، وهي التوضير كلها الكلها عبيد تغلط فما عبيد يا ولدي، ما لا تولي قاعدين يخدموا دخلوا في النقابه ولا تكلموا في النقابه يا ولدي، فما جاتو فما لي سيريس
0: والجاتو نحبوا ما جربت تواصلت معاهم ما حلولكش مشكلتك
2: من النقابه يا ولدي،
0: علاش سبق انت حاجه خايبه
2: ما سبقتش ما ندخلش غاديك، اسمعني انا ديما نغزر قدام سامحني، ترى باش يمشي عنده لوكوموتيف نقابه شنيش بين انا نشكي ولا نبكي، انا استاذ وفنان وراقي ومحترم
0: ونعطي الفنانين كما في العالم الكل، فما نقابه تدافع على الفنان،
2: نقابه على روحي
0: وتدافع على حقوق الفنان
2: يا ولدي، انا حقوق
0: وجريت على ما دافعتش
2: على برشا فنانين وما انا نتجرى، هاي ما دافعتش شنو نقابه، شنو معناتها نقابه، نقابه نعرفها نتاع دوكارات نتاع عباد مش قاريه نتاع عباد هذوك ما ياخذوش حقهم يمشيوا بروليتاريا يدافعوا عليهم، هاي ايش عملت نقابه شنو اللي عملت توا سناش عملت
0: عمل قانون الفنان، هاو
2: ضرب كريسي البارح في مدينة العلوم، مدينة
0: العلوم هاو قانون الفنان
2: يا ودي اختنا
0: عاد هاو برشا قضايا رفعتهم في برشا فنانين، انا اقول لك
2: الخدمة وستيرات تقول لي قانون وفنان كمرجة الفنان ولا كمرجة شو اسمه سي با سا،
0: انت ضد قانون الفن
2: والفنان، قانون الفنان انا استاذ على روحي انا فنان،
0: ما فما ستاتيو انا خويا مهم
2: ستاتيو هذاك عاملينه حصيلة زوير،
0: انت تعرف في مهرجان
2: يا زوير انت تعرف هذاك حصيلة هذاك حصيلة يا خويا، حتى ريسامون قال لك باش يبرر في فضاء ثقافي يلزم يدفع 200,000 بالساعة، امان حصيلة هذيك اللي عملوها حصيله للعباد
0: العباد
2: اي أيوة وكلي خرجوا في الاخر استعرفوا بينا انت الفنان قبل كل شيء، انت تفكر وزير شادي العايري تفكروا
0: أي.
2: تفكر باهي الاضغمه تفكر منذر بن عمار تفكر الناس اللي كان شير شادين الدوله مشيوا على رويحهم هذاك، اما تبقى غنايه انا جيتك يا رمال هذوما يحركوا فيك سي نوستالجي كمان بلادنا بلادنا، عجبك الوضع اللي وصله محمد جبالي حتروحوا في صندوق وبابيون ولا بتسد فيه،
0: كنتش نسالك على
2: البلاد وصلت
0: العمل هذاك اللي عمله
2: الوضع ورد وكاكا، محمد جبالي يعرف يغني عنده استراتيجية غنى قبل وش بيه ما يا ودي عيط له اقسم له حتى حفلة مع يسرى محنوش شنو المشكلة؟ اعطيه حل علاش الفنان يفلقت؟ فنان محمد جبالي نعتز بيه سامحني ما يدخل في المود هذيك تفتقوا من بعض يولي اللي عامله 300 سنة يتكسر عليه خاطر معناتها واش كارتاج وانت شنو هي المشكله ما غنيش سنه في كارتاج ولا بعده وين الدوله
0: ما هو حب الدوله راهي حب في ال 40 سنه كارير
2: اي قال لك ما جاوبونيش ولا شي، هو المدير هي تقول قال هكا وما جاوبنيش يا اخي تو نحن نبيعوا في المرسوخه في المارشي ستة غلاجين قبل الذين
0: هذيك عركة أخرى الحقيقة هي
2: عركة أخرى نحن ما نحتاجش
0: الوزارة تقول بعثت ورقة برك وهو يقولها
2: هذا يا سيدي وين بورتو
0: هو إيش تجيب حذايا جبالي ويوضح ويبقى حتى ترد ما تقول كل
2: الدولة الدولة الدولة الدولة قبل الوقت اللي كان فما تجمع انا عملت اغنية تم التاريخ يا غالية نغني لك ونغنى عليك افريكا هي يا من الرايات العالية نحبك يا بلادي، هذيك هزوا بالكوب 2004 عيطوا لي قالوا لي ها وسام ناس مش تجمع كبنية، ناس يتبعوا في الثقافة. شكون يتبع في الثقافة توا؟ شكون كي تعمل غنية يقول لك بارك الله فيك؟ وشكون اللي أطرك يا أخي؟ مش الدولة تاخذ الفنانين نتاعهم، سامحني، مش الدولة تاخذ الفنانين نتاعهم وتأطرهم وتركبهم هي في التراث باش ينوروا ذات المجتمع والشعب هذايا ويولي الفنان يقرب للشعب نتاعه.
0: وأنت هبت ستاتيو، تختار الثقافة اللي تحب تروج لها.
2: إيه هبت ستاتيو أنت توا توا يسبوك 7000، علاش سب فيا وخي أنت؟ فاش قام أنت؟
0: باهي يجي يقول لك أحمد
2: سلعة أنا
0: هاتك الجيتار
2: خلنا نعمل، خلنا نبربش شويه عاد،
0: خلنا نعمل.
2: انا اللي عندي اللي عندي قلته
0: مازال مازال باش نحكيو
2: معناتها شيء، معناتها
0: شوف باش نعملوا فيزا باش
2: ندخلوا السوسه ولا المهديه ولا المسيح.
0: باش تجاوبني بالغناء تو، باش تجاوبني بالغناء ارتاح شويه ومن بعد
2: نكملوا. كان يعطيني شويه كو اخويا،
0: اعطيني شويه كو. باه هاي كان حياه احمد المجري نعملوها غنيه اش تطلع؟
2: انا باش نقول Prends de moi ce que tu veux, mais pas mon orgueil. Prends de moi ce que tu veux, hey, mais pas mon orgueil. Prends ce que tu veux, prends ce que tu veux, prends ce que tu veux, prends ce que tu veux. Non, je veux dire, prends ce que tu veux, un petit cheikh, maïa taï. ما قلت شيء. هذا الفن
0: وضع اللي وصلنا له في تونس.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا شادينا نحن الحكايه، انا شاده الحكايه. علاش تقمع؟ ليه علاش تقمع في فنان
0: غنية
2: يعوم في وسط البحر نتاع الفن وينجم شيخ العباد بحد شيء، بحد بعض بين عصابه؟
0: وضع الثقافه
2: حتى فما حكايه فيرتويل غالطه.
0: وضع الثقافه
2: نكمل غنيتي عاد، وضع الثقافه انت تعرفه يعرفه
0: في غنيه.
2: نرجع البون دو واس كو تي فو انا يضر لي عام جاي باش نعمل اون مين شو باش لوح لي الغناء والجرح هذه والكلام اللي نتكلم به، بما اني سيتي انا لساني داير برقبتي ونتكلم بالانجليز وبالسوري بالعربي بالولوف ونعمل سبيكتاكل. نقول مثلا غنيت لا سي دو ري دو سي لا، لا سي دو ري دو سي لا سول فا سول لا فا مي فا سول فا فا مي مي ري ري دو سي لا سول دو سي دو ري فا مي ري دو سي لا سول لا لا سول فا سول لا سول فا سول. شوف محلاها هاني نتكلم بلغة أخرى أنا، هذه يا أخي سالم باش روحتولي اللي يسمعها في مطماطة وتبرقة يحس نفس الإحساس بتاعك الفترة كيفاش امرأة راجلها مشي حارب.
0: توحشت هالغنية غنيها
2: ريت خويا صعيبة،
0: غني لي
2: غنية صعيبة يا أخي سالم باش روحتولي
0: غنيها.
2: أمان نحن توا جهويات وفرقة وهذاك يقول في هذاك هكا وهذاك ندرشنية والآخر يكون قاعد يعمل لي غنية ناس الجنوب، ملا نعمل غنية نسميها ناس أفريقيا. انت غيرت من
0: حقه.
2: لا هذيك غير من روف ماهر عايش خويا عايش خويا.
0: هو عامل مشروع
2: لا
0: كامل
2: باش يعمل ناس
0: الجنوب وباش يعمل
2: غنيه مش على الكلمات كاتبها كاتبها صديقي جليدي العويني غنيه محلاها ناس الجنوب بالشرف والعفه كيما ناس الوسط كيما ناس الشمال كيما التوانسه ناس كل 9 اشهر حتى حد مو زاد على واحد حاجه ما تعليش على الناس. اما هذيك كلها استراتيجي باش يضربوا الفلوس والاخر عامل هكا والاخر عامل هكا والاخر يزي عاد
0: يزي حق بيكم الناس الكل
2: خويا شنو شلقنا بيكم
0: اعطيني الاغنيه
2: يا سي زوير شلقنا بيهم شلقنا بيهم هذه مش رادار شدهم النبار
0: يا خيل سالم
2: ما نجمش غنيها
0: عليه
2: لا في مقام راس الديل الاغنيه صعيبه برشا راس الديل يزمك واحد يعزف لك بالناي كيما زغنده كيما اللجمي وزغنده يبداو قاعدين هذيكم ويعديوا لك الاحساس نتاع الحوم العربي بتنجم تتغنيها معناتها هي ورده لا اغنيه صعيبه صعيبه برشا
0: شنو نجموا نسمعوا الناس توا
2: سالم باش باش راه فيها مد وفيها زجر وفيها حكايه فوندو معناتها
0: ورده حاجه من عندك
2: تمن بورده انت
0: طبعا وردة حبيبتي ورده
2: ورده كي الله يرحمها
0: العز
2: انا سمعتها مرات 60 حزب قران مخلقف ورده جزائريه اللي مغنيه بودعك ولولا الملام وستيرا فهمت وبتونس بيك نحب نقول اللي ورده كي جات تغني في فريق فريق غزالي قالت انا باش نحاول نغنيها رغم انه اللهجه الجزائريه قريبه منا فما برشا اغنيه تونسيه كيما نادوا لي خالي وستيرا وزعيونك تحسهم جزائريين اكثر منا نحن المراه كي غنيتها قعقعت الله يرحمها احساسنا راهو ثمين وراو عميق راك تونس تحفر 3 متر وسونتاج تلقى الماء سونتاج تلقى الماء راو اغلى وابن فوسفات في العالم هو في قفصه وفي هذاكم في فيلم تلوي راهو تمشي الحامة توا ب 3000 فرانك تعمل حمام تخرج سيري 248 بلا حد شيء. الماء من عند ربي
3: من عند ربي.
2: عندنا ديريشيس عندنا ديريشيس عندنا ديريشيس. علاش نحن
3: عندنا ثروات طبيعية؟
2: سي لا كيستيون كو جو مي بوز. انا دوماني الفن نحكي على دوماني الفن وحتى كان جبت عباد راني جو سوي اون تران دو كريتيكي خاطر سامحني شاب خالد اللي ريسامون جا الكارتاج انا لي ميوزيسيان نتاعو في لوتيل وانا طيب كسكسي وزيت فرحت بهم وفرحانين ايتترا ايتترا يعملوا لي لوميير دو جور ملي من 9 نتاع الصباح وما في البحر. نحن في تونس يبدا البحر قدامك ما تمشيش تقول ليه هاكا معبي هاكا القعر تعوم هاكا البحر يخرج في الحريقه ما ياسر ياسر عنا حكايه في مخاخنا النجرهم باش نقرب لبعضنا. سامحني ايدك في ايدي نحط يدي في ايدك توا بشكل قطره نتاع الماء اللي طابت حتى وكان هي ما يصالحها للشراب نغرب لها باش بور بوفار افونسي. امان مشروع وزير اللي يكون عنده مشروع.
3: انت يدك مع شكون تنجم تحط؟
2: انا مع الناس كل مع الناس اللي كي نحكي على العباد انا ما ذميت حتى حد نحكي ميوزيكالمون.
3: كيفاش ما ذميت حتى حد وانت من بكري تقول لي هذوما فشلقنا بهم
2: ليش لقنا بهم
3: وما عندهم شيء وتفاهه وجنس
2: ما قلت لك لا ما قلت لك
3: كلام كبير
2: انا ما, لا ما انا ما وصفتهم
3: تراجع علي.
2: سامحني لا لا صغير تو انا في الديريكت راهو ما تعمليش هذيك لعبه الحلاب تقول نحب لهم
3: والله لا والله لا نحب نفهمك
2: تفاهه انك انت تافه وتفه في العباد. سامحني جوليا بوتروس بربي كي تحط يا سيادة المخرج بربي كانت تحط لنا شويه مثال على حساب الوقت نتاعي انا حط لنا شويه من جوليا بوترس انا بتنفس حريه تو اللي يسمع فينا تو سامحني تو ترجع فيه مش الزحمه با بوسيبل. شوف العباد اشتغلني شوف نحن فاش وحنا في وعلى الحلي وسيتيرا ما نعيش خويا عايش خويا
3: عايش خويا ما الاحساس بالوطن الاحساس بالوطن
2: يا ولدي يا اخي لبنان مجروحه لبنان مجروحه. انا وقت اللي في لبنان وقت الحريري لبنان مجروحه
3: لبنان اللي عندهم جوليا بوتروس مجروحه ما هيفا وهبي
2: لا لا نحكي لك على جوليا ما تميعليش التشبيه نتاعي
3: نحب نقول لك اللي هذا موجود وهذا
2: لا لا لا كاكا تو باش نعملوا سنجه ولا هذيك اندرشنيه وهذيك وهذيك هذيك
3: حتى احنا عندنا لطفي بوشناك وعندنا زياد غنسة وعندنا أحمد المجري وعندنا صبر الباعي وعندنا أمينة فاخت وعندنا يسرى محنوش
2: يذولي أنا وياك في مستوى نعمة وإدراك وثقافة ووعي وتترا باش الرومان نفركوا على قاعدة كي تجبد يا العباد هذوما. أنا عمري ما كنت كيفهم أنا عمري ما كنت سامحني نخمم في تخمام سلبي. أنا نحكي لك وقول لك رأي سامحني رأي كي باش تفلق رأي عن سكل أمان نرمين سفرك العام عملت أنا تعري ولا توري نوري شنو باش توري خويا أنا نشوفه في العجب هاي كملت هذه اتسيتيرا تو بعد غدوه تجيك ليه عاد ما انا تو سامحني نسالك الانترنت ونخرج للشارع والتلميذ اللي باش يمشي نقريه غدوه ما باش يسالك لي الجمله هذيا باش نزلت قليل انت تقول خميسرنان والرشيديه اما انا عايش خويا زهير راك باش تبني 20 طاق تعمل فونداسيون كبيره وسيس ها وتتعب ومن بعد تحب تهدمه ابعد 500 متر وحط ديناميت وتمشي. نحن البلاد فتقناهم بعضها تقولش علينا صابين عليها الماء فارق والبلاد طايحه ومش عارفه روحها وين ماشي.
3: شو الحل اليوم؟
2: الحل المسؤولين
3: يكونوا عمليين
2: المسؤولين. انا كنت حطني وزير الثقافه تو الناس كل الشعب الكل يبدا فرحان والله ياكل كعبه زيتون
3: عاودها الجمله
2: والله كنت حطني انا وزير الثقافه الشعب الكل ما يولي اسعد مخلوقات العالم.
3: كيفاش؟
2: الجيتاره نتاعي ونحط اورج في البيرو ونبدا نغني ونفرح في العباد في اللايف
3: نفرح في العباد تحط
2: الجيتاره بيان سور افرح افرح خويا شعارنا افرح خويا افرح باش تعيش منيرة بركة. عباد لبسوك الكابوس متاع الهم سامحني حتى الفقير الفقري ربي يمتحن فيك خلقك فقير كنا فقراء وعندي أنا مفقير كان فقير الدين في الأصل اي معناتها انت كي تخلق تكاكا تحب تتشعب تلقى روحك في
3: حد يعطيني حل عملي ولا تلقى
2: حل عملي يلزم نحيو هذه القلة الحياة وخط الازمه.
3: كيفاش نجم
2: تحل الازمه؟ ازمه اخلاق
3: اللي تسميه انت قله الحياه كيفاش نجم تحلي
2: الازمه؟ لا العباد
3: اللي يعملوا في العالم
2: لا العباد اللي يعملوا في قله الحياه يرجعوا رواحهم خاطر ان لم تستحي فافعل ما شئت.
3: إيه معناتها شنو تصدر قانون لا لا لا قانون لا مش قانون مش قانون من قله الحياه مش يطلع
2: عايش خويا انت تكون تمشي في الاخضر وبعد الاورنجي وبعد الاحمر انت تشد فران توا الوضع مش هو موزيكالمون ايتترا
3: شعل الضوء الاحمر
2: ايتترا مش مشعل هو جو يشعل بطبيعته اي توا الضوء مخصوص على البلاد ولا ها والماء مخصوص وتسيتيرا وتسيتيرا باش تروح في الفنان زادا هاي ميسالش ميسالش نفرحوا العباد امان نفرحوا العباد
3: خلينا نكونوا عمليين احمد عطيني الحل شنو الحل
2: لا لا لا انا قلت لك عاد كي تكلم انت مندوب يقول لك والله انا حبيت نبرمجك والجمعيه ما حبش تاخذك على الدنيا سلام سيدي على الدنيا سلام انا فما رئيس جمعيه سامحني في ولايه من الولايات يبيع في الشراب خويا يبيع في الخمر وفما مديرة نتاع جمعية وصلت معها ريسامو عاملة مع واحد باتيسري تبيع في الحلو. قالوا لي تواصل معها كان خذيت العرض تاو مش لازم نقولها البقعة كانت ياخذك تونا ندعموا لك العرض. قالت لي انت شكون؟ قلت لها سيدي احمد ميجي. قالت لي ما نعرفكش. بعثت لها لي فيديو قالت لي ما احلاهم ما بنهم بنهم. قالت لي هذا شبي غني هكا معناتها انا شبيني نغني هكا؟ الموسيقى راهو يا زهير تجيب حنش ما عندوش كلهم فيرتبرال تحط له قصبه ولا زكره يقف ولا يشطح اللي هي مليانه سامحني باسم جمل والحصان يربحوا بهم الحروبات دف الرك دف الرك دف الرك يولي يشطح وشيخ الارنب اللي هي مثاديات تحط لها الموسيقى كلاسيك تولي ترضع صغارها اكثر من العاده. امان العالم ونجوم يمشيوا بالموسيقى نجيو نحن في تونس نردوها كذا وشيء واش تقتني
3: انت انت مركز على المشاكل
2: وعلى المشاكل يا ولدي المشاكل شنو
3: هي خليني نصلح لك
2: مش مشاكل انا نحكي لك انا قاعد نقول لك على اللي صاير نقول لك على اللي صاير تقول لي مشاكل مشاكل مشاكل في البلاد انا نشوف فيها قراونا قبل
3: في الفلسفه من دياغنوستيك
2: سامحني عرفتوا طاير المينيرفا ذاك اللي فوق حل جناحاته انا نشوف فيها كيك عندي الحلول انا شكون مش يسمعك؟
3: إيه
2: هاني منش مبرمج انا في المهرجانات
3: انت عطيتني حل واحد
2: هاني منش مبرمج
3: بحطوني انا وزير طن نصلح
2: انا بطمي طميمي منش مبرمج اللي كنت نعمل 14 و15 و16 مهرجان واحد ولا يعمل في 4 5 مهرجانات علاش؟ مخاطر فما التدني.

0: غني في الذوق ولا يجيك واحد يقول لك انت شنو موزيكتك؟ انت تفهم موزيكا انت من اصله؟ في كار الدوله والوزاره سامحني يشدوا ياثروا المديرين نتاع الجمعيات هذوما ويعملوا لهم هك. اما هما كلام تو نقول لك الراجل في مندوبيه نكلم فيه يقول لي تعمل في الثقافه شنو نعملوا بيك؟ اما زوير انا نفس التوجه سامحني ريت لذانة ريت لذانة. فما ناس يطلع يذن في السمعه وهو صوته خايب. وان انكر اصواتي في عودي يقول لك حي على الفلاح ماذا بيك انت تعمل له عامله سامحني. وزاره شؤون دينيه انا في فتره قلت له منجيكم تسمع فيا وبلاش ونعلمكم تجيبوا الناس هذيكم يعملوا 500,000 اذان بالراس وبالراس الذيل وبالاصبعين وبالسيكه التونسيه اللي هي تفجع. خذوا المشروع ومن بعد قال لك يا اخي اش قاعدين تعملوا؟ ومن بعد يدخل الاخر يسرق من الجامعه وتحط له كاميرا باش يا بلاد يا خويا يا اخي لابيل على بريير هذيك جزء منا تبدا قاعد تسمع الله اكبر في كل لحظه. زاد الغناء كيف كيف جزء منا. معناتها تحب انت علوش العيد ماليش بزملين وقت اللي هو ب 800,000 تحب تماثم اللي ب 80 فرنك توصل مارشي ب 1600 مهم الحكايات هذوما ومن لي زامبريزاريو هذوما ومن العباد يبدا قاعد على السلامه تف خذ هذاك خذ هذاك خذ هذاك واللي يحسوها هكا في ريحه باش يضرب في الواحد يوزعوه. والفنانين اللي تخدم واللي تعمل في الكرياسيون والاساتذه والمعميه نتاع الموسيقى واللي كارهم يسوقوا لوكوموتيف بالفنانين نتاع البلاد هذيا سامحني تو الاخر خارج يدافع على اسمه.
1: خلنا نسالك نفس السؤال وركز معايا. فماش
0: كسمية بربي ريقي شاح
1: ريق وشاح
0: ريقي شاح هذه متاع فيني
1: قفسي ريقي شاح. اسمعني
0: نحن الذمار سمحني
1: كان جيت عندك
0: الذمار نحن عملناه
1: كان جيت عندك 15 ولا 16 عرض في المهرجانات تاع تونس كنت تجي تقولوا الكلام هذا
0: نفس الكلام نقوله نفس الكلام خاطر السنة وعامل
1: انا حسيتك تقول في الكلام هذا لانك انت
0: لا انا كلمتك قبل وبعت لك فويس وقلت لي سيد احمد راهو الجمعه هذه مليانه تجي الاثنين اللي بعده ورغم اللي فات الفوت
1: الجمعه اللي فاتت
0: اي تو نحن لو 27 ولا 28 معناتها انا خدمت عرض برك
1: عرض برك من الصيف الكل
0: اي صيف كامل نحب نعوم نحب نمشي وليت هكا ومدري شنيا اما راني شاد جيتارتي كل يوم نبرف رد بالكم مني عامل جاي راني الكلام اللي نقول فيه ولا الحريه اللي عندي المساحه نتاع الحريه اللي في افكاري وفي موزيكتي وفي احساسي في مواقفي هذاك باش نولي سور سين. خاطر انت تجيبني
1: في التلفزه
0: تقول لي 7 من 16 اي 7 من 16 هذيك امي سيسي نعرفوها والحكايات الكل نعرفوهم اريتي دو فير جو سيرك.
1: تغامروا كفكره المغادره
0: نقول لك حاجه بركه باش انا نخرج من هذه بن علي الله يرحمه كي جا ماشي اش قال؟ مش قال غلطوني؟ شكون اللي غلطه؟ جاوبني مثال
1: المسؤولين طبعا
0: المسؤولين والاعلام دونك يا اعلام يلي غلط
1: لا الاعلام وقتها كان مسكر عليه هو
0: الاعلام هو اللي غلطوا تبي روج والدنيا وينهم هما اللي غلطوه هما الدنيا لافيون روز
1: هو سكر عليهم
0: العصافير تزغزغ
1: الله يرحمه هو توا
0: اي الله يرحمه
1: وينعم خلينا في تغامرك فكره المغادره
0: انت
1: توا
0: ضد انه الاعلام هو اللي وصل لاحلى البلاد هكا انا هذا في الستاتيو
1: ما تعممش
0: لا والله انت راجل تخدم على روحك سمعني انت عملت كلا جوندام تاع الكولتور ومتاع السياسه وتسيتيرا وتفكرك الغنية اللي بعت لك انا يا دنيا يا مظلومه عديتها واش قلت في اللونتين انت
1: طبعا ماذا بين حملك ياسر محلاها
0: قلت فنان شو قاعد يعمل هذيك الاغنيه كان عملها واحد من الاسامي هذاك راه عم بيت 300 مهرجان ما خاطر عملها احمد المجري الكاليتي دو سون وكيفاش يا دنيا يا غداره ما لقيت فيك دباره نفارع في اللي كان وصار شماته في النباره يا بلادي يا مظلومه شحال فيك الناس مظلومه في باري ولا روما معناتها واحد يعمل تيت تيت يولي بطل العالم. قلت لك فما صحفيين
1: خمم في المغادره
0: فما صحفيين توا ياخذوا في شهري من عند الفنانين يا اخي فهمت عمل 3 بوان دانتروغاسيون ياخذ باش يولي هذيك هو طردوه من خدمته ولا اتسيتيرا عامل درع وهذاك عاملين سنتور يتعدى في جواره يتعدى في نسمه يتعدى في درشنيه لين العباد تقول لي هذاك بالحق قالوا لك الاعلام الوظيفه نتاعو يا اخي شالو لا لكن قتاله ما كان تعدى في الاذاعه الوطنيه فما كانت مسير هيك تعديت واخر مره غنيت انا العباد وعاملين عامله ترند خاطرها صافيه اريتي يا مان فو سافوار اريتي يفو سافوار اريت كيفاش هو فو سافوار كون لامور دي سيرفي فو سافوار كيتي لا تابل كون لامور دي سيرفي الحب ما موجود بيناتنا في علاقتنا في محبتنا في غزرتنا في احترامنا
1: ونحن قاعدين نرى بالوجيعة الكبيرة هذه راهو صعيب
0: مثالش قالش بلال بن رباح لست انا الا ما اعطاني ربي وقت اللي جابوا سفيان بشكل معاك الخبز وتسيتي
1: فما سؤال سالته اربع مرات وانت عامل روحك ما سمعتنيش تخمم في المغادرة
0: مش بالعاني ها
1: تخمم في المغادرة
0: ان شاء الله ربي يكتب لي هجرة ان شاء الله ربي يكتب لي هجرة مناج انا معناتها لي انا نظر اشتر عمري
1: جد راك
0: اي جدي عنده ضيعة كبيرة
1: لا ناس يشوفوك الحق ما تعطيش عمرك
0: لا هذيك خاطر قلبي
1: في اما بالرسمي جد راه ونحكيو على
0: زهير علاش الانسان كي يظهر اصغر من عمره خاطر قلبه طيب خاطر محلاه

0: خاطر لي دونور، خاطر لي بلان دينيرجي.
1: وخليك هكا
0: هي انا هكا
1: ولا ندمت على الطيبه نتاعك؟
0: لا من انا عمري ما ندم. سامحني قلت لك ربي خلقني كيكا جو كونتينيو اتركم. يا اخي اوري سلفادور تعرفه؟
1: طبعا
0: اي عاد الكبارات نحن. انا بوب مري ضربوه باربع كرتوشات وبعد ثلاث ايام طلع يده بالبونداج ويغني. وقت اللي في الفتره هذيك كانت الكلمه توجع اكثر من السيف
1: على ذكر قلت.
0: انا ذاكم هذاكم الناس
1: هذاكم الناس اللي من بعد. احمد الماجري شنو علمتك السنين واللي ما يعلمهولكش كتاب؟ شو تعلمت من هالسنين هذه الكل؟
0: تصبر اما تكون انت، تكون انت سواء توامين سواء توامين في المواقف الكل.
1: ما تراش انه بعض المراجعات ضروريه؟
0: لا انت بتبيعتك البيراميد هذاك يلزمك تعاود تفرق وترجع روحك. مراجعات على توا نحن نحكيو موسيقى مواقف نعملوش كيما ماذا برميلي هو يهبط ستاتيو العباد تقول له انت تابع فلان وفلتان. ما هو ذاك في مسرحيه عطيله وبعد خذ ثلاثه جوائز في الاردن وفي العراق وفي اتسيترا. علاش ما خذش لا بروباغندا كيفو؟ خاطر هو كاسح حكاكه وتركيبته كيكه نقوموا ليه؟ انا مشيت غنيت له وقت اللي خذاه الماجسترا العباد يسبوا فيه ويسبوا فيه. مي با بوسيبل، واحد تعب وعنده عائله اتسيترا وفنان مثقف واعي. فكرني فك ليبوك بتاع محمود سعيد ومحمود ياسين وك الرجل هذيك والشهامه تقوم انت تسب فيه خاطر واخذ موقف. هي كان انا ما ناخذش موقف، شكون باش ياخذ موقف؟ باش تعملوا كيما اللي قودوا بالدغباجي في الحام مشاو قودوا به وجابوه مسلسل وقطوه قدام امه وقدام عائلته. ما هو توانسه قودوا به.
1: شنو رسالتك للجمهور؟
0: ها؟
1: للجمهور.
0: حبوا الناس، حبوا الارض، حب الناس علينا فرض. حبك يا تونس يجمعنا، حبك واجب فرض علينا. مش انا باش نتبرمج يا مدام المندوبه وككلمك هذاك وكلمك هذاك وتقول لي وراس بايك وراس
1: بايك. ما تسيش الامور هكا بكلمك هذاك و...
0: لا معناتها انا كاني موجود من غير ما يكلمك فلان وفلتان خاطر اللي قاعدين.
1: من المفروض يكون عندك مشروع تقدمه للمهرجانات والمهرجانات.
0: تقدم المشروع
1: تشوف المشروع هذاك يتماشى وميزانيتها يتماشى وجمهوره ولا
0: موجود
1: لا وكا.
0: موجود منه عندكم موجود منه الريزومي عندكم في جوهره وتعدى وعاد يتمنوا حتى في جوهره في مشروع كبير نرمموا هذاك في اوفر ولا في كلوتور نتاع كل مهرجان وطني يحضر فيه الوالي والمثقفين والناس وتسيترا. ومن بعد نعملوا نقاش على الموسيقى كيفاش انا نغني بالسوري وبالعربي كنقول لك كومون فير بور اوبليي ان غران امور كي ميتري شير بور توجور مي كومون كومون كومون كومون فير هاو لازم ننسى اللي كان وصار. انا كنت نغني بالسوري ولا نغني بالعربي وبعد نغني بالانجليزي باش تقمعني انت؟ باش تقمعني؟ ما تحبش الفن نتاعك تهز يتباع لبرا؟ هي انا لقيها المعادله هذيك. المامو تلقى المندوبين تاع الثقافه هما اللي يمنوا بيك ويحطوك على السيرات. خاطر انا عمري ما عمري يحبوا ديما يخدموك بثمانية ملايين وبسبعة ملايين وتسعة ملايين وتجيب مونتار بقلت زهيرة سالم الله يرحمها وتقعد هكاكا. وهذوما اللي طلعوا البارح فما اللي حاطينهم في اوفرتور مهرجان بنزرت وتورنيه فما والله لا عندهم اغنيه وشرفي لا عندهم ربع اغنيه ناكوز تكلم يا ولدي وغيره وغيره ومن بعد
1: القنوش
0: شنو هو سي كوا سا مو ماكينه وراها وخو ماكينه وراها
1: ماكينه اللي وراها
0: ماكينه وراها ردوها اسمها فلانه بن عمار شنو هو امان عايش خويا
1: صوت جميل
0: هو جميل, جميل وبثينه جميل وبثينه قلت لكم جميل توا امان تكور لي زهير امان عايش خويا.
1: وبعد عام الجاي
0: عام الجاي كان يعملوا اغنيه عامل فيها اش تحب رجعني انا في سبتمبر. ما الذي
1: لم تقله بعد؟
0: لا قلت كل شيء ونتحمل مسؤوليتي في الكلام اللي قلته
1: طبعا ودورينا بون مكفول للكل حتى
0: لا مكفول ما فماش رد انا ما قلت حتى شيء. اجي نقول لك انا في
1: سميت
0: فتره
1: ناس
0: في فتره في فتره ما لا ما ما زهير عايش خويا ما تركبهاليش. اجي نقول لك انا تو مروح ثنيه وان شاء الله مش رعد وان شاء الله ما يعمليش نتاع البياج قبيل عطيته 10000 قدمني في 5000 اي مالا شني عطيته 10000 قدمني في 5000 رد بالكم اللي في الاوتوروت بتسمعوا فيا عطيتو 10000 العباد تزمر
1: اي
0: انت جاي تخدم تسرق معناتها الناس الكل تعلمت سرقه وبعد تسرق جمله بتاع موسيقى والاخر يسرق احلى ما قلت والله العظيم هلا بذكر الله تقول
1: لا حول ولا قوه
0: اي معناتها انت حاطينك
1: خديك كلمه الختام صاحبي
0: نقول لك اخويا احترت اش نهدي لك حلوه يوم العيد قرب خاطر انا يا سي زهير فما ميسيون في تلفزه كبيره مشهوره ليميسيون زيرو فما منشط كبير عمل بعمله في تونس وسبع سنين انا ما نتعداش معاه الكوبي زيرو انا مسجل معاه جاي خاطر اوداسيو خاطر انا بليد وركيك ولد حومه واستاذ وتقول انت مجله قول تحبنيش باندرا فهمت فين وين انا كي نبدا ندوش في الدار نشوف الماء نقص الماء ونزل منح خاطر عندي حاجات باك جراوند في مخي انا الشخص هذاك ردوه سامحني يحبوا يشلقوه ويشلكوه خاطر هما شليك وخاطر هما شوالق معناتها انت حمد الماجري انا كونت روحي انا بكالوري عام 82 وانا مشيت عشت في فرنسا وعملت وراق وانا دخلت نقري نقرا في الموسيقى سامحني نقرا في الموسيقى وانا معرس عندي زبنات وامه نابت مراسكي دخلت نقري بسبات مقطع باش عملت اسم اللي عملته انا في تونس اني دخلت على العباد

0: عظيم يهز عليك شر دو جول ويهز من قبره وما دوما بتهزش عليك التليفون. شنو هذايا؟
1: فرغت قلبك.
0: شنو شنو قاعدين تعملوا؟
1: مش بنخلي حتى فرصه لحتى حد. الحلقه بعنوان
0: بعنوان شنو؟
1: حلقه اليوم بعنوان في ساعه عندي الاخبار.

0: يا سيدي بو علام بابا جلول الرنع يا عبد القادر افتح لي الباب المقفول.
1: شكرا سيد احمد المجري وان شاء الله
0: ريتكم فينا بخير. ريتني هذا كله الكلام اللي قاعد نقول نضحك خاطر سامحني عندي حاجة دون لي تريب، نحب بلادي خضرة، نحب بلادي. أنا مشيت للجزائر آخر كلمة نقولها، بعثوني الوزارة نمثل في تونس في الفيستيفال بانافريكان، التوغو جايبين 50، السنغال 180، نيجيريا 300، أنا مشيت بعثوني وفرقة فيها 5 من الناس، السفير ما جانيش. من بعد كي جاوبش يكرموني أنا أون طون سبيكتاكل، تلفتنا لقى درابو نتاع تونس في البوتو، تشعبطت أنا وليت كاني هذاك شو اسمه، هبطت البستر درابو وتلحفت بيه وقمت نبكي. شكون اللي رالي بها؟ انت سفير ما تجينيش، يجيبوا بالاربعين الخمسين بشكيابت ويشتحوا يعديوا، نحن لا، كل واحد دبر راسك تضرب على دربوك، على ذيك حالتنا هكا اخويا. يلا نتلموا سي زهير
1: ان شاء الله، نتلموا اخويا وان شاء الله الجاي خير. شكرا احمد المجري، بارك الله فيك. احمد المجري موجوع برشا اكيد، ولكن الحلول مطروحه في نهايه الامر. نستناو التفاعلات،
0: الثقافه نتاع تونس وافريقيا
1: ان شاء الله. ان شاء الله نستناو التفاعلات وباذن الله جاي خير. حسام القايد شكرا لك في الاخراج. هجر النوالي تسويت اخبار العاشرة ليلا، وانا زهير الجيس اقول لكم تقابلوا غدوه، تصبحوا على خير.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك
3: رب العالمين. خمسة بلغة المتاج مع ميكرو جوهرة.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: جيت الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. نجح فريق طبي بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوابق سرهلال من ولايه المنستير في اجراء عمليه جراحيه دقيقه تمثلت في استئصال كامل الفص الايمن للكبد لمريض يعاني من نقاء الكبديه الناجمه عن ورم في اعلى المستقيم، في إنجاز طبي يعد الأول من نوعه على مستوى المستشفيات الجهوية وفق ما أعلن المستشفى الجهوي علي الحاج علي صوابق سرهلال على صفحته الرسمية على الفيسبوك. ووفق بلاغ المستشفى فقد كللت العملية الجراحية بالنجاح في وقت لم يتجاوز الساعتين والنصف، وأنجزت تحت إشراف رئيس قسم الجراحة الدكتور محمد طه عبد الكافي وبمشاركة الدكتور سيف الدين البكوش في إطار تعاون طبي بين القطاعين العام والخاص. كما أمن التدخل الجراحي فريق طبي وشبه طبي متكامل بالتنسيق مع قسم التخدير والإنعاش بإشراف الدكتورة منى جارة في خطوة تعكس أهمية التخطيط الدقيق والعمل الجماعي متعدد التخصصات لتأمين التدخلات المعقدة. الشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق بالقصرين تعلن اليوم استكمال جميع مراحل عدد الورق المخصص للكتاب المدرسي في الأجل المحددة والكمية الكاملة المقدرة ب 5446 طنا من الورق المعد للكتاب المدرسي. ورئيسة المديرات العامة للشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق بالقصرين سامية البريكي توضح في تصريح لمراسلنا بالقصرين أن الشركة نجحت وللسنة الثالثة على التوالي في إنجاز كامل للكميات المخصصة للكتاب المدرسي رغم الظروف الاستثنائية التي تعمل فيها، وهو ما يعكس التزام مختلف الإطارات والأعوان بالمساهمة في إنجاح العودة المدرسية على المستوى الفني والإداري من خلال العمل طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة. أعلنت بلدية تونس إحالة ملف التجاوزات وشبه

0: وتتديس المسجلة بمقبرة الجلاز على أنظار القضاء مدعما بالوثائق والمؤيدات القانونية مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية ضد كل من تثبت مسؤوليته. ونفت البلدية في بلاغ توضيحي صحة ما تم تداوله في إحدى القنوات التلفزية الخاصة بشأن بيع القبور، معتبرة أن التصريحات المتداولة تضمنت ادعاءات مغرضة ومعلومات لا أساس لها من الصحة. وأضافت البلدية في بلاغها أن هذه التصريحات جاءت وفق تقديرها في محاولة للضغط والتأثير على الأبحاث والتحقيقات الجارية بشأن التجاوزات المذكورة، مؤكدة حرصها على إنفاذ القانون. ومن أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بالعودة إلى ما وصفه بالعمل العسكري القوي ضد إيران في حال تعثر المفاوضات الجارية حاليا عبر الوسطاء. وبغداد تعلن هذا المساء فتح تحقيق بعد ساعات من إعلان السعودية اعتراض مسيرات آتية من العراق، مؤكدة رفضها استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايلسات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في.

0: Joue le sport. Avec l'équipe sport sur Joue le sport.
1: بيرعاية
2: تحب تحكي
1: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سنسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوليدو طور عالمك جوهر سبور.
4: مرحبا بكم في اخر الاخبار الرياضيه. الموعد بعد غدوه الاربعاء بدايه من 11 متاع الصباح بمقر الجامعه التونسيه لكره القدم مع سحب رزنامه الموسم الرياضي الجديد 2026 2027، واولى جولات البطوله موعدها السبت والاحد 22 و23 القدم. الموسم الرياضي الساحلي وصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد في ملعب محمد معروف، حصه صباحيه وحصه مسائيه في انتظار الدخول في تربص مغلق، والاعلان زاد على مجموعه من الانتدابات الجديده. الاتحاد الرياضي المنسير انطلق اليوم في تربص في عين دراهم، تربص يتواصل غادي يوم 6 اوتو فيه مجموعه من المقابلات الوديه. تربص الاتحاد عرف عوده محمود غربال بعد تجربه احتراف في مالدوفيا، نور الزمان الزموري بعد تجربه احتراف في ليبيا في انتظار الاعلان عن الانتدابات الرسميه في الفريق بعد الحصول على اجازه المشاركه في البطولة، وتم خلاص جميع الدائنين، فقط أمور إدارية ينتظرها الاتحاد. وحسب آخر الأخبار اجتماع صار اليوم بين مكونات الاتحاد الرياضي المنستيري، وسيد جمال سقا قريب برشا من أنه يتولى مسؤولية وباش يكون رئيس الهيئة التسريعية في الاتحاد الرياضي المنستيري، أكيد موضوع للمتابعة. نادي الافريقي يدخل اليوم في المرحله الثانيه من تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، ينطلق في تربص جديد في عين دراهم، يتواصل الى حد القادم في المجموعه 32 ملاعب باش يكونوا في تربص عين دراهم باش تصير غربه للرصيد البشري. الاطار الفني بقياده ماهر الكنزاري برمج زوز مقابلات وديه في انتظار تحديد الفرق. الرياضي التونسي انهى البارح تربص عين دراهم بالفوز على تقدم ساقيه الدائر 3-1. ريجي كامب مدرب الترجي منح اللاعبين الراحه بيومين بعد استئناف التمارين في الحديقه. ترجي جرجيس يواصل تطعيم الرصيد البشري، واليوم ترجي جرجيس اعلن على 3 انتدابات جديده في الفريق. انتداب الحارس وسيم المغزاوي قادم من النادي الافريقي بعقد مدته 3 مواسم، المهاجم حمدي العبيدي نعرفوه كان في النادي الافريقي ثم مشى للعراق صحح مع ترجي الجنوب لمده موسمين، المهاجم السابق للترجي الرياضي التونسي كي باسوي لمده موسمين. ترجي جرجيس يواصل تحذيراته باش يدخل في تربص مغلق في سوسه تحت اشراف المدرب منصف مشارك. خليل العيار يتلقى دعوه من لويس انريكي للتواجد في التربص القادم للبي اس جي الفرنسي. خليل العيار كان انتقل من الملعب التونسي للصفوف الفريق الثاني للبي اس جي، لعب 13 مباراه سجل هدفين، بعدها باش يكون متواجد في الفريق الاول للبي اس جي. مستقبل المرسى اعلن تعاقده مع المدافع الغاني عباس عبد الودود 19 سنه بعقد مدته 3 سنوات. مستقبل المرسى كان انهزم في اولى مقابلاته الوديه ضد الحزم السعودي اللي دربه جلال القادري 2-0 مباراه دارت في تبرق. حكم مباراة نهائي المونديال بين الأرجنتين وإسبانيا سلافكو فينيتشيتش أعلن اعتزاله التحكيم في سن 46 سنة. الاتحاد السلوفوني لكرة القدم في بيان رسمي أعلن أنه بعد أسبوع واحد على نهائي المونديال الحكم سلافكو أسدى الستار على مسيرته التحكيمية. فريق برشلونة الإسباني يدخل في تربص في إنجلترا قبل انطلاق البطولة الإسبانية. قائمة الفريق عرفت تواجد اللاعب المصري حمزة عبد الكريم. كالوني مدرب الأرجنتين وبعد خسارة نهائي المونديال وجه رسالة اعتذار للشعب الأرجنتيني. سكالوني قال في رسالته أسبوع مر فيه مشاعر الحزن الفرح الألم والسكينة، لا أبحث عن أعذار بعد خسارة اللقب، اللاعبين قدموا كل ما لديهم وصفهم بالمحاربين. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا، اهلا وسهلا في سهرة الليلة من جوهرة باي نايت، سهرة العادة وكل ليلة نترافقوا معاكم من توا حتى الماضي ساعة. مختلف فقراتنا القارة بين الأخبار الفنية والثقافية، آخر أخبار المهرجانات، مجموعة من الأخبار والسهرات اللي نتابعوها في مهرجانات صيف 2026، بالإضافة لفقراتنا الموسيقية بين جديد الأغاني الشرقية والغربية، الفلاش باك، السمر نايت ميكس، التسلطينة، وكذلك الفلاش باك، التسلطينة، السمر نايت ميكس والسهرة العالمية. يرافقوكم في سهرة ليلة وكل ليلة سهرية نستمتعوا إن شاء الله بمرافقتنا لكم ومؤنستنا لكم أنتم في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق، يسهر معاكم بكل حب في فورما زيت. سي حسام القايد اللي يرافقنا في الجانب التقني، أحمد حباسي من قدام الميكرو، وإن شاء الله بيان سور نلقى معكم التافع اللي إذا كان فما طلب اقتراح ولا تساؤل. مرحبا بالجميع على الاسماس 85 900 90. يا دوب مع الموسيقى نور شيبة، ساريا سوس، بواليبا، رجعينا.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام. كنا اسمه فيليكس ميغا اغنية لاتينا لوكا. مازلنا معكم في جوهرة باي نايت. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. ان شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. ان شاء الله الايامات الكل تتعدى وانتم في احسن حال، سواء مع درجة الحرارة المرتفعة والا مع بعض الامطار اللي شهدتها عديد المناطق. سلامات للجميع، سيسر ويحكم وان شاء الله توصلوا بخير. اذا كان في الطريق الله المستعان، كان في الخدمه، خليكم معنا ديما في الاستماع، متونسين بينا وانتم في الدار. انفو فيستيفال. في انفو فيستيفال مجموعه من السهرات اللي مبرمجه بالنسبه لليله في مختلف المهرجانات اللي انطلقت فعاليتها من مده واللي باش تنطلق في الايامات هذه. عديدة كما قلت هي السهرات الليلة، نلقاه من جملتهم عرض الليلة في إطار مهرجان الحمامات الدولي. السهرة عدد والدورة عدد 60 سهرية الليلة مع مروان الجبالي نوردو. سهرة وكبتها وتوكبها زميلتنا روضة العليقي. مرحبا روضة.
1: مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكل من يسمع فينا على امواج الجوهرة FM. اليوم نخطو السهرة جديدة، سهرة يحييها الفنان نوردو. فنان كان حقق نجاح في سهرته في كارتاج، على مسرح كارتاج. اليوم نوردو يكون حاضر في مهرجان الحمامات الدولية في دورته 60 أمام جماهير غفيرة متنوعة. نقول الأعمار الكل موجودة، من الصغار للشباب الأكثر شوية الأعمار مش كبيرة كبيرة، لكن اللي فان متاع نوردو كل موجودين. ما الملحوظة ممنوع إدخال القلوب، معناه فما شكون يحب يدخل القلوب. ساشيات زو ساشيات إدارة المهرجان منعتهم، نحاهم معناه من المتفرجين. ومعناه مظهر معناه نجم نقولوا عليه معناه يخلي بلاستو كلها معناه بقشور القلوب مش باهية. حسنا نرجع للموضوعنا، لإطار مهرجان الحمامات وسهرة الليلة اللي يحييها الفنان نوردو، اللي هو معناها فرض روحه خلال السنوات الأخيرة وأكد الحضور متاعه على الساحة الفنية كنجم موسيقي شبابي في تونس وكذلك في العالم العربي. نجم نقوله أنه استفاد من قدرة على المزج بين الراب والأغنية المعاصرة والإيقاعات الإلكترونية، وحقق الأعمال بتاعه حققت انتشار كبير على المنصات الرقمية، وين نجم يبني قاعة جماهيرية كما قلنا كبيرة بفضل الأسلوب بتاعه المباشر واللغة السهلة والقريبة من اهتمامات جيل جديد من المستمعين. ترافق النجاح بتاعه الجماهيري تقدير مهني يترجم إلى جوائز وتكريمات عزت المكانة الفنية متاع الفنان هذا. وتتميز الأغاني بتناول موضوعات اجتماعية عاطفية متنوعة ضمن إنتاج موسيقي حديث يواكب التحولات الجارية في المشهد الموسيقي العربي. يعكس التعاون الأخير مع رحمة محسن في سر وجعنا انفتاح المتواصل على لقاءات فنية جديدة تثري ملامح المشروع الموسيقي للفنان نوردو. إذن اليوم في إطار كما قلنا مهرجان الحمامات تتواصل فعاليات المهرجان وسهرات نجم نقولوا عليها سهرة ناجحة وراء سهرة ناجحة، معناها يخلينا إدارة المهرجان نجحت في تكوين برنامج ثري وبرنامج استقطبل الجمهور.
0: مشكورة جدا روضة العليق على تقديم هذا، هو إن شاء الله بتبيع طادة سهرية طيبة. الملفات الإعلامية للفنانين الحقيقة فيها برشا برشا كلام كبير و بالحق باش يعطيوا قيمة أكثر للفنانين من نوع المشروع الموسيقي من نوع العديد الجوائز وغيره. إن شاء الله بالتوفيق. فنان ناجح عرف يختار الأغنيات نتاعه وعنده ستيل خاص به نجح به وفما تطور الحقيقة بين السهرة تعمليه واللي تعمليه واللي تعدت كلها يعيع في إصفاقس لأنه يعدي معتها سهرية جميلة في مهرجان كارتاج ويكون موجود في الحمامات. فأنه الفنان الوحيد التونسي اللي موجود في الزوز مهرجانات من فناني بيان سور الراب وإلا البوب. إن شاء الله كل التوفيق ليه قاعد يخدم على روحه دوبو دوب روحه للأمانة بالنسبة للفنان نوردو. من الحمامات نرجع على سهرة افتتاح مهرجان ليالي المهدية دورة جديدة وسهرات عديدة في المهرجان هذا تنرجع نحكي عليها بكل تفاصيل. لكن خلينا في البداية نسمع التصريح اللي كان لزميلنا سامي الهاني مع مدير مهرجان ليالي المهدية السيد عماد مصباح.
2: بالنسبة لمهرجان ليالي المهدية عديد العروض الموجودة قبل ولحظة يعني كثافة جماهيرية. اليوم مهرجان المهدية الدورة 49 نشوف الجمهور راهو غادر بكري وحفلة بدأت في غير توقيتها وهي لهنا مناسبتين عيد الجمهورية وافتتاح مهرجان ليالي المهدية. علاش اخترتوا العرض هذا بالذات؟
3: أول حاجة هو عرض يحكي على روحه بطبيعته والفنان الميستو شادي القرفي معناها من الملحنين الكبار قائد الأوركستر السيمفوني. هي أذواق احنا راهنا على الأصوات التونسية هو العمل اللي هو اسمه ألحان من تونس راهنا على الأصوات التونسية وما زلنا نراهنوا عليها وهذا توجه من المهرجان. نجم نكونوا أصبنا صحيح في بعض الأشياء وفما ناس هي أذواق راه في كل حالات معناها فما عباد تقول معناها ما تتحملش تسمع الأغاني التونسية ولا نسيتها ولا كذا. احنا حابين نحيوا الذكرى هذه ونحيوا بعض الأغاني اللي ما تغنيتش عندها مدة ومن ما أحسنش من شادي القرفي وألحان شادي القرفي بتوزيع جديد اللي بالحق أضاف رونق كبير برشا اليوم في الحفلة. اليوم
2: شفنا عديد العروض الأخرى الموجودة في مهرجان على غرار خيال جميل اللي موجه للأطفال الكبار وكذلك بالنسبة لسهرة الحدث اللي نسميها احنا واللي هي متميز بها مهرجان ليالي المهدية سهرة إيهاب توفيق. اليوم قبل 3 أيام ما فماش تذاكر متين هيئة المهرجان باش تنزل تذاكر وذي سؤال من جمهورها.
3: هي سهرة عادية فما جمهور يعتبرها سهرة حدث احنا نعتبروها سهرة عادية من جملة سهرات نختلفوا في الأذواق نختلفوا في التوجهات الموسيقية لكن هي تعتبر سهرة عادية. فنان عربي نعم. شنو آخر بالنسبة بالنسبة لتحكي على التذاكر؟ التذاكر إن شاء الله بتكون موجودة يوم الاثنين صباحا وهذه سهرة من السهرات مهرجان ليالي المهدية الدولي في إطار برمجها مع برنامج بتاع حسناء.
2: في صورة عملة السهرة شبابيك مغلقة فما مهرجان المهدية فكرش في إعادة سهرة أخرى؟
3: أنا ضد الإعادات بصدق معني أنا ضد الإعادات ونحب نديمة السهرة تعطي انطباع الأول هو هذاك بالنسبة لنا هو الانطباع الصحيح معني في الأصل هي سهرة فنية بامتياز وكاو فقط.
2: شكرا.
0: هذا كان مدير مهرجان ليالي المهدية الدورة 46 سي عماد مصباح بيان سور. الحقيقة من طريقة الإجابة على سؤال خاص بسهرية إيهاب توفيق تحس أنه ما هوش مال يده من السهرية معناتها نجم السهرية تصير ما تصيرش على ذيك علاش حكاية على التذاكر في وقتهم وحكاية على إمكانية سهرة ثانية. هي سهرة الأولى من أصلا كان وقتها هو في باله ويعرف أكيد أنه فما ممكن بعض الصعوبات. شيء هذا يتأكد اليوم العشية وين أعلنت هيئة مهرجان ليالي المهدية الدولي جمهورها الكريم أنه تقرر تأجيل عرض الفنان إيهاب توفيق على سهرة الاثنين إلى موعد لاحق ويتم الإعلان على تاريخ جديد للعرض في الإبان عبر الصفحات الرسمية للمهرجان. صاريا مبارمجة نهار 28 يعني غدوة. يبدو أنه الأسباب ما يش معلومة مؤكدة، لكن يبدو أنه فما إشكال في خلاص الفنان إيهاب توفيق بالعملة الصعبة، هذا يبدو السبب المباشر اللي خلى الصالة حتى التو موجودة. إذا كان لقوا طريقة مع البنك سنترال ومع وزارة الثقافة بيان سور وزارة المالية، فإنه صارت نشرة عمل، كانوا لقوا حل آخر قانوني بيان سور، فإنه صارية تصير. إذا كان ما لقاوش بيان سور صارية ماشي تصير. بيه قلنا عرض سهرة البداية بدأ بسهرة الحان من تونس نهار السبت، الليلة خيال جميل، عرض للأطفال بيان سور. هذا نلقاه زادة غدوة ما فماش للسهرة متاع إيهاب توفيق تم تأجيلها. ولد الطلياني نهار 30 جويلية الحالي، فيها صفيان الدهش، لبنى سديري وبخانو. نهار السبت نلقاه زادة واحد أوت يونغ إير زيد، موجود في كل تقريبا 60% من مهرجانات، منهم مهرجان النفيذة زادة باش يكون موجود نهار 11 أوت في دورة 2026. المحافل نهار 3 أوت، كازو 4 أوت، أي دغنور زادة موجودة في أكثر مهرجان. نهار 8 أوت بسي جعفر القاسمي، جانجون موش موجود برش مهرجانات السنة. نهار 10 أوت فيزا، نهار 11 أوت 13 أوت مرتضى فتيتي لاختتام، نهار 15 أوت نبيها كاراولي. بالنسبة لفيزا وبيك بوس عمني ولزوز أكدوا أن عندهم مسرح حياة جديدة بش يبدأوا بها السنة، وكان بش عملوا فون بريمير في مارس ومن بعد يبدأوا المهرجان. عمني نذكر نحكي شوية مع ولي الجزيري وقت هو محكي وفيلم مباشر لزوز، قلت له الحكاية هذه مستحيلة بش يعملوا مسرح حياة جديدة بش يحضروها في أقل من عامين بش يبدأوا بها المهرجانات، صعيبة ياسر بش يعملوا صعيبة، دونك بش يكملوا بهذه جست نتصور أنه طوروا فيها لأكثر ولا أقل. بالنسبة للتنظيم ما هوش حاجة سهلة بالنسبة للمهرجانات، والعروض ما هيش حاجة سهلة بش يحضروها الفنانين بالليلة ونهار. على ذكر التنظيم، البارح يبدو أنه لؤي كان حاضر في الساحة متاع مدينة العلوم والفضاء متاع العروض في مدينة العلوم، وكان موجود مع الكريسي مش كرسي مع برشا، ذكرت قصي ولا لؤي يا حسين؟ قصي هبط الكرسي، قصي كان موجود البارح في مدينة العلوم في السهرية متاع ديستانك، وكذلك كازو عركة بالكريسي، ومدينة العلوم وليت لاونج البارح في الفضاء متاعها، وعينك ما تشوف إلا النور، عرق خلى الفنان المغربي ينسحب ومن بعد يعتذر لأنه ما نجمش يكمل الحفل، لأنه ولا فما عدم أمان وأمن بالنسبة للجماهير وبالنسبة للمنظمين وبالنسبة للفنانين والناس الكل، دونك انسحب. الفكرة به هي أنه تتنوع الموارد، لكن في عروض معينة للأمانة نجم نقوله، بنش نقوله العروض أخرى صارت إشكاليات صوتية وفنية وتأخير في السهرية متاع نوال الزغبي، وصار البارح ما عملوا أشباه قصي في السهرية متاع البارح. إن شاء الله تتعدى الأمور سلامات، وإن شاء الله بيان سور يكون خير. احنا ممكن تعرف تونس قوتها في التنظيم، يبدو احنا قاعدين نفقده في المراتب الاولى في التنظيم في مهرجانات الاخرى، خاصة مع الحادثة اللي صارت لي صحفية في مهرجان بنزرت تخدم على روحها، فما شكون قالوا لها بربي بدل، ما قالولوش بربي، قالوا لها بدل بلاستيك وبعد من هنا ونسيدو سويت، كي رفضت انه تغير المكان وتقعد تخدم على روحها تم الاعتداء جسديا عليها، ومشيت المستشفى وقدمت شكاية، ونقابة صحفيين أكيد تفاعلت، وكذلك مهرجان بنزرت تتفاعل مع الحادثة هذه، وأكيد فتم فتح تحقيق إداري من جانب مهرجان بنزرت الدولي، وفما أكيد تحقيق عدلي والقضائي من جانب السلطة المختصة. هذا الجزء من متابعات المهرجانات الليلة، ما زالت عديدة الأخبار طبعا، نعطيكم فكرة على أبرز سهرات الليلة ديما في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة FM. خليو نوال الزغبي هاي موجودة معنا، نوال الزغبي جيبسي كينغ عمرو ذياب راجعيننا.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. طوال 10:55 دقيقة بدينا معكم العشرة، مواصلين معكم حتى الماضي ساعة في سهرة الليلة اللي كما قلت بالنسبة لبعض المهرجانات موجود في مهرجان الأيام الثقافية بتمغزى عرض الفنانة وردة الغضبان، في مهرجان بلاريجيا دورة 50، كازو في المناستير دورة 53، عرض موسيقي فلاش باك في صفاقس، سهرة الفنان وائل جسار في الحمامات كما قلنا نوردو في باجة، سهرة مع الفنانة شيرين اللجمي في التقديم بيانسور لدورة 46، مش في الافتتاح، مجوز تقديم للسهرة على أساس سهرة طربية، وشيرين اللجمي بعيد على الطربي للأمانة، ناجحة في اللون اللي تقدم فيه. مهرجان سيلينا الدولي عرض للفنان نور شيبة، في مهرجان أوذنا للفنانة الشعبية سهرة فنية مع محمد علي الأسمر، وفي مهرجان تطاوين الصيفي دورة 34 عرض الزيارة للمخرج للفنان سامي اللجمي. يبقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة، مازلنا سهرين معكم حتى الماضي ساعة، معكم حسام الجيد في الإخراج، أحمد حبيسي من قدام الميكرو.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجة الاخبارية. عبرت المنظمة التونسية للطاقات النظيفة عن رفضها اسناد منح لمنظومة تخزين الكهرباء الحالية لانعدام جدواها الاقتصادية، داعية الى تسريع تركيز العدد التذكية لتجنب انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف المقبلة. وقدمت المنظمة خلال جلسة استماع بوزارة الصناعة والطاقة دراسة حول أسباب انقطاع الكهرباء والحلول الممكنة على المدايين القصير والمتوسط للحد من هذه الانقطاعات. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن المنظومة الحالية غير مناسبة لإدماج حلول التخزين، محذرة من الكلفة الباهظة لدعم هذا المجال دون أحداث تأثير إيجابي على استقرار الشبكة، وشددت على دور العدادات الذكية في إدماج البطاريات بطريقة ناجعة. ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 45% لتبلغ 4394.5 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر 25/2000 إلى غاية موفى جوان 26/2000، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق. ووفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة اليوم، يستقطب سوق الاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر من صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 56.8% من إجمالي الحجم المصدر. أشارت منظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن الخسائر الناجمة عن الحرائق في تونس والجزائر والمغرب تتجاوز الأضرار المادية المباشرة لتمس الحق في الحياة والسكن الآمن وفي بيئة صحية. وقالت مسؤولة الحملات الإقليمية في منظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كنز عزمي، قالت إن الخسائر تهدد أيضا أمن المجتمعات المحلية وقدرتها على الصمود أمام أزمات مناخية متلاحقة. وأوضحت أن الأزمة المناخية لا تقاس فقط بمؤشرات ارتفاع الحرارة أو عدد الكوارث المسجلة، بل بحجم المعاناة الإنسانية الناتجة عنها، مشيرة إلى أن الحرائق الكارثية في تونس والجزائر والمغرب تجسد التداعيات المتفاقمة لأزمة المناخ في المنطقة. ومن أخبار العالم، دولة الإمارات تدين بأشد العبارات الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية. وبغداد تعلن فتح تحقيق بعد ساعات من الحادثة، مؤكدة رفضها استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول المنطقة. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

هذه جينيفر لوبيز اغنية اسمها Love Don't Cost Think. احنا نسمعها لل 11:29 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام وصلنا معكم صاريتنا حتى الماضي ساعة. Summer Night Mix. في Summer Night Mix اختارنا دي جي اسمها ميلا روبيو, واحدة من اللي دي جي اللي نجحت في السنوات الأخيرة. نسموها في لايف عملته في اندونيسيا في بالي تحديدا, يجمع بين التكنو بروجريسيف هاوس والافرو هاوس لسنة 2026. ان شاء الله نسموها زيدا في مناسبة قادمة بالنسبة للجي جي والبروديوسر هذي في انماط موسيقية اخرى كما الاندي هاوس والتك هاوس وغيرهم من الانماط الموسيقية. خليكم مع السمر نايت ميكس وراجعين.

0: رانا معكم جديد في جوهرة بيناتكم نسمع في دي جي ميلا روبيو في لايف سيت كانت عملته في بالي في 2026 إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالميكس هذا باختيار دي جي هذه وإن شاء الله نسمعها هي ونسمعها غيرها من دي جي في المواعيد القادمة بقوا معنا ديما في الاستماع مواصلين معكم سهرية جوهرة بيناتكم
1: Actualité culturelle et artistique.
0: أخبار الثقافية في المدة الأخيرة أكيد مسيطر عليها المهرجانات بكل أخبارها وبكل الأنشطة والفعاليات امتاحة للجانب الفني أكيد نشاط هام بالنسبة لعدد من الفنانين عمرو دياب خرج ألبوم نفس الشيء بالنسبة لثامر عاشور ثامر عاشور اللي كان قرر أنه بعد ما انشر الألبوم امتاعه الجديد على منصات الاستماع قرر بليلة ونهار أنه يسحب الألبوم من أنغامي من البلاتفورم تاع أنغامي برشا فسروا الشيء هذا أنه أنغامي فما شكوم الفنانين الكبار في مصر هو مساهم في أنغامي وفسروا أنه بيانسور قاعدين يرجحوا في الكفة نتاع الفنان هذا على حساب بقية الفنانين وأنه البلاتفورم هذه ما المنصة هذه ما تعملش دعاية للألبومات تاع الفنانين فقط تكتفي بالأرباح وإلا الشهار يكون بمقابل لكن بعد 24 ساعة تقريبا قرر أنه يتفضل الإشكال هذا وعود رجع الألبوم تاعه على منصة أنغامي في المقابل مازالت الحديث على شكون الألبوم الأكثر انتشار حاليا الألبوم متاع عمرو دياب وإلا الألبوم متاع ثامر حسني اللي خرجوا قرب برشا من بعضها منتظر من الألبومات أيضا لطيفة العرفاوي نهار 29 يخرج الألبوم شبهي بالملي وبش تخرج أول غنية اللي تحمل عنوان الألبوم في انتظار بينسير بقية المواعيد من الفنانات أيضا اللي طرحوا الجديد نلقاو الفنانة إليسا تستعد لطرح ألبوم جديد يكون فيه التعاون مع مجموعة كبيرة من الفنانين اللي نشحت معهم فنانين من شعراء ملحنين وزادة من موزعين دونك منتظر أنه الألبوم يخرج في المدة الجاية ومنتظر بيصير أنه هي زاد عندها حفل في الساحل الشمالي في مصر 21 أوت وعندها صاريد كارتاج أكيد في تونس اليوم طرحت إليسا غنية جديدة أحدث كليب لها بعنوان لعبة الأيام هي من كلمات شادي نور ألحان محمد يحيى توزيع إلهامي ديما وأحمد سالم في لعبة الأيام مش فرق النتيجة كام كام المهم ان احنا تمام كويسين والسلام هذه البداية متاع اغنية لعبة الايام مع الفنانة اللبنانية إليسا خليكم تسموها بعد يكون موعدكم مع موجز او مع نشرة اخيرة الاخبار بالنسبة اليوم هاجر نبيل نرجو احنا نكمل معكم مشوارنا في جوهرة باي نايت

0: Where the top of time with وعبر على رايك كان ميكرو جوهر على 29 100 والا 76 24 3000 آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. جلسة عامة بالبرلمان اليوم للنظر في عدد من مشاريع القروض، وترامب يهدد مجددا

والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اغتنام معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. أيضا النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 و2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقين باتفاقيتي المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. كما سيتم أيضا النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحقة التعديدية عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي وباسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة وفق ما جاء في بلاغ البرلمان. شكل ملف الانتقال الطاقي محور جلسة عمل انعقدت يوم أمس برئاسة وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري بمقر الوزارة. ودعا الوزير إلى تكثيف التشاور بين الإدارة والهيكل المهنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتذليل العقبات أمام المستثمرين. الوزير أكد أيضا ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق إنجاز المشاريع والبرامج خاصة في مجال الإنتاج الذاتي في قطاعات السكن والخدمات والصناعة في ظل ما توفره الدولة من تشجيعات ودعم بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء لا سيما خلال فترة الذروة. وشدد الزواري على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد للمواسم القادمة لتفادي تكرار مثل هذه الإشكاليات. المنظمة التونسية للطاقة النظيفة تعبر عن رفضها إسناد منح لمنظومة تخزين الكهرباء الحالية لانعدام جدواها الاقتصادية داعية إلى تسريع تركيز العدادات الذكية لتجنب انقطاع التيار خلال الصيف المقبل. وقدمت المنظمة خلال جلسة استماع بوزارة الصناعة والطاقة دراسة حول أسباب انقطاع الكهرباء والحلول الممكنة على المديين القصير والمتوسط للحد من هذه الانقطاعات. والمنظمة توضح في بيان لها أن المنظومة الحالية غير مناسبة لإدماج حلول التخزين محذرة من الكلفة الباهظة لدعم هذه المجال دون أحداث تأثير إيجابي على استقرار الشبكة مشددة على دور العدادات الذكية في إدماج البطاريات بطريقة ناجعة. متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن أكدت وزارة النقل حرصها على تأمين السفارة البحرية في أفضل الظروف طبقا للبرنامج الذي أعدته بالتنسيق مع المجهزين البحريين. وتفيد الوزارة أنه تم ترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهابا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صيف 26 و2 لاستيعاب كامل الطلب وفق بلاغ الوزارة. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تؤكد أمس أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمدعين. ونفت الهيئة في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة الفيسبوك ما يتم تداوله بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم. والهيئة العامة للسجون والإصلاح توضح أن جميع المدعين يتمتعون برعاية صحية وفق الترتيب الجاري بها العمل يؤمنها الإطار الطبي وشبه الطبي بالوحدة السجنية مع توجيه الحالات التي تستوجب ذلك إلى أقسام الاستعجال بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة، مضيفة أن الزيارات تتم وفقا للإجراءات القانونية والترتيب الجاري بها العمل وفق نص بيانها. دوليا الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بالعودة إلى ما وصفه بالعمل العسكري القوي ضد إيران في حال تعثر المفاوضات الجارية حاليا عبر الوسطاء. وفي تصريح لموقع إكسيوس قال ترامب إنه لن يمنح المفاوضات الكثير من الوقت
مشيرا إلى أنه في حال فشلها فسوف يعود إلى العمل العسكري القوي ضد إيران.

0: دوليا. أيضا يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وذلك لبحث الملف الإيراني والأوضاع الأمنية الإقليمية. وتأتي زيارة نتنياهو السابعة إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب عقب أسبوعين من الضربات الأمريكية اليومية ضد إيران وتهديد ترامب بضرب الجسور ومحطة الطاقة مقابل كل سفينة تهاجمها إيران في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار

دايب للفنان ثامر حسني بتبيعه كما قلت واحد من نجوم حفلات مصر والوطن العربي في الأسابيع الأخيرة. هو كذلك حديث كبير في المجالات المختصة بالنسبة للفنان هذا بعد ما كان انشر الألبوم تاعه جديد مش حتى كرر الألبوم هذا. عديد الأغاني ما كانتش موجودة لكن تم ضمها للألبوم هذا, منهم أغنية يا خسارتنا تنسموها في مواعيد قادمة, ونعرفوا كذلك كيفاش كانت خارج الألبوم ومن بعد توجدت في وسط الألبوم. بقى معنا ديما في الاستماع راديو جوهرة FM جوهرة باي نايت. فلاش باك في الفلاش باك سمعنا برشا مرات أبرز أغاني التسعينات, قلنا نبدلوا شوية نرجعوا شوية بالزمن لكن تبقى فترة ذهبية بالنسبة للأغاني الإيقاعية الأغاني الغربية. نحكيه على فترة الثمانينات وأبرز الأغنيات وكذلك الفنانين والمجموعات, لأنه كانت الاعتماد أكثر على المجموعات في الوقت هذاك. نسمع ونستمتع ونرجو نوصلوا معكم سهرية الليلة في جوهرة باي نايت.

هذوما ابرز الاغنيات اللي نجحوا في الثمانينات، سمعناهم في الفلاش باك. تسمعوا في راديو جوهره اف ام في جوهره بنايت. في تسلطينا اخترنا اغنية من كلمات الشاعر احمد شفيق كامل الحان محمد عبد الوهاب. هي الاغنية هذه اللي سمت لقاء الصحاب، لانها كانت اول تعاون فني بين ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب. نحكيه على الاغنية هذه اللي تعملت في مقام الكرد وتغنيت عام 1964 من تاج شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات. انت عمري رائعة ام كلثوم، نسموها بصوت الفنانة اللي في وقتها كانت عملت ضجة كبيرة برشا بالصوت متاحها. نحكي على شيء ما شيب.

شيماء الشايب انت عمري في عاده رايات ام كلثوم معها نص دقائق الاخرى من نهايه مواد الليله من جوهره بناي. تحياتنا وشكرا جميعا لحسن الاستماع والمتابعه. نتقابلوا انتم في احسن حال. تحيات حسام الجيد واحمد الحبيسي. لكم زينه صباح الخير. سلام.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.